0: الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج؟ أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفة 312. خلص شكرا. طابق الثالث غرفة 312. طابق الثالث غرفة 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السيارة. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احميلي هالولد. ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفة 312؟ وين هاي؟ 312 306 307.
1: ابو نبيل انا هون. ليكني
0: ابو نبيل نحلقتك. اول شيء الله يخليكي طمنيني، كيفه ابننا؟
1: اشكر الله طمن كتير منيح. دكتور هلا حكى معي وعمل صوره لراسه وجسمه، ما في كسور نشكر الله، كل الفحوصات منيحه.
0: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفه نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح، بس الضربه كانت كتير قويه وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ احكي شو صار؟
1: كل الحق على جارتنا ام سحر. انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسياره؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شيء.
1: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: ايه ما فهمت شيء، شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
1: ايه هي الها كل الدخل، مو معقوله هالمره. الصبح اخذت ابنك ورحت لعندها صبحيه على اساس نشرب فنجان قهوه، وريتها تشرب سم مو قهوه.
0: هلا كملي شو صار.
1: من اول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو امور وشو غندور، اكلته اكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها، وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السياره. يعني اكثر من هيك ناس حسوده ما شفت ولا رح شوف.
0: وانا اكثر من هيك مره مستهتره ما شفت ولا رح شوف. قاعده بتطق حنك انت وياها، تاركي ابنك يروح على الشارع، بس شو بدي اقول؟ الله لطف وستار.
1: هلا بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك، اكلته بلا ملح للولد.
0: يعني انت ما رح تتغيري لتجيبي اخرتي؟ ها
1: انت اللي لازم تتغير مو انا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سياره جديده اشترينا سياره جديده، وانا انصحك واقول لك قول للعالم اعاره من رفيقي رح اخذها شوي ورجعها وما ترد علي، لحتى ما في شهرين احترق موتور السياره وهي السياره بدها هداك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسياره حسد وضيقت عين.
0: الله يجيبك يا طولة البال. كل الشغلة نسينا نغير لزيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
1: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
0: ردي ردي بسرعة.
1: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
0: شو مكسرة يا عم نبيل؟
1: لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام. ونعم هدي، شو بدك تجي؟ لا تعذبي حالك، اصلا هلا بعد شوي بدنا نغير له المستشفى نحن. طمني حبيبتي ان شاء الله خير وانا ببقى بطمنك. ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي، سلمي اهلا.
0: شو عم تقولي عظامه مكسره وبدنا نغير المستشفى؟ هلا قلتي لي الدكتور طمني.
1: ايه ما بو شي ابنك، انا عم بحكي هيك مشان اذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
0: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفه نبيل ابني مو مصدقه، بتضلها تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انتي؟ هي بنت عمتي قريبتي.
1: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين بتجيك الضربه، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
0: ليكي يا حرام، الدكاتره راحوا عند ذاك الزلمه الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كانه مات. ها
1: صدقني كنت عرفانه يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمه ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاديه؟
0: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب الافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي على حدا.
1: عم تتمسخر يعني؟
0: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلتي عين شي حدا علي بتقصفي عمري؟ شو بدي احكي، بس الله يستر. فوتي نطمن على الولد. فوتي. إيه لا مو معقول، انا رح جن. شو هالعالم، ما بصدق وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
1: شو اجي؟
0: النبيل تعال عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
1: وهي اجيت شو بدك؟
0: اولا انت افهم واحدة بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوتي علي ذكاء وحكمة.
1: ايوه شو القصة ابو نبيل؟
0: ثالثا انت استاذة.
1: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم واحدة وتفوتي علي وانت استاذة، فهمني شو القصة؟
0: شو القصة؟ رح جني يا ام نبيل.
1: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
0: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
1: خلصنا بقى احكي
0: يا ستي. مو الصبح اتصل فيه المصلح السيارة قال لي السيارة خلصت تاخدها.
1: ايه
0: نزلت قلت لحالي بجيب السيارة بكمل فيها على الشغل. خدت السيارة من التصليح، صدقيني يا ام نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب والنا يا ميسر. وانا رايح الشغل بقدرة قادر ها الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني. قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي ها. قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت. بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم بلحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: على قولة المثل منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم؟ إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم.
0: هلا أمي بصلة وأبي توم.
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم. على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
0: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير، لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
0: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
1: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هي اللي ما بتتسمى جارتنا أم سحار؟
0: لا.
1: طيب أم سالم هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
0: لا.
1: أبو مازن الصوبياطي؟
0: لا.
1: طيب سعد؟
0: لا.
1: طيب عدنان؟
0: لا.
1: سامح؟
0: لا.
1: سمير؟
0: لا.
1: ناهن؟
0: لا.
1: ناجي؟
0: لا لا لا لا.
1: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
0: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
1: طيب لك كان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد

0: وما نوقع فريسة لإله.
1: أول شي فرح وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا، منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا، ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية. يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل الشيء. وعد المسيح بقوله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
0: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم. وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت، لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين أدته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية لأنه علم أنهم أسلموه حسدا، ومن حسدهم وغيرتهم أطلقوا المجرم باراباس وصلبوا المسيح.
1: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسدهم يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله. كيف يوسف انحسد من خلال أخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير، وصاروا أخواته بحاجة ليوسف ليخلصوا من الجوع. وفي كتير حقيقة أمثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس أنه الحاسد دائما كان خسران.
0: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص. خلينا نصلي أنه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
1: الرب معكم.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم. فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي، وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 5 مرات 39 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 واحدة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان صديقيّ؟

0: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس دي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا. لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما ما فيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر اتوفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحله اللي كان فيها اسئله كتير بقى لربنا. ماما ست كويسه قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما اتزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعده افتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما انت راضي انا راضيه. الحاجه بقى الوحيده اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا الثمانيه واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مره في حاجه بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحده منهم انا قعدت قدام ربنا يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الالام والاتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده كلها، كله أمراضها صعبة كده وقوية جدا كده، إيه انتوا ليه كده، إيه انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لانه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بانه تقيل، فيكفي التعب الجسدي، حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، انه الناس بتقول له انت تبت ولا ما تبتش، طب انت عملت ايه عشان تبقى في الحالة اللي انت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده انه طب ما الله قال انه لو احنا اعترفنا بخطايانا هو امين انه يطهر من كل خطيه. فازاي انا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد واقول له ان اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدمك وبيربيك. انا مش من حقي اني انا احكم على حد تعبان ولا احكم ليه اللي حصل فيه، لانه هو في علاقه بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معاه ازاي وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا ازاي. فانا يعني نفسي قوي لو احنا بنتعامل مع حد مريض يا ريت نخلي بالنا واحنا بنتكلم واحنا بنطبطب واحنا بنقول، لان كلامنا ده كله بيأثر يا اما سلبي يا اما ايجابي. انا اشكر ربنا انا ما فقدتش ثقتي فيه انه هو موجود، انه صالح، انه انا عارفه اعيش، انا عارفه اتاقلم. انا يمكن اديتني قوه اكتر ان احاول اجمع اخواتي اكتر اللي باقيين، اقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض اكتر، ان ما بقاش في جوايا حته انه ادق على اي كلمه بتتقال، لا يا جماعه احنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود، هو موجود وبيسندني.
1: صباح 13.
2: على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة، فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطة القائمة هو الذي أقامها، فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنال رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك. ولكن خف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط بل مراعاة للضمير أيضا. ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه، الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول
3: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي
2: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
3: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد، فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن، حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم، فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا. تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور، لنسلك كما يليق السلوك في النهار، لا عربدة ولا سكر ولا فجور ولا فحش ولا خصام ولا حسد، بل تسلحوا بالرب يسوع المسيح، ولا تنشغلوا بالجسد لإشباع شهواته.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. أحو 12.
2: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية، ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه، بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان. فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد ولكل عضو منها عمله الخاص به، هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض، ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة الوعظ فليعظ، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير، وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب. كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا. افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا. لا تحسبوا أنفسكم حكماء، لا تجازوا أحدا شرا بشر، واجتهدوا أن تعملوا الخير أمام جميع الناس. سالموا جميع الناس إن أمكن على قدر طاقتكم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا هذا لغضب الله، فالكتاب يقول:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي،
2: يقول الرب. ولكن
3: إذا جاع عدوك فأطعمه، وإذا عطش فاسقه، لأنك في عملك هذا تجمع على رأسه جمر نار.
2: لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
4: حول 25.
5: ولما وصل فستوس بعد 3 أيام إلى الولاية، صعد من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولس، والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولس إلى أورشليم، وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
6: لينزل معي زعماءكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
5: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم، واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها. فدافع بولس عن نفسه، قال:
2: ما أذنبت بشيء، لا إلى شريعة اليهود، ولا إلى الهيكل، ولا إلى القيصر.
5: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
6: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
5: فأجاب بولس:
2: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت، فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهمون به باطلا، فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
5: فتشاور فستوس ومعاونوه، ثم أجاب:
6: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
5: وبعد بضعة أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس، قال:
7: هنا رجل تركه فيليكس في السجن، وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه. فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل. فعرض متهموه دعواهم، فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي. فحرت في الأمر، فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
5: فقال أغريباس لفستوس:
3: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
5: فأجابه فستوس:
7: غدا تسمعه.
5: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة. فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
7: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب ألا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجينا من غير أن أوضح التهم التي عليه.

0: صفحة 16.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم. سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن. اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم. فالآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
5: لون يومك بالتسبيح على راديو سمر.

0: 22.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي وهو من التلاميذ 12، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل 12.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب

0: الرب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
2: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
0: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني 3 مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
0: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
2: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
0: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
0: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ 12، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا، تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
0: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
4: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
2: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
0: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
3: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على إنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها، ولكنه أيضا إله محب يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح، فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: الثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلاً. فما أجبر رفيق تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحابي أحدا، فما أضافوا شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه، حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة، قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة، لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح، ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة. فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة، فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا، ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا في. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد، فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي، فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثاً.

0: 이스모를
1: Brought to you 사마 플라운 아이엠악
2: تو أفسوس الأصحاح الأول.
3: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسوس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء، لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه، أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها، أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة، فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق، أي بشارة خلاصكم وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود، وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم، وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثاً بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة، وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمو.

في قلبي اقرعي يا طبول واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في الوديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا. بحبي زينت له تاجا عاجيا وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، اتركي من يدك كل الأموال واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي. ويا أصم اسمع الآن صوت إلهي. ارقصي يا أمواج البحر ودندن يا أيها القفر. تعالوا رنموا معا لحبيبي، حبيبنا آت عن قريبي. يسوع بدل العيش الرتيبي، ظهر ضعيفا وأحب للصليبي.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمع. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سمع.

وأهلا وسهلا بكل اللي معايا، برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وبرحب كمان باللي متابعنا على راديو سما على النايلسات اللي التردد هيكون محطوط قدامكم دلوقتي على صفحة الفيسبوك. أهلا بكل اللي معايا. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وإحنا في العادة بنتقابل كل يوم أربعة من الساعة 5 للساعة 6 بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنكون بنتكلم في موضوع بنحكي الصورة الذاتية لما بتبقى مشوهة بسبب مجتمع بتعمل فينا ايه. بنتكلم على انه هل المركز، المال، اي حاجة ممكن تبقى معانا علشان نبقى زي ما المجتمع عايزنا، لينا وضعنا ولينا مركزنا، ده كفاية ولا مش كفاية. من قصتنا النهاردة هنكون بنشوف انه بالرغم من كل ده بتبقى في حاجة جوانا مش كاملة، حاجة جوانا ناقصة، مشاعر داخلية جوانا بتحسسنا ان احنا مش الشخصيات اللي احنا عايزينها. بنحس انه بالرغم ان احنا واصلين للصورة اللي المجتمع عايزها وللمفروض ان المجتمع بيحترمها، لكن مازال جوانا مشاعر مش مظبوطة. النهاردة هنكون بنتكلم على نوعين من الشخصيات اللي تعاملوا مع بعض. شخص كان مركزه عالي جدا جدا بس مرايته كانت مشوهة، وعشان كده كانت العلاقات عنده بايظة تماما. والشخص التاني كان أقل في المكانة والمركز والمال، ومع ذلك كانت حياته سوية لأن كان المراية اللي بيشوفها مراية حقيقية مش مراية مشوهة. النهاردة هنكون بنتكلم على طرفين كانوا أعداء، بس الحقيقة العداوة كانت من طرف الشخص اللي المفروض مركزه عالي مش اللي أقل في المركز. النهاردة هنتكلم على هامان ومردخاي. مردخاي دي تاني حلقة لي، بس المرة فاتت اتكلمنا عن مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم كداخل في صراع هو ما كانش عايز يدخل فيه، بس للأسف الشديد الطرف التاني اللي هو هامان كان بالعافية دخلوا في الصراع ده. عشان كده هنتكلم على هامان ومردخاي، دي علاقة بتعكس تأثير الصورة الذاتية المشوهة على صحة العلاقات.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل وبرحب بيكم. معكم هادي حنا وبرنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 بنحكي قصة وبنحاول نفهمها ونحللها ونتعلم منها. وكل مرة فعلا بنبقى الكتاب المقدس هو مليان بقصص جميلة، مش قصص خيالية لكن قصص ناس كتير غاية دلوقتي بتعيش شبه القصص دي، وبنتعلم منها زي نكون بنتعامل مع الأمور اللي حوالينا. برحب طبعا بكل اللي سمع يعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، وبرحب اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سماء. طوبة مساء النور صديقتي الغالية نانا، صديقتي مساء الخير دكتورة، أتمنى أن يكون يومك مليئا بالخير والبركة وتكون كلماتك اليوم مباركة ومليئة. أمين، شكرا جدا ليك يا تانا يا نانا والصلاة دي. منى مساء الخير وبركة دكتورة هايدي، مساء النور، أهلا بيك يا منى، برحب بيكم. وكمان برحب اللي سمعنا على ناير سات اللي هو دي حاجة جديدة ابتدينا كراديو سماء نبقى بث من خلالها، فكده عندنا ثلاث وسائل بتعرفوا تسمعونا من خلالها: راديو سما وصفحة الفيسبوك وعلى الناير سات على التردد. هو هيبقى فريق المتابعة كاتبه، بس خليني أقوله تاني أنا بصراحة مش حافظاه فدايما أبص عليه، اللي هو 11-354-275-00، بقول من الشمال لليمين رأسي 7. احنا موجودين على الساتلايت على الناير سات وعلى اليوتل سات، أهلا بيكم. نحب نبقى فعلا بنعرف رد فعلكم وبنعرف يعني بتتابعونا من خلال النايل سات وبتحكونا أخباركم إيه أو أنتوا شايفين إيه، ولو في أي تعليقات محتاجينها برضو من خلال الأمر ده ابعتونا، إحنا بنرحب بكل ده. طيب خلينا ندخل بقى كده على طول على حلقتنا، بس أنا عايز أسأل سؤال ونفسي تشاركوني بيه، اللي هو تفتكروا ليه المركز وليه القيمة وليه المال مش بيدي، أو ليه المركز والمال العالي مش بيفرق أو مش بيدينا قيمتنا، أو ليه في ناس بيبقى مركزها عالي معها فلوس كتير بس ومع ذلك حاسة من جواها أنه هي قليلة؟ إيه السبب؟ إيه السبب؟ وده هنحكي النهاردة. خلينا نتكلم مع بعض، إيه السبب أنه برغم أنه ممكن يكون الشخص مركزه عالي فلوسه كتير داخل أحلى الكليات وأعلى الكليات إلا أنه ما زال جواه مشاعر النقص؟ شاركوني برأيكم في الأمر ده. خلينا نقرأ لكم القصة، يعني الفقرة اللي أنا عايزة أقراها هي مرتبطة جدا أنك تشوفوا همان ومردخاي وعلاقتهم ببعض إيه، وبعد كده طول الحلقة هنبقى بنتكلم عنهم. بداية القصة، هامان ومردخاي والاحتكاك كان في إستير أصحاح 3:1-6. بقول كده: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد، فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما أسف جدا ولم يكن يسمع لهم. أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له، امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده، لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر لأ للعلاقات المؤذية.
1: خلونا كده نكون بندخل في القصة مباشرة. ونفسي تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول ليه رغم المركز العالي والمال بنحس ان احنا قليلين؟ يعني ليه ده مش بيشبع احساس ان انا شخص قوي وبحس برضو ان انا اقل من غيري؟ ده هنعرفه النهاردة. ونفسي كمان تكونوا بتشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. قبل طبعا بنحلل القصة بنحاول نحلل الشخصيات نفسها. مردخاي حللنا كويس قوي المرة اللي فاتت بحكم علاقته بأستير ان هو ابن عمها اللي رباها. وشفنا انه صفات مردخاي كانت صفات رائعة جدا، كان بيسمع لصوته

0: دلوقتي انه ده شعبها لحد ما يجي الوقت المناسب. وده هنشوف في الحلقة دي. فده كانت حكمة. تاني حاجة حكمته في الكلام مع أستير لما رفضت انها تساعد الشعب، انها خايفة انه لو دخلت على الملك من غير اذنه هتبقى النتيجة القتل. ففي الاول كان بيكلمها بحسم شديد وبانه في حاجة غلط انت بتعمليها، لما قال لها اذا انت سكتي الله مش هيسكت وهيبقى معانا. وبعدين بعد ما ادها الكلام اللي هو حاسم وكان يعتبر مش قاسي بس كان شديد، ادها بعد كده كلام مشجع فبيعرف امتى يقول ايه والمين. النهاردة هنبقى بنتكمل علاقتنا او كلامنا بمردخاي، بس يمكن مش هنحكي عن شخصيته كتير لان احنا فعليا كلمنا كتير عنه المرة اللي فاتت. تقدروا تبقوا بتسمعوا ده على ساوند كلاود الخاص براديو سما، هتبقوا فعلا بتعرفوا او لو دخلتوا على موقع الابليكيشن الخاص براديو سما هتلاقوا الحلقة موجودة. اسمعوها كويس لانه احنا بنكمل النهاردة شخصية مردخاي، فمش بنتكلم قوي عن تفصيل او معلومات عنه، بس انا قلت بسرعه كده شويه المعلومات اللي قلناها المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن مردخاي كأب. المره دي هنتكلم عنه عن علاقه شخص يعني كان عدو لي، والحقيقه مردخاي مش هو اللي كان السبب في العلاقه ان يكون فيها عداوه، لكن للاسف الشديد الطرف الثاني همان.
1: برنامج نقطه من اول السطر، بدايه جديده لحياه جديده.
0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وهنكمل بقى بعد ما اتكلمنا شويه عن مردخاي بصوره سريعه هنتكلم على همان. ده الطرف التاني في العلاقه اللي هنحكي فيها النهارده. وسؤالنا النهارده ليه المركز والمال ومهما وصلنا مش بنبقى حاسين بالثقه بالنفس؟ بالعكس في ناس بقى جواها لسه الاحساس بالنقص. توبة، شكرا جدا يا توبة على ردك. بتقول لان بيكون المال والمركز ليس من يد الرب وبيكون ربنا غير موجود في حياه هذا الشخص. شكرا جدا جدا يا توبة على المشاركة الجميلة دي، وكملي معانا عشان نعرف ازاي ده بيحصل. شاركوني اكتر ليه من وجهة نظركم المركز والمال مش بيدي القيمة، وهل المركز والمال في حد ذاتهم في مشكلة ولا المشكلة موجودة فين بالضبط؟ يعني مثلا توبة قالت انه هي لانه بيكون مش من ايد الرب وبيبقى ربنا مش موجود، فمعنى كده انه المركز والمال ممكن مش هم اللي عندهم المشكلة بس المشكلة في الشخص نفسه بحسب كلام توبة. شكرا بجد يا توبة. تعالوا بقى نكمل. همان ده احنا اول مره نتكلم عنه النهارده، وهمان ده شخص فعلا وانا بدرسه حسيت انه شخص محتاج كده من اول وجديد يظبط نفسيته، انها كانت صعبه جدا. حالته النفسيه مهلهله، اتزانه بنفسه مهلهل تماما. تعالوا شوف همان. همان من اول اسمه هو اسم فارسي، ده اسم احد الالهه الرئيسيه في عيلام، وعيلام دي مملكه استولت عليها فارس، ومعنى اسم همان يعني الظلم. لما بنقول او لما قرينا انه همان الاجاجي، والاجاجي بحسب التقليد اليهودي يعني ايه؟ يعني الكتاب المقدس ما ذكرش ده بوضوح وما قالش او ما ذكروش خالص، بس بالتقليد اليهودي بيقول كده، بيقول انه اجاجي ده انه همان من نسل العماليق. ورجح ده او اكد ده في صمويل الاول 15 من 1-9 وعدد كمان 33 بيقول كده، وقال صميل لشاول فالآن اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له. وضرب شاول عماليق وأمسك أجاج اللي هو الموجود هنا، يعني هو التقليد اليهودي بيقول كده إنه أجاج ده اللي مذكور هنا هو نفسه اللي نسله جه منه همان، وأمسك أجاج ملك عماليق حيا وعفى شاول والشعب عن أجاج فقطع. وبعد كده في عدد بقى 33 يعني شاول كان عامل غلطة هنا، طبعا مش نقدر نحكيها هنا لما نبقى بنحكي عن العلاقات عند شاول هنحكيها أكتر، بس هو هنا شاول ما قتلش أجاجي، وبعدين أجاجي ده كان ملك العماليق. في عدد 33 بيقول كده، فقطع صموئيل أجاج أمام الرب في الجلجال، لأنه كان الرب قال للناس دي كلها لازم تحرموا أنه محدش تبقوا بتسبوه لأن ده شعب وثني. فهنا بيقول التقليد اليهودي انه ده انه همان من نسل اجاج، وبالرغم من انه المفروض انه الشعب ده كله تم ابادته، لكن بنشوف انه العماليق فضلوا موجودين مع او موجودين على الارض بصفه عامه، وكان في دايما مشاكل بينهم وبين اليهود لحد بعد شاول، يعني في وقت داود كان في العماليق، وده بنشوفه في صمويل الاول 8-28 بيقول كده، وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين

والعمالقة. وعشان كده التقليد اليهودي ربط بين هامان وبين أجاجي اللي هو الشخص اللي زي كده. وبالتالي ده بيأكد أو بيفسر لينا ليه هامان اتغاظ لما سمع بهوية مردخاي إن هو من اليهود. دي بسبب عداوة قديمة، لما بيقول كده وزر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنه أخبروهم عن شعب مردخاي. فده شعب، لو إحنا هنبقى ماشيين بحسب بالتقليد اليهودي، فده شعب هو بالنسبة لهم في عداوة. عشان كده بيقول فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي. فده بيقول أنه هو عداوة قديمة، ده لو مسكنا بحسب التقليد اليهودي. بس بصفة عامة هامان كان شخص، أيا كان هو ابن مين، لكن هو كان شخص أصلا عدواني أو كان شخص صعب جدا. طيب تالت حاجة في هامان، يبقى أول حاجة احنا عرفنا أنه ممكن يبقى من نسل عماليق بسبب ان هو من نسل اجاجي، فممكن. وعرفنا معنى الاسم بتاعه. تالت حاجة بقى، هامان طبعا من اللي احنا قريناه ده كان الرجل الثاني في المملكة كلها، يعني بالضبط بالضبط زي ما كنا بنحكي عن يوسف ازاي هو كان شخص له قيمة او عالي المركز بسبب ان هو رجل الثاني. هامان كان كده، كان الرجل الثاني، بدليل انه كان الملك احشويرش كان عايز كل الناس تبتدي تسجد له وتقدره و و و و وطلبوا هنا انه عشان هو المركز الثاني، الملك احشويرش طلب ان كل الناس تسجد لهامان. وهنا نقف شويه كده واقفه، انه المركز العالي اللي اداله السجود هنا ليه مردخاي ما رضيش يسجد له؟ يعني هو كان معاه المفروض انه مركز كبير، ولو نلاحظ ان اخوه يوسف لما راحوا ليوسف سجدوا له، وبنلاقي امثله كتير من الشعب، اللي هو شعب الله كانوا بيسجدوا، منهم ابراهيم لما سجد لبني حث اللي هو في تكوين 23:7 يقول فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض بني حث. كمان يعقوب سجد لعيسو، وكل عيلة يعقوب سجدت لعيسو ورحيل وليه أو زوجاته وولاده، ده في تكوين 33. لو احنا قرينا هنلاقي ان في كان سجود، واليهود بصفة عامة كانوا بيسجدوا للملوك. طب ليه مردخاي مرضيش يسجد لهامان؟ ايه السبب؟ يعني هل ده كان عناد منه؟ لا، ما كانش عناد منه. السجودات اللي انا قلتها دي كلها هو كان سجود انحناء بسيطة نتيجة او تعكس تقديرهم لهذا الشخص اللي قدامهم واحترامهم. بس الانحناء عند الدولة الفارسية او المملكة الفارسية كان سجود بالكامل، انه ينبطح على الارض، يعني كل جسمه يبقى على الارض وايديه تتفرد لقدام ولازم وشه يبقى في التراب. فده سجود مدي اكتر للعباده، يعني عباده الشخص ده، سجود في عباده للشخص اللي قدامنا، وكانهم كانوا بيعبدوا الملك، كانوا بيعبدوا اللي زي الملك. فهو ده اللي كان مطلوب من مردخاي، عشان كده هو رفض يسجد بالطريقه دي اللي فيها عباده كانه بيعبد اله، لانه مش لان هو مش عايز، بس لانه ده ضد الوصيه زي ما قلنا المره اللي فاتت. ده اللي بيخلينا نعرف طب هما ليه سجدوا في اوقات واوقات تانيه؟ لا، لانه الاوقات اللي سجدوا فيها ده سجود عادي في احترام للشخص، بس السجود اللي هنا كان مطلوب منه ان يبقى كانه بيعبده. فهو كان المركز الثاني هامان، وعرفنا ليه مردخاي مرضيش يبقى بيسجد له. كمان من ضمن الحاجات اللي بنعرفها عن هامان انه هامان مش بس كان مركزه عالي، هامان كان غني جدا وكان معاه فلوس كتيرة جدا، وده باين قوي في أستير 5:11 بيقول كده وعدد لهم هامان عظمة غناه. مش بس عظمة غناه، كان عنده أولاد، لأنه بيكمل وبيقول وكثرت بنيه. وفي الوقت ده البنين كانوا بركة، كانوا عز، كانوا قوة لي. فكل ما عندنا أطفال أولاد في الوقت ده، كل ما كان عندنا بنين كل ما يحس بالقوة والعزة، وإن هو كأنه ليه ظهر كبير. فعشان كده بنشوف إنه همان إنه كان مركزه عالي جدا جدا جدا، درجة شايفين السجود ليه بيبقى شكله إيه. كان كمان غناه كان عالي جدا، وكان عنده بنين. كل ده المفروض ان يدي الهامان ثقة بالنفس، يعني المفروض ان هو عنده الغنى، عنده الأولاد، عنده المكانة، السلطة، وصل مرحلة ان هو قريب جدا من الملك. كل ده المفروض انه كان يدي الهامان الثقة بالنفس ويحس ان هو فعلا شخص قوي. بس للأسف الشديد كل ده ما منعش انه هامان يتهز لمجرد انه
واحد من العبيد مرضيش يسجد لي بالنسبة له ولا حاجة. يعني مردخاي ده ولا حاجة. احنا هنعرف بعد كده وعرفنا مرفت ان هو كان بيحرس يعني واقف على باب القصر يعني الحراس. لكن للأسف الشديد هو موقف بسيط زي كده هز همان تماما. والسبب في كده كانت المراية المشوهة اللي هناخدها بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة هامان ومردخاي وعلاقتهم ببعض وازاي كان في عداوة، بس مش أساسها مردخاي، أساسها هامان الشخص الأعلى من الطرف التاني، وازاي اتأثر وثقته بنفسه تهزت، وده اللي هنشوفه بسبب المراية المشوهة. خليني بس الأول أقرأ التعليقات اللي جات لي حوالين السؤال. أنا بسأل بقول هو ليه المركز والمال مش بيبقى دايما هو اللي بيدينا ثقتنا بنفسنا، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا المشكلة فين؟ يعني في ناس عندها مركز ومال لكن ثقتها مهزوزة جدا زي ما شفنا في هامان، بس المشكلة فين بالضبط؟ خلينا كم بنقرأ تعليق نانا جميل، خلينا أكون بقرها لكم. بتقول قيمة الشخص الحقيقية في أخلاقه، قلبه، أمانته، طريقة تعامله مع الناس، قدرته على الحب والعطاء وترك أثر طيب. لم يستطع هامان أن يتعامل بهدوء مع موقف مردخاي، فالجرح الداخلي اللي نشأ بداخله بسبب عدم خضوع مردخاي وعدم إعطاء التقدير الذي كان ينتظره تحول إلى غضب وكراهية، ثم تطورت هذه المشاعر إلى رغبة في تدمير مردخاي وشعبه بالكامل. شكرا جدا ليك يا نانا وعلى تعليقك الثري ده. تعالوا كده نشوف المراية، ودي مهمة جدا. المراية اللي بشوف بيها نفسي مين الشخص أو مين الحاجة اللي بتخليني أبص أشوف نفسي فيها. فإحنا نتكلم على مراية هامان ومراية مردخاي وإزاي أثرت على صحة العلاقات. نبتدي بهامان. هامان كان شايف نفسه بحسب مراية المجتمع اللي بتقول إنه المركز والمال هم أهم حاجة وهم الأساس، بس للأسف المراية دي بتدي قيمة خارجية للشخص لكن جواه هي مش بتعالج حاجة. يعني المركز والمال مش بيعالج حاجة جوانا لو احنا من بره بس وجوانا سايبينه زي ما احنا ومش بنشتغل على اللي جوه. ودي كانت مراية هامان. هامان كان شغال بس على اللي بره لكن قلبه اللي جوه ما كانش شغال عليه. هامان كان بيشوف نفسه في مراية المجتمع المشوهة لكن ما حاولش يبقى بيشوف نفسه من جوه. والدليل على كده انه مجرد شخص زي مردخاي بيشتغل عند باب الملك اللي هو بيبقى حارس من حراس الملك اللي واقف بره ضمن العبيد اللي واقفين بره، مجرد انه بس ما سجدش ليه كانت عندنا مشكله معاه برغم منصبه العالي، اضغاظ جدا. والشخصيات دي بتبقى مشكلتها انها مش واثقه من نفسها. الشخصيه اللي شبه هامان هي مش واثقه من نفسها رغم كل اللي عندها، واقل سلوك من الطرف الثاني هي بترجمه انه مش بيحترمها. ده لانه جواه احساس من نقص. ليه بيترجم انه مردخاي مش بيحترم؟ ان هو جواه من الاساس عدم ثقه بالنفس. فبتبقى عايزة تعمل إيه الشخصيات دي؟ عايزة تكسر الشخص وتدمر الشخص اللي بيضرب نقطة ضعفها اللي هي الثقة في النفس. هامان ما كانش عنده ثقة في النفس، فهو لما شاف مردخاي كده بالنسبة له هو ضرب حتة فيه صعبة جدا. وده بنشوفه في أستير 3:5 لما بيقول كده: ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد امتلأ هامان غضبا. وفي أستير 5:7-13 الحتة دي جميلة جدا، بيقول كده: فأجابت أستير وقالت: إن سؤلي وطلبتي. أنا مش هقرأ كله لكن لو احنا فتحنا كتاب مقدس وشوفنا الموقف ده، أستير حبت تبقى كانت عايزة تكلم الملك بخصوص شعبها، فهي عملت ايه؟ فهي طلبت انه يجي وياكل معاها، في وليمة هتعملها له ياكل معها ويجيب كمان هامان. فهامان لما سمع كده بيقول ايه الكتاب: فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي ايه اللي حصل في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، يعني ما سجدش السجود اللي هو اللي بيبقى كأنه عبادة، امتلأ هامان غيظا على مردخاي وتجلد هامان، يعني كتم غيظه، يعني مرضيش انه يبين غيظه قدام مردخاي، ودخل بيته وارسل فاستحضر احبائه وزارش زوجته. شوف عمل ايه، يعني هو داخل فرحان، شوف عمل ايه. وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به، ورقى على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان: حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى وليمة التي عملتها إلا إياي. يعني هو قال يعني حتى أستير لما عملت وليمة للملك قالت أنا لازم أروح معاه. الوحيد اللي قال تيجي معاه مردخاي هامان، بس ده الوحيد اللي يدخل مع الملك. وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. تعالوا بقى نكمل بقى اللي بيقوله. يعني شوف عمل كل ده وكل ده حلو ليه، بس إيه اللي حاصل، وكل هذا لا يساوي عندي شيئا كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك. كل ده يا همان، كل ده، كل حاجة حلوة عندك، انت عندك كل حاجة حلوة، لدرجة انه بالنسبة لنا هو طبعا ما كانش عارف مكيدة استير، بس هو على الاقل الملكة طلباه مع الملك، الوحيد اللي طلباه مع الملك، كل ده وخارج فرحان وقلبك فرحان. وبالسهولة دي، مجرد انه عبد من العبيد لما يعمل كده، انت ده يحصل لك كل ده. بنشوف قد ايه الصورة الذاتية اللي بتبقى مشوهة، اي حاجة بتملكها مش بتبقى ليها نتيجة إيجابية زي ما احنا متخيلين، انها مش بتدي ثقة بالنفس داخليا. اي رد فعل، يعني مهما كان الشخص مليان مركز مال، كل مقام، كل ده، لكن اي رد فعل من الاخر بيظهر عدم تقدير، عدم اهتمام، او تجاهل بقصد او بدون قصد، يعني ممكن يبقى الطرف التاني مش قاصد يعمل كده، بيهدد صورته عن نفسه، زي ما بقول كده ان كل هذا لا يساوي عندي شيئا، كل ده اللي عندي مش ما يسواش اي حاجه ابدا. واللافت بقى للنظر ان الموقف بسيط جدا، يعني ان هو كل عبيد بيسجدوا له ما عدا ده وهو عنده كل ده، فالموقف بسيط جدا. بس ده اللي بيحصل مع الشخص اللي ما عندوش ثقة بالنفس، ده اللي بيحصل مع الشخص اللي برغم انه مليان حاجات حلوة كتير، برغم انه عنده حاجات حلوة كتير، لكن لما بيكون الشخص جواه عدم ثقة بالنفس، بيكون الشخص جواه شايف قيمته في الأشياء وبيبص على المرايا المشوهة المجتمع، بتبقى النتيجة البسيطة انه اي سلوك مهما كان بسيط من الآخر بيضخمه، بيبقى مش بيشوفه كبير جدا جدا وخطية لا تختفر. وهنا قبل ما نطلع فاصل، نفسي قوي أسأل سؤال لكل حد بيسمعني وشايفني على صفحة الفيسبوك، إنه يا ترى أنت كده، يا ترى أنت كده، بيهزك سلامك، بتفقد سلامك وبيهزك أي شخص ممكن يبقى بيعمل سلوك فيه تجاهل، في عدم اهتمام سواء بقصد أو بدون قصد؟ يا ترى انت عندك كتير ومع ذلك جواك احساس انه الناس اللي بتبصلي بالطريقه دي، الناس اللي بتعاملني بالطريقه دي، بيفقدك سلامك طريقه التعامل الناس معاك؟ هل بتشعر جواك بعدم الثقه بالنفس برغم انه فعلا الله مديك حاجات كتير، مديك مركز او دراسه او فلوس او او او او او؟ لو انت حاسس بكده تابعنا، لان احنا هنتكلم ونقول لك انه نتيجه ده ايه، وهمان حصل له ايه بسبب انه استسلم للامر اللي زي كده، واستسلم للمرايه المشوهه في علاقاته، وطبعا نهايته كانت ايه.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا مع هامان ومع مردخاي، والاثنين بنشوفهم قد ايه مرايتهم هي او المرايه اللي بيشوفوا بيها نفسهم هي اللي كانت بتقود افعالهم. واحنا ماسكين هامان لانه هامان الحقيقه هو اللي كان فعل يعني هو عمال جواه مراره شديده جدا، وشفنا انه المرايه اللي كان بيشوفها مرايه مشوهه لانه توقع انه المركز والمال واوا هو اللي بقى بيجيب له الاحترام، لكن للاسف من جوه كان حاسس بانه هو قليل جدا، بدليل إن انه لما بس مردخاي مرضيش يسجد لان ده ضد ايمانه اتضايق جدا وابتدى بقى يفكر يعمل ايه. وهنا بقى تاثير المرايه المشوهه دي ابتدى بقى يخطط يعمل ايه. خليني بس قبل ما اقول لكم التخطيط بتاعه نقرا التعليقات. لما بسال سؤال انه تفتكروا ليه المركز والمال مش بيدي ثقه بالنفس، وهل المشكله في المركز والمال نفسه ولا مشكله في ايه بالظبط؟ منى بتقول ممكن التربيه اللي بتدي الثقه بالنفس، ده حقيقي التربيه لما بتكون حقيقيه صح بالتشجيع والمحبة واواوا بتدي فعلا ثقة بالنفس، والعكس بقى التربية لما بتكون فيها مقارنات وكلام صعب وإهانة بتبقى زي المجتمع بالضبط في الصورة المشوهة عن النفس. بتكمل بتقول منى أنه يهتم بكلام الناس فيه ورأيهم وتقييمهم له من خلال ما يملك، ده حقيقي. لأنه هنا بقى برجع تاني أن المجتمع بيقول كده، ولو الأهل كمان بيقولوا كده بتبقى مشكلة أكبر وأخطر. نانا بتقول وهذا يوضح أن الصورة المشوهة للذات قد تجعل الإنسان يرى موقفا بسيط من شخص آخر على أنه تهديد لقيمته وكرامته، فيتحول الجرح الداخلي إلى غضب ثم علاقة مؤذية ومدمرة، وده اللي هقوله حالا. تعالوا نشوف بقى المرايه المشوهة دي عملت إيه وخلت هامان يتصرف إزاي. في حاجتين عملهم في البداية كده في الكتاب المقدس في إستر 3:5-15 احنا قرينا الحتة دي، انه امتلأ هامان غيظ وغضب وازدرى في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده لانهم اخبروا عن شعب مردخاي، فطلب هامان ان يهلك جميع اليهود اللي في المملكة. ايه بقى اللي عمله هامان؟ تعالوا نشوف الخطة والشر والمرارة لما بيكون جوه الانسان، برغم انه هامان يعني الله مديله حاجات حلوة كتير، بس تعالوا نشوف كده ايه اللي حاصل. وكده فقال هامان للملك أحشويرش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغير، سننا اللي هم الشريعة يعني مغيرة لجميع الشعوب يعني مختلفة، وهم لا يعملون سنن الملك، ما بينفذوش اللي بيقوله الملك، فلا يليق بالملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا اللي هو همان أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتي بها إلى خزائن الملك. يعني هو يحط في خزائن الملك 10,000 وزنة من عنده. شايفين غناء قد إيه؟ هقول لكم الوزنة دي بعد الفاصل شكل قد إيه. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول وكتب حسب كل ما أمر به هامان، كل بلاد ككتابها وكل شعب كلسانه. هم كانوا لأن هم كانوا محتلين بلاد كتيرة، فحسب اللهجة بتاعتها اتكتبت بأكتر من لغة عشان كل الشعوب تبقى بتفهمها. وأرسلت الكتابات بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12، يعني بعدها بسنة بعدها ب 11 شهر بالضبط. يعني هم كتبوا النهاردة وبعدها 11 شهر، وما حددوا الوقت بقرعة معينة بيقوموا بيها طبعا بحسب ما بيؤمنوا هم وعادتهم وتقاليدهم الوثنية، أي شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. فخرج السعاء بعد ما كتب، طبعا أنا بقرأ حتة منها اللي هي المهمة يعني، فخرج السعاء، شوفوا بقى الحتة اللي جايب قولي، وجلس الملك وهامان للشرب وأما المدينة شوشا فارتبكت.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: شايفين الحقد اللي جوه هامان وصل لفين؟ شايفين الشخص مهما يكون عنده المركز والمال واوا، بس لما يبقى من جواه لسه مش شايف نفسه بصورة صح. هو بالنسبة للمجتمع هو كويس، بس بالنسبة له هو لسه جواه إحساس بالنقص، بيخرب الدنيا. يعني هو هنا بيقول وصدرة، يعني أن يمد إيده بس على مردخاي، لا ده أنا هبيد الشعب كله. تعالوا شوف بقى الخطة بتاعته، خطة الشر لما بيكون جوانا مش قادرين نشكر على الله، الله ده هنا، ونبتدي بقى نعمل خطة الشر بتاعتنا. عمل إيه؟ أول حاجة ابتدى يظهرهم بصورة سيئة جدا جدا قدام الملك. فهو قال كده أنه مشردين مشتتين لا قيمة لهم، هم موجودين كده ما لهمش أي لازمة، يعني ده شعب مشتت متفرق وده في مملكتك، فهم مش عبيد بيشتغلوا، مش عبيد بيعملك حاجة كويسة، لا ده هم مشتتين ما لهمش أي قيمة. فخلي بالك إن الشعب ده أصلا ممكن يبقى عبء عليك، مزبيين وعبء عليك، مش بيعملوا أي حاجة. دي أول حاجة قالها. تاني حاجة إنه الشعب ده ليهم شريعة مختلفة عن شريعتك، كل ده عشان بس مردخاي ما يرضيش يسجد لهامان. اصبح كده الشعب كله ليه شريعه مختلفه، فقالوا خلي بالك لان الشعب اللي ليه شريعه مختلفه ممكن يعملوا ثوره ضدك بعد كده، كانهم مش بيسمعوك. فشايفين ازاي السم اللي بيحطه للملك علشان اول ما يضرب الضربه بتاعته الملك يوافق، هو ماشي بترتيب رهيب جدا بدهاء رهيب جدا. فالاول قالوا الشعب ده ملوش لازمه وهو عبء عليك، تاني حاجه قالوا الشعب ده اصلا مش ماشي بالشريعه بتاعتك، ثالث حاجه بقى وده الغريب انه كان عنده استعداد يطلع 10 وزنات من الفضة، اللي هي تقريبا الوزنة 10,000 وزنة من الفضة. الوزنة الواحدة بس 34 كيلو جرام، لو عملت بحث هتلاقي الوزنة الواحدة 34 كيلو جرام. يعني هو كان متبرع بتقريبا كده 340 طن، 340 طن هو عنده استعداد انه يبقى بيديها للملك علشان بس إبادة الشعب. هو خاف الملك يرفض فقال له انا هديك 10,000 وزنة، يعني 340 طن تقريبا من الفضة. شوف قد ايه، شوف تساوي كام، لان الفضة في الوقت ده كانت غالية ما كانتش سهلة. هو عنده كل ده وعنده استعداد بالفلوس دي كلها، بدل ما يستخدمها في حاجة كويسة لا هيستخدمها في الشر، وعايز يبيد ناس عشان الملك ما يقولش لا. هي دي الصورة المشوهة لما مش بنشتغل على الصورة المشوهة لنفسنا، لما نبقى شايفين ان احنا احسن ناس من وجهة نظر المجتمع، دي مراية مشوهة، لان انا مش شايف نفسي الحقيقية. النتيجة ان اي سلوك من الطرف الثاني مهما كان بسيط بتتحول جوايا لمرارة وغضب، وعايز ابقى بدمر الشخص ده. دي اول حاجة. تاني حاجة، الحاجة التانية، يعني هو خلاص شايفين انه خلاص انه اتفق مع الملك انه هيباد الشعب بعد 11 شهر، لو احنا حسبناها بعد 11 شهر بالضبط. الفكرة بقى هنا انه كمان ما عندوش ضمير، يعني هو ما حسش باي هزة، ضميره ما تهزش، لان بيقولوا انه هو الملك راح يشربه عادي، راح يسكره. وفي تفسيرات بتقول انه هو عمل كده في الملك علشان الملك ما يرجعش يندم ويقول انا مش عايز اعمل كده، فهو خده وشربه، فهو مبسوط وبيشرب وعايش حياته عادي، مع ان كل المدينه مرتبكه، كل المدينه مرتبكه، في حاجه غلط حاصله، بس هو مش مهم عنده. الحقد والغل وصلوا جوه لدرجه ان هو مش مهتم بمشاعر اي حد. دي كانت حاجة. الحاجة التانية بقى، من كتر ما الغل جواه معرفش يصبر، بنلاقيها موجودة في استير أصحاح 5 وعدد 14. الفاكرين لما أنا قرأت لكم الموقف إن هو شاف خارج من عند الملكة استير مبسوط عشان هي دعته، فخارج وفرحان، فشاف مردخاي قدامه اتجنن، فراحت بقى في عدد 14 مراته قالت له إيه، من كتر ما شايفة إنه في غيظ. طبعا كعيلة وكأسرة ممكن بيبقى ساعات ده آفة في العيلة وفي الأسرة مع بعض، قالت له كده فليعملوا خشب ارتفاعها 50 ذراع، في 50 ذراع في الصباح، تاني بكرة قوم الصبح في الصباح قل الملك أن يصلبوا مردخاي عليها، وادخل بعد كده مع الملك فرحا إلى الوريمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشب. هامان من كتر الكراهية ما قدرش يستحمل 11 شهر وبعد كده الشعب كله هيباد، لا عايز يتخلص دلوقتي وفورا وينتقم دلوقتي وفورا من هامان، من مردخاي. كتر الكراهية والحقد خليته أنا عايز دلوقتي أنتقم منه، والانتقام كان هيبقى صعب جدا. 50 ذراع هو ما يوازي 22 متر، يعني 7 أدوار في العمارة. شوفوا 7 أدوار قد إيه، 7 أدوار معناها أنه الشارع كله شايفه، فده المعنى أنه هو هيبقى عالي جدا جدا، الناس كلها شايفاه علشان يكسر مردخاي، الناس تشوف ذل مردخاي. هو ده اللي كان عايزه، أنه مش بس يتخلص منه، ده عشان يكسره يدمره. همان استغل منصبه العالي واستغل قربه من الملك عشان يعمل كل اللي عايز يعمله ويتخلص من ناس ما عملتش حاجة فيه غير انها مشية بحسب ايمانها. مردخاي كل اللي عمله ان مشي بحسب ايمانه. مردخاي لا كان بيحتقر همان ولا كان بالنسبة له شخص بيستقله، هو كان بيحترم ايمانه وماسك في ايمان انه ما يسجدش لحد بحسب الشريعة. فمردخاي ما كانش شخص معترض من حيث المبدأ، ما كانش شخص متذمر من حيث المبدأ، بالعكس، لكن كان شخص ماشي بحسب إيمانه. فلما مشي بحسب إيمانه همان هنا عمل إيه؟ استغل منصبه العالي وقربه من الملك علشان يدمر الشخص اللي قصاده. وهنا بقى سؤال محتاجين نسأل نفسنا يعني ونفكر فيه، وده الحقيقة لكل أب ولكل أم ولكل مسؤول ولكل شخص في إيديه سلطة، في إيديه مال، مسؤول وتحتيه ناس هو مسؤول عنهم، ناس بتاخد منه فلوس عشان تقدر تكمل حياتها وتعيش سواء أبناء أو مرؤوسين. سؤالي هنا بقى، كم مرة استغليت منصبك، قوتك، مركزك، فلوسك علشان خاطر تهين الشخص اللي قصادك وتدمره لمجرد أنه قالك لأ، لمجرد انه اختلف عنك في الرأي؟ همان دمر او كان عايز يدمر مردخاي بسبب كده. بس انت لو بتعمل كده اعرف ان انت عندك مشكلة في الصورة الذاتية عن نفسك، اعرف ان انت محتاج تشتغل عن الامر اللي زي كده وتوقف من فضلك عن الامر ده، عشان ده امر الله لا يقبل به. ويمكن هنا الاباء والامهات يقولوا احنا ازاي تقولي كده علينا، بس لا، كتير من الاباء والامهات لما الاولاد يقولوا لا ما ينفعش تعمل، احنا مش عايزين نعمل، بيبقى عليهم عقابات صعبه كتير بحكم ان هم المسؤولين عنهم ماليا او مركزا. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح جدا لما قال ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لا يفشلوا. من ضمن الحاجات اللي بنغيظ بيها اولادنا انه احنا ما ينفعش يقولوا لنا لا، والا يبقى عندنا تعاملات صعبه بنمسك فيها او بنمسكهم بحيث ان مركزنا والفلوس من عندنا واحنا اللي مسؤولين عنهم، فبنستغل الامر اللي زي كده. بس كل شخص بيعمل كده، اب ام مركز عالي، خلي بالك، لان انت كده عندك مشكله في صورتك الذاتيه والله لا يقبل ده، وده اللي احنا هنشوفه الوقت الجاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: دي كانت مراية همان، وده اللي كان ماشي بيها همان. تعالوا نشوف كده مراية مردخاي. مراية مردخاي كان شايف قيمته قدام الله، كان عارف كويس قوي زي ما أشعياء 43:4 بيقول استرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وسلوكه كلها كانت بتقول كده، يعني برغم أنه كان حارس بيشتغل عبد عند الملك، لكن كان شايف قيمته عند ربنا. هو ما كانش عنده مال، ما كانش عنده مركز عالي، يدوب اللي كان يعني كانت استير، ما عندوش بنين، هي استير اللي كانت معاه، ومع ذلك كان شايف قيمته عند الله. وعشان كده، لانه كان شايف قيمته كويس قوي عند الله وعارف انها قيمه عاليه جدا، ما سجدش، ما طلعش يجري يسجد لشخص غير الله، ما حاولش انه يكسب رضا همان، نطلع يجري ليه ويسجد له يقول له معلش سامحني اغفر لي انا ما اقصدش، ويسجد له السجود اللي هو فيه الانبطاح تماما كانه بيعبده. كمان هو ما حاولش ينافس همان على اي حاجه خالص. يعني احنا بنشوف لما حاول يكون بيخلص الملك من المكيده اللي كانت معموله ضده، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت في استير 2 عدد 21 و22، كل اللي عمله ان هو عمل ايه؟ راح كلم استير، قال لها الحقي في 1 2 3، ما حاولش زي ما بقول كده يصطاد في العكرة، يعني ما حاولش يقول له ده انا عملت وعملت. هو ما كانش بينافس خالص همان في الدور بتاعه، مع ان كان يقدر يكون بيعمل كده. كمان كان قادر يشوف محبة الله، لانه شايف نفسه غالي جدا على ربنا، قيمته مرتبطة بالتصاقه بالله، قيمته شايفها عند ربنا انه بيحبه جدا رغم كل الظروف اللي مر بيها ورغم كل الازمات، لكن كان متأكد ان الله معه مش هيسيبه. كان واثق انه مصير الشعب مش في ايدين حد غير ايدين الله. وعلى فكرة ولا مرة سمعنا مردخاي بيتزمر او بيقول كلمة صعبة، لا على همان ولا حتى الملك اللي اكد ده. يعني هو لما كان راح بيكلم استير قال لها الحقيقة لانه في قرار ضدنا ان احنا نباد، لكن ما قالش والملك عمل وهمان هو سب، ما تكلمش على كل ده، لانه كان شايف نفسه في مراية الله، فكان ماشي صح، ما كانش جواه بقى المنافسة، الحقد، الكراء، ساره هي كان ماشي عينيه على الله، فهو عايز يبقى الله بيخلصهم من الامر ده، هو كان واثق من كده جدا على فكره. وعلى قد ما هامان كان عايز الناس تسجد له، على قد مردخاي كان يهمه الناس اكتر. يعني هو لما اتكلم مع استير قال لها الحقي الناس، ملهاش الحقيني، خديني عندك انقذيني، لا قال لها الحقي الناس لانها تباد، شعبك هيباد وكل الشعب هيباد. ده اللي كان يهمه، انه كان بيبكي وينوح من اجل انه الشعب بتاعه هيباد. ده كانت سلوك مردخاي. ليه كان سلوك مردخاي كده؟ لانه كان شايف نفسه في مراية الله مش في مراية المجتمع، عشان كده كان عنده علاقات صحيحة، ما كانش فيها منافسة ولا إهانة، كانت عينه على الله. ده الفرق بين هامان وبين مردخاي. تعالوا نشوف بعد الفاصل إيه بقى نتيجة المرايتين دول.
0: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
1: نرجع بقى تاني نكمل نشوف نتيجة المرايتين دي. احنا شفنا مراية هامان كانت ازاي مشوهة، ومراية مردخاي كانت مرايته شكلها ايه. نشوف نتيجة المرايتين دول، بس الاول خلينا اكون بقرأ تعليق لتوبة والنانة. توبة بتقول كان عنده ثقة في ربنا وان ربنا مش هيسيبه وربنا هيخلص شعبه، ده حقيقي جدا. نانة بتقول الايمان بان قيمتك ثابتة سواء نجحت او فشلت، وسواء كان عندك مال او منصب او لا، ده صح جدا. لما بنشوف نفسنا في مراية الله وقيمتنا فعلا بتبقى الحياة عندنا أفضل وأحسن. وفي حصاد على فكرة، تعالوا بقى نشوف حصاد مراية هامان ومراية مردخاي. نتيجة الاتنين، هامان كان أناني مش شايف غير نفسه، لكن كان زي ما قلنا مردخاي كان بيهمه جدا جدا أنه الشعب يكون عايش في أمان. وده بنشوفه في إيه؟ في أستير 6:6-9، مش هقرأ كلها بس هقرأ الحتة المهمة. لما دخل هامان وقال له الملك ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه، وكان هنا بيتكلم على مردخاي، فقال له هامان إيه؟ فقال همان في قلبه من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني، كل تفكيره هو وبس. فقال همان للملك بقى إيه؟ الرجل الذي يسر به الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، وينادون قدامه في ساحة المدينة، هكذا يصنع برجل الذي يسر به الملك. هو كان بيتكلم على أساس أنه أنا اللي هيحصل فيه كده، مش الآخر اللي هيحصل فيه كده. فكل المراسم التكريم دي كان عايزها النفس، ودي كانت أنانية هامان. بتبقى نتيجة المراية المشوهة مش بس حقد وكراهية، لكن بتبقى فيه أنانية غير عادية، مش بيفكر غير في نفسه. لكن من الناحية التانية مردخاي ما كانش بيفكر في نفسه خالص. لما راح علشان خاطر ينقذ الشعب، كان عايز ينقذ الشعب. يعني هو بيقول كده لما جه العبد عشان يقول له في ايه مالك، لما بعتته أسير قال لها كده واعطاه صورة كتابة الامر الذي اعطى في شوشن لإهلاكهم لكي يريها الأستير ويخبرها ويوصيها ان تدخل الى الملك وتتضرع اليه ليه وتطلب منه لاجل شعبها. دي الفرق، شخص أناني وشخص لا بيشوف الآخرين محتاجين إيه. نتيجة المراية المشوهة إنه أناني عايز كل حاجة لنفسه بجانب الحقد والكراهية. نتيجة المراية الصح إنه بيشوف الآخرين وبيهتم بالآخرين. كمان عندنا نقطة مهمة في النتيجة، نتيجة المرايتين اللي بتبقى نتيجة مشوهة أو مراية مشوهة والتانية بنشوف قيمتنا في الله، إن اللي بيستمد قيمته من المجتمع ممكن جدا، وهنا ده اللي حصل، راحت القيمة وانسحبت منه المركز. أما الشخص اللي بيستمد قيمته من عند الله بدل ما ينكسر هو اللي تكرم وهو اللي أخذ المركز. وده بنشوفه من موقفين في سفر أستير. الموقف الأولاني في أستير 6:10-11 بقول كده، فقال الملك لهامان بعد ما قال له بقى عامل إيه لشخص لرجل كرم الملك، وهامان استفاض بحاجات كتير، فقال له إيه بقى؟ أسرع واخذ اللباس الفرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. يا لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني كل ده اللي انا قلته المفروض يحصل لي انا يا هامان. يعني هو بيكلم نفسه، انا مش قادر اتخيل لو انا مكانه واعمل ايه. يعني الشخص ده اللي انا بدور ازاي اقتله، ولا انا رايح للملك. على فكره لما هتقروا الموقف ده هتلاقوا ان هو كان رايح له عشان يقول له اصلب مردخاي. يعني هو كان خلاص مجهزين، وتاني يوم الصبح من بدري رايح له، وفي الوقت ده لو قرينا هنلاقي ان الملك قام من النوم كان قلقان، ومع انه كان قلقان فده معناه انه كان بدري قوي، لكن همان كانه قاعد مستني عشان عايز يموت مردخاي ويصلبه على الخشبه. فشايفين الشر وصل لحد ايه؟ هو رايح بدري قوي، ولو احنا قرينا هنلاقي انه الملك قام قلقان فده معناه انه مش قايم في الوقت الطبيعي، ما زالك لقى همان هو اللي قاعد مستنيه. فالنقطه هنا انه على قد ما عايز الشر لمردخاي، على قد ما في الوقت ده الملك قال له روح اعمل 1 2 3. انا مش قادره اتخيل انا لما اطرح همان كان ايه اللي هيحصل، انه انا بنفسي اروح وانا بنفسي اللي انادي، لان هو قال له كده واركبه في ساحه المدينه ونادى قدامه، نادى همان هكذا يصنع الرجل الذي يصر به الملك. ده الموقف الاولاني. فهنا الموقف الاولاني انه الله ادى الكرامه لمردخاي بدل ما يتصلب. الموقف الثاني في اسير اصحاح 7، طبعا احنا مهم نقرا الاصحاح كله، بس انا مش هقرا الاصحاح كله، لكن هقرا لكم الجزء اللي فيه القصه التي بقى قسمت ظهر البعير، القشه اللي قسمت ظهر البعير. هنا كانت ابتدت الملكه في ثالث يوم، ملكه اسير في ثالث يوم من الوليمه، الملك قال لها انت عايزه ايه؟ لو طلبتي نص المملكه انا هديها لك. فهنا راحت قالت له ايه بقى؟ بتقول ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك ايها الملك، واذا حسن عند الملك فلتعطي لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي، لاننا قد بعنا انا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت. يعني لو كان اتباعوا عبيد وإماء خلاص هتسكت، لكن اللي حصل إنه العدو، مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك. طبعا هنا دي كانت ذكاء من أستير، خسارة الملك اللي هو كان هيخسر زوجته. فهنا خلاص اتكلمت، هنا خلاص أحشويرش عرف في الوقت المناسب أنه أستير يهودية، وبالتالي هي كمان هتروح الإصدار لكل اليهوديين، فهي من كل اليهود فهي من ضمنه، فكده الملك هيكون بيخسر زوجته. فالملك هنا تكلم وقال لأستير مين ده الشخص ده الذي تجاسر؟ فقالت له أنه الرجل ده هو همان الرضيع. طبعا كانت حاجة مخيفة جدا، ودي كانت آخر حاجة بيتعرض ليها همان بعد ما مشي مع مردخاي ويقول ده هو ده الشخص عظيم. تاني خبطة خدها انه اتعرف عند الملك أحشويرش هو عايز يعمل ايه، ومن الواضح كان انه همان عارف انها، يعني كأنها بتقول له انه همان كمان عارف ان انا يهودية، فهو عايز يخسرك زوجتك. وأحشويرش واضح انه كان بيحب أستير جدا، انه اتغاظ جدا، وبيقول فقام الملك بغيظه مش عارف يعمل ايه، لانه خلاص هو كتب المرسوم ده وبعدين ابتدى يخرج. فهنا همان لما خاف، بنكمل الاصحاب اللي طلع يجري تحت رجلين الملكه عشان خاطر يتوسل ليها. فاللي حصل انه الملك لما دخل وشاف كده افتكر انه همان بيتهجم على الملكه، وقال هل ايضا يكبس الملكه معي في البيت؟ وده معناه ولما خرجت

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير دوشه بس فيها كلمه حلوه وفكره خفيفه وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برساله ليك، رساله ليكي ورساله ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بدايه الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيويه، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقه. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوباية شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول خمس دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول خمس دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعت لك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسم لك، أو حد فتح لك الباب، أو شخص قال لك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغل متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في ثلاث مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مش كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى، يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الايه اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمه وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب، ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب، أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء.
1: ولا يعثر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي، صانع عجائب، تستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد، كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مره انا ببقى قادر اشوف كل حاجه فيا، مش قادر اشوف كل حاجه في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده، مش كلنا بنبقى واخدين بالنا

من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, وده طبيعي. لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة من غير ازعاج, من غير دوشة كبيرة, من غير حاجة كبيرة. واسوأ حاجة مش انك تتغير, اسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف, وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة, نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه, بنحكي وبنسمع بعض. وعايز شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة, السؤال اللي هيسأله لك, ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده, ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير, وليه انا ببقى اخر واحد عرفت, ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي, ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: اتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا ما اعرف فهاش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحدة واحدة، انت مرة واحدة بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مرة ايه ده الولد ده كان لسه صغير وازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنة بيقول ايه ده. وده الفكرة، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة. احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، ده اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو هو هو شافك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه, ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب واسباب حقيقية واسباب منطقية واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل, فلا عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهولة, يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمنا عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال لي عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقه والنتيجه الحقيقيه اللي بقت موجوده, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجه, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى أهم من اهتمامنا بالنتيجة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. وأخطر نقطة, في نقطة كده اسمها النقطة العمية, يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه, وغالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية, وإحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حتة كده جاي دايما فينا اسمها النقطة العمية. النقطة العمية دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عامية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده, تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، إيه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا وإحنا مش بنلاحظها وإحنا مش بناخد بالنا منها وإحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي إجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لأنه ال- ال- ال- الخطوة الجاية في رحلتنا إحنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزيادة. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمة من زوج او زوجة، من ابن، رد فعل مثلا من حاجة. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى فيه، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسال نفسي هو ده فعلا حقيقي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفتره دي مش شبه نفسك، انت في حاجه غلط حاصله، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي انا ما اعرفش عنها حاجة بتطلع، مع زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا، مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو، لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة أن احنا نرجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص, انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين جاية, منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب, اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقول لك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعدة معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسألك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجه مضايقك، انت بقيت هادي شويه، طب انت بقيت عصبي، خلي بالك. والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقول لك انه يعني على ما اعتقد، يعني انا ما اعتقد رأي الشخص انه مش كل الناس متفقه ان هي تقول لك نفس الحاجه او تقول لك نفس الحاجه، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفة مع نفسي. هي لما في خمسة بيقولي نفس الحاجة ولا عشرة ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقولك، ده معناه انه فعلا في حاجة غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفة مع نفسي وركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجة بتبقى ليها تفسير، لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمة، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل، ده كله ما يمنعش انك اقف وقفة مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مرة حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجة حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى في تغيير محتاج يتشاف، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا. مش مناسب رد فعل، مش مناسب على الموقف ده، وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى في حالة مؤقتة، لا لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص مفيش امل، مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شوية مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجة، ما بقيتش، انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى، اخ بيقول لك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا انا بقيت عصبي، ولا ده ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، ومعقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ. خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل، طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال الاصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري ليه بننكر، ليه بننكر الحاجة دي، ليه بننكر اللي الناس بتقوله، وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا، ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا. وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر، ليه بننكر. وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا، ليه بننكر، ليه الحاجة دي احنا بننكرها، ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط، ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا، يا ترى ليه، ليه ده بيحصل. ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: dell'Arañil, alla Radio Son.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا اشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب، الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز، فانا بدافع عنها، فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب، احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وبنعنينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها، فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبتك كوبايه شاي بستة جنيه، هاتهم بعد اذنك بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصوره اكتر من الحقيقه نفسها. فانا مركز مع الصوره مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي، احنا مش بنخاف من الحقيقة، احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير اسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو ده متعب، دي مش حاجة سهلة ومش أي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب أنه أنا بقى يعني محتاج أحل اللي حاصل ده. ولأننا بنحب نبرأ نفسنا كده، فإحنا أبطال في أننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل إيه؟ ندور على المبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع عن النفس، ده وأكنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب على فكرة، الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده واقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا، ده انا اتغيرت الاحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مقصر بس مش قوي، يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكدب بس كدبه بيضة يعني, دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي يعني, مش قصدي حاجه وحشه يعني, وكأنه انا بقارن نفسي بمقارنه اللي تريحني, مقارنه تخليني ابقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود او وقت او اي حاجه. وساعات احنا عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها, يعني في وقت احنا بنبقى عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود, مش عايزين نبذل مجهود, مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا, مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصوره مختلفه عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير, شايفيني خادم, شايفيني اب, شايفيني ام, شايفيني صاحب كويس, ان كان انا مش عايز الصوره دي تتهز, انا مش عايز الصوره دي تتغير. ولان كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصوره حتى لو الحقيقه مختلفه. والغرور دايما مش صوته عالي, الغرور في يعني مش على طول صوته عالي, اوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده, لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم, رفض ان اسمع, رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور, وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن فوقات كتير ال ال ال الغرور ليه اشكال تانية, زي ان انا مش عايز اتعلم, انا مش عايز اسمع, انا مش عايز اراجع نفسي, زي ان افضل بقى اقول انا فاهم, انا عارف, انا مجرب, محدش يقول لي, انا كل حاجة تمام, وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي, انه انا مش هتغير, انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر, ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه, ده اوقات بيخلينا نسوق, خلينا نروح للأسوأ, نروح للحته الاوحش, نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها

أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك إن أوقات كتير إحنا اللي بنقول أكبر كذبة لنفسنا مش الناس اللي بتقولها، أنا اللي بقولها، أنا اللي بقول أكبر كذبة ليه. طب لو المشكلة مش في إننا مش عارفين، لكن إننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الأخير يعتبر هو إزاي أعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما أبقى مهووس بمراقبة كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده إنه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية. يعني ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده؟ يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمة، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو اتوجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه، مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت، بقى قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك، معناه ان انت فارق معايا، معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش. اشجعك جدا جدا جدا على ده، انا اشجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال، بدل ما تدافع اسال، بدل ما تقول انت فاهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي، طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل، طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح، انت اكيد فاهم غلط، قول هات لي مثال، قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده، او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه، ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط، وعادي ان الشخص ده يبقى غلط، مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح. وفي الحالتين، في الحالتين عشان نبقى متفقين، انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره، وكسبان انك تشتغل عليه. ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط، انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك، يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا، مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة، ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة، مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده، بتتعامل ازاي مع التأخير، بتتعامل ازاي مع النقد، بتتعامل ازاي مع الغلط، مع الشخص اللي مختلف معاك، مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن

مش بس انك تركز مع القرارات الكبيره. القرارات الكبيره مهمه طبعا ركز معاها, بس ركز مع التصرفات الصغيره هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس, لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس, لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير, ليه علان مش عارف ايه, ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مره سالت طب وانا ايه بقى, انا واقف فين في كل الحاجات الجميله اللي بتحصل دي؟ فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها, يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد, ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط او انا كنت غلطان في حاجة او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألناها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر, يعني مش لازم الصداقة تنتهي, مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده, لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للأسف للأسف للأسف بنمشيها العكس. لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف, لكن مش بنكتشف في الرحلة, مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر, انا وانت دايما بنتغير طول العمر, انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير, دي سنة الحياة. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك, المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو, اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه, اللي ما بركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك, الشغل, الجواز, النجاح, الفشل, المسؤولية, العمر. والسؤال مش هتتغير, السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير, بس كم واحد فينا, كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته؟ النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك, النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك, وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف, انت مش هتبطل انك تعرف, انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يمكن يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد يعرف, لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف, لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي, لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه, ان انا بقيت عارف كل حاجة, انا عارف انا مين, انا عارف طبعي, انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا, الجواز بيغيرنا, ان ابقى ام او ابقى اب بيغيرنا, لو مرض بيخلينا اغلط, لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اصغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور, لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده لما طلعت الصبور خالص, ده الموضوع طلع فيه كارثة.
وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياه كده كده بتمتحننا، فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤوليه، اول خساره، اول نجاح، اول سلطه، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياه من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياه من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطه، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد. السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع ولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ انا كتمام، انا زي ما انا زي الفول. وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل، الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حته جديده في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. فاول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقه فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياه، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت ارحم ولا اقصى؟ هل بقيت اهدى ولا اسرع في ان انا اغضب؟ هل بقيت اقرب من الناس ولا ابعد؟ وبدل ما تسال مين الغلط او مين ظالمني، جرب تسال نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من بره يقول اتغيرت في ايه. والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لأن أجمل حاجة في الإنسان أنه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان أنت آخر واحد تعرف، لكن أتمنى ما تبقاش آخر واحد يقرر أنه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكرة حد يقولك انت اتغيرت، لكن المرة دي اتمنى تكون الجملة حلوة ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

لا تذبحوا لإلهكم ثورا أو حملا فيه عيب أو شيء رديء، لأن الله يكره هذا. إن وجدتم بينكم في إحدى المدن التي يعطيها لكم المولى إلهكم أن رجلا أو امرأة يعمل ما هو شر في نظر الله، فينقض عهده ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لنجوم السماء، الأمر الذي حرمته عليكم ووصلكم الخبر وتحققتم منه جيدا وثبت فعلا أن هذا الأمر الكريه وقع في إسرائيل، فأخرج الذي فعل هذا الشر رجلا كان أو امرأة إلى باب المدينة وارجموه بالحجارة حتى يموت، تقتلونه بناء على شهادة شاهدين أو ثلاثة. لا تقتلوا أحدا بناء على شهادة شاهد واحد، يكون الشهود هم أول من يبدأ قتله وبعدهم بقية الشعب، بذلك تزيلون الشر من بينكم. إذا تعذر عليكم الحكم في قضية جريمة قتل أو دعوى حق أو اعتداء بالضرب مما يجري من أمور الخصومات في مدنكم، فقوموا واذهبوا إلى المكان الذي يختاره المولى إلهكم، واسألوا هناك الأحبار اللاويين والقاضي الموجود في ذلك الوقت، فيخبرونكم بقرارهم في الموضوع، ويجب أن تنفذوا قرارهم الذي يصدرونه في المكان الذي يختاره الله، واعملوا حسب كل ما يقولونه لكم. نفذوا الشريعة التي يعلمونكم إياها والقرارات التي يعطونها لكم، لا تنحرفوا عن الكلام الذي يخبرونكم به لا يمينا ولا شمالا. أما من يتصرف بغرور ولا يسمع للحبر الموجود هناك في خدمة الله أو للقاضي، فيجب أن يقتل لكي تزيل الشر من إسرائيل، فيسمع كل الشعب ويخافون ولا يتصرفون بغرور. عندما تدخلون الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم وتملكونها وتسكنون فيها، ثم تقولون نقيم علينا ملكا كباقي الأمم التي حولنا، فيجب أن تقيموا عليكم الملك الذي يختاره المولى إلهكم فيكون من بين شعبكم. أما الأجنبي الذي هو ليس من بني إسرائيل فلا يحل أن تجعلوه ملكا عليكم، ثم إنه يجب أن لا يكون له خيل كثيرة ولا يرسل الناس إلى مصر ليحصل على خيل كثيرة، لأن الله أمركم أن لا ترجعوا إلى هناك، ولا يأخذ نساء كثيرات لئلا يزيغ قلبه، ولا يجمع لنفسه الكثير من الفضة والذهب. ومتى جلس على عرش مملكته فيجب أن يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب ينقلها من عند الأحبار اللاويين، فتكون عنده ليقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي المولى إلهه ويطيع كل كلام هذه الشريعة وهذه الفرائض ويعمل بها.
ولا يتكبر على إخوته، ولا ينحرف عن الشريعة يمينا أو شمالا، حتى يملك طويلا هو وأولاده في وسط بني إسرائيل.

لا يحصل الأحبار اللاويون ولا أحد من كل قبيلة لاوي على قسم أو نصيب مع بني إسرائيل، بل يأكلون من القرابين التي تقدم لله، فهذه هي نصيبهم، فلا يحصلون على نصيب بين باقي إخوتهم. الله هو نصيبهم كما وعدهم، وهذا هو حق الأحبار من الشعب. كل من يقدم ضحية، سواء من البقر أو من الغنم، يعطي الأحبار الكتف والفكين والأمعاء، كما تعطونهم أول قمحكم وخمركم وزيتكم وأول جزاز غنمكم، لأن المولى إلهكم اختارهم من كل قبائلكم لكي يقفوا ويخدموا باسم الله، هم وأولادهم دائما. إن انتقل لاوي من أي مدينة من مدنكم في كل إسرائيل حيث هو مقيم، وذهب بقلب صادق إلى المكان الذي يختاره الله، وخدم باسم المولى إلهه مثل باقي إخوته اللاويين الموجودين هناك أمام الله، فإنه يحصل على نصيب يساوي نصيبهم، حتى إن كان له دخل آخر من أملاك عائلته. متى دخلتم الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم، فلا تتعلموا أن تفعلوا الأشياء القبيحة التي تفعلها تلك الأمم. لا يكن بينكم من يحرق ابنه أو بنته في النار قربانا، ولا من يمارس العلم بالغيب، ولا السحر، ولا الفأل، ولا الشعوذة، ولا التعاويذ، ولا من يسأل الجن أو يحضر الأرواح أو يستشير الموتى. كل من يفعل هذا يعتبره الله نجسا، وبسبب هذه الممارسات القبيحة يطرد المولى إلهكم هذه الأمم من أمامكم. فكونوا كاملين أمام المولى إلهكم. هذه الأمم التي ترثونها تسمع لمن يمارسون السحر والعلم بالغيب، وأما أنتم فإن الله لا يسمح لكم بهذا. سيقيم لكم المولى إلهكم من بين شعبكم نبيا مثلي، فاسمعوا له، لأنكم طلبتم من المولى إلهكم في يوم الاجتماع في حوريب أن لا تسمعوا صوته ولا تروا النار العظيمة أيضا لئلا تموتوا. فاستجاب المولى إلهكم لكم وقال لي: أحسنوا فيما قالوا، سأقيم لهم من بين شعبهم نبيا مثلك، أضع كلامي في فمه فيبلغهم كل ما أقوله له، ومن لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أحاسبه، وأما الذي يدعي أنه نبي ويقول كلاما باسمي وأنا لم آمره أن يتكلم، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى، فيجب أن يقتل. وربما تقولون في قلبكم: كيف نعرف إن كانت الرسالة لم يتكلم بها الله؟ والجواب هو: إن كان الكلام الذي يقوله النبي باسم الله لا يتحقق ولا ينفذ، فهي رسالة لم يتكلم بها الله.
هذا الإنسان يدعي النبوة، فلا تخافوا منه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: يا صباح الجمال، يا صباح الفل والياسمين، يا صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو برضو لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا من اي حتة في الدنيا. صباح مختلف ومميز في يوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة، فيها كلمة حلوة، فيها فكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما. صباح جميل، وزي ما متعودين دايما في حلقتنا نبدأ برسالة ليك، رسالة ليك وليكي بشكل شخصي، لكل اللي بيسمعني وهو لسه صاحي كده بيشرب كوباية القهوة بكل روقان. لو انت رايح الشغل، لو انت رايح المدرسة، رايح الجامعة، رايح أي مشوار وانت كده بتسمعنا في الطريق، اسمع الرسالة دي ليك وليكي بشكل شخصي جدا جدا. عزيزي المستمع، ممكن اسألك سؤال صغير؟ انت اخر مرة فرحت بحاجة بسيطة كانت امتى؟ مش نجاح كبير ولا سفرية ولا خبر غير حياتك، حاجة صغيرة جدا، ضحكة من قلبك، قعدة حلوة مع حد بتحبه، مشوار ملوش هدف، اكلة بتحبها، يوم نمت فيه وانت مش شايل هم بكرة، فاكر ولا محتاج تفكر شوية؟ الغريب ان احنا واحنا صغيرين ما كناش محتاجين حاجات كبيرة علشان نفرح. كان ممكن يوم كامل يتبني على حاجة بسيطة جدا، كورة، عجلة، مصيف، ايس كريم، زيارة عند حد بنحبه، او حتى المدرسة اتلغت وكان اليوم بالنسبة لنا حاجة عظيمة. كنا بنعيش الحاجة وهي بتحصل من غير ما نسأل وبعدين. كنا بنلعب فبنلعب، كنا بنتفرج فبنتفرج، كنا بناكل فبناكل، ولو خرجنا محدش كان مستعجل يرجع علشان يفتح الموبايل يشوف ايه اللي فاته. يمكن لاننا ببساطة ما كناش حاسين ان في حاجة بتحصل في مكان تاني. لكن دلوقتي بقى عندنا احساس غريب، احنا موجودين في اللحظة بس جزء مننا دايما مستعجل للحظة اللي بعدها. قاعد مع أصحابك بتفكر في بكرة، في الشغل بتفكر في الأجازة، وفي الأجازة بتفكر في الشغل. قاعد مع أهلك والموبايل في إيديك، بتتفرج على فيلم وتبص على الإشعارات، بتخرج وبتفكر هتنزل إمتى، وأكننا بقينا عايشين اللحظة وبنجهز للحظة اللي بعدها في نفس الوقت. وعارف المشكلة فين؟ إن اللحظة اللي بعدها لما بتوصل بتعمل نفس الحاجة، فبتجري وبعدين تجري وبعدين تبص وراك وفجأة وتقول الوقت راح فين. يمكن عشان كده الصيف زمان كان طويل، مش لأنه أطول، لكن لأننا جواه وكنا موجودين. فاكر أول يوم في الأجازة؟ كنا تحسه لسه قدامنا كتير، الأسبوع الأول طويل وبعدين التاني وبعدين التالت، وتبدأ تفكر إحنا لسه في الصيف. دلوقتي في أول يوم أجازة، يا سلام بعديها بكم يوم هنعمل إيه؟ وفجأة حد يقولك بالمناسبة الشهر خلص، فتقول خلص إزاي؟ أكن في حد داس على زرار السرعة وإحنا مش واخدين بالنا. بس يمكن الوقت مش هو الضغط الزرار، يمكن إحنا اللي بقينا بنعدي على أيامنا بسرعة لدرجة إننا مش بنسيب ليها فرصة تدخل جوانا. عارف أكتر حاجة غريبة؟ إن في أيام بتكون طويلة جدا وإنت عايشها، لكن لما بتفتكرها بعد سنين تحس إن هي عدت بسرعة. في أيام تانية كانت عادية جدا، لكن لما تفتكرها تلاقي واخدة مساحة كبيرة جوه قلبك. يمكن لأن بعض الأيام مش بتتقاس بعدد الساعات، بتتقاس باللحظات اللي كنا موجودين فيها بجد. عزيزي المستمع، يمكن النهاردة مش محتاج تعمل حاجة كبيرة، يمكن محتاج بس وانت بتقعد مع شخص بتحبه وما تفكرش في الوقت. وانت بتضحك ما تفكرش انك لازم تصور الضحكة، وانت بتشرب قهوتك ما تفتحش الموبايل كل دقيقة، وانت في مكان بتحبه خليك فيه شوية، مش علشان الوقت يبطأ، لكن علشان انت تحس بيه وهو بيعدي، لانه في الاخر محدش بيقدر ان الوقت يجري. لكن يمكن نقدر حاجة اهم، ما تخليناش الوقت يعدي علينا واحنا مش موجودين. ويمكن بعد سنين لما تفتكر صيف السنة دي ما تقولش عدى بسرعة، يمكن تقول كان مليان، وده في رأيي اجمل من انه يكون طويل. يمكن وانت بتسمعني دلوقتي افتكرت حاجة صغيرة من زمان، مكان، شخص، رحلة، يوم عادي جدا، بس لما تفتكره دلوقتي تلاقي نفسك بتبتسم. وغريب ان وقتها ما كنتش عارف ان اللحظه دي هتبقى ذكرى، ما كنتش واقف تقول استنى اصور اللحظه دي علشان هتوحشني بعدين، انت بس كنت عايشها. ويمكن ده الفرق، احنا دلوقتي بنعرف نقيم اللحظة احيانا بعد ما تخلص. تفتكر قاعدة مع اصحابك وتقول ياه كانت ايام، تفتكر ايام الجامعة وتفتكر بيت العيلة وتفتكر الشخص اللي كان موجود في حياتنا ونفتكر حتى مشاكلنا كنا وقتها مستنينها تخلص، وبعد ما خلصت اكتشفنا ان هي وحشانا وان هي جزء مننا. ده غريب جدا، انك ممكن تكون في اللحظة جميلة لكن عقلك مشغول باللي بعدها، وبعدين اللحظة تخلص فتكتشف انك ما كنتش حاضر فيها اصلا، عشان ده يمكن مش حاجة محتاجة تتصور، مش كل خروجة محتاجة تتنشر، مش كل حاجة، مش كل لحظة حلوة محتاجة تثبت انك كنت مبسوط. في حاجات قيمتها الحقيقية انها تتعاش. ممكن النهاردة تقعد مع حد بتحبه وتسيب الموبايل شوية، ممكن تمشي في الشارع وتبص حواليك، ممكن تشرب قهوتك من غير ما تعمل حاجة تانية في نفس الوقت، ممكن تضحك وخلاص، مش لازم كل لحظة تتحول لإنجاز. بعض اللحظات مهمتها الوحيدة إنها تعدي وإنت كنت موجود فيها. عزيزي المستمع، يمكن الوقت فعلا سريع، يمكن العمر بيجري ودي حاجة محدش يقدر يوقفها، لكن يمكن في فرق ما بين ان اليوم يعدي وبين ان اليوم يفوتك. اليوم هيعدي في الحالتين. والسؤال، انت كنت موجود وهو بيعدي؟ يمكن دي الحاجة اللي نفسنا نفتكرها واحنا كبار، مش عدد الايام اللي عشناها لكن عدد الايام اللي حسينا بيها. فلو عندك النهاردة لحظة حلوة ما تستعجلهاش، خليها تاخد وقتها، يمكن بعد سنين تكتشف انها كانت من اللحظات اللي خلت الصيف زمان طويل، مش لان الوقت اطول لكن لانك كنت هناك. عزيزي المستمع، يمكن وانت بتسمعني دلوقتي عندك حاجات كتير مستنيها، اجازة، خروجة، سفرية، خبر، نجاح، او حتى يوم تحس فيه انك اخيرا هترتاح. بس خلي بالك من حاجة، لو فضلنا مستنيين اللحظة الكبيرة ممكن نفوت عشرات اللحظات الصغيرة اللي بتحصل قبلها. احنا مستنيين الجمعة فنضيع الحد، مستنيين الاجازة فنكره الشغل، مستنيين اخر الشهر فنعدي الشهر كله، مستنيين بعدين ونكتشف ان بعدين بقت سنين. يمكن الحياة مش محتاجة كلها يبقى استثنائي، يمكن كفاية اننا نكون حاضرين في اليوم العادي، نضحك من قلبنا، نسمع حد بنحبه، نقعد مع اهالينا، نتمشى شوية، نعمل حاجات بنحبها، ونسيب لحظة بسيطة تبقى لحظة فعلا. لانه يمكن بعد 10 سنين مش هنفتكر النهاردة كان يوم الاربع ولا الخميس، لكن ممكن تفتكر ضحكة حصلت، كلمة حد قالها لك، قعدة، مشوار، او حتى كوباية قهوة كنت فيها حاضر فعلا. فما تستناش الحياة ان هي احلى علشان تعيشها، عيشها وهي لسه عادية. يمكن في يوم من الايام هتفتكر الايام العادية دي وتكتشف ان هي كانت اجمل ايام حياتك. صباحك جميل، وخلي بالك من يومك النهاردة مش علشان توقف الوقت لكن عشان لما يعدي تكون عايش فيه. ودي كانت رسالتي ليك وليكي النهاردة بشكل شخصي. متحمس قوي قوي قوي للنهاردة، نقضي حلقة من الحلقات الجميلة واحنا بنفكر ليه الصيف واحنا صغيرين كان طويل ودلوقتي بيجري بسرعة من غير ما ناخد وقت ومن غير ما ناخد بالنا، ونرجع كده ايه ده احنا بقينا في اخر شهر 8 خلص الصيف، خلاص بيخلص، خلاص السفر والخروجات بتاعت الصيف خلصت، نتفاجئ مرة واحدة. ده اللي هنحكي فيه النهاردة ونفهم ليه ده بيحصل، وهل المشكلة عشان الوقت بيجري ولا الوقت قصر ولا ايه اللي حصل. خليك معانا النهاردة في الحلقة وشاركنا برأيك وتعليقاتك النهاردة، وكمان ما تنسوش نلعب مع بعض الريموت العجيب، اختار زرار من زراير الريموت وشوف الريموت هيقولك ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع ونشوف حلقتنا ونشوف موضوعنا النهاردة ورحلتنا هتاخدنا على فين.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وعايز أفكركم بحاجتين مهمين جدا جدا جدا، إن دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تقدر تلاقي التردد في التعليقات بوك، فتقدر تخش كده وتابعنا على الساتلايت دلوقتي. وكمان ما تنسوش نلعب مع بعض الريموت اللي عطار أي زرار من زراير الريموت العجيب، وتحبوا يا ترى تختار أي زرار معنا من زرار من 1 لـ9 الزراير الأساسية. وكمان عندنا شوية زراير تانية زي زرار الباور، عندنا زرار الصوت، كتم الصوت، ان انا اعلي، ان انا اوقف، ان انا اشغل، ان انا اعمل، ان انا الفيفوريت، ان اسجل، ويشوف يا ترى الزرار هيقول لك ايه النهاردة. تقدر تختار براحتنا، تقدر تختار براحتك، وشوف الريموت هيقول لك ايه. ويا ترى اياها لترى ليه واحنا صغيرين السيف كان اطول؟ مش عارف كم حد فكر في الفكرة دي او كانت جواه بشكل ما، ان الوقت بيجري، وتحس كده ان الوقت ايه بقى، في حاجة غريبة، في حاجة مش عادية، في حاجة مختلفة بتحصل. ويا ترى المشكلة فين؟

المشكلة في ايه بالظبط؟ هل المشكلة في انه مش بنحس بالوقت اتغير؟ هل تقديرنا للوقت اسر؟ ايه اللي حصل؟ كمان دي ده مش يوم اجازة كامل، انت متأخر وتلعب وتنزل الشارع.

وتروح عند اصحاب تسافر وتروح البحر وترجع البيت. بتحس ان الصيف ده يعني ايه اللي هم الثلاث شهور بتوع الصيف دول ولا اربع، هم ب 12 شهر مثلا، بسنه ولا بسنتين ولا حاجه. فاكر لما كنت

بس خلصنا كام يوم من الاجازه واكتشف ان انا لسه مخلص اول اسبوع بس يعني. وتبص بعيد ما دلوقتي بقى تحس ان هو في اخر 31 خلاص النهارده الصيف سنه وانتم طيبين.

مع انه هم هو نفس ال 24 ساعه يعني نفس ال 24 نفس ال 24 ساعه دلوقتي احنا عن احساسه 24 ساعة. ويا ترى ايه اللي حصل؟ ايه كان سبب تغيير الحاصل الوقت ده كله اللي اتغيرنا؟ يمكن المشكله في ادراكنا، المشكله في ادراك الوقت، واحنا كانت جديده يعني اول رحله، اول مصيف، اول سهره، اول لعبه، كل الحاجات دي كانت بالنسبه لنا واحنا صغيرين حاجات جديده، حاجات لسه اول مره نعملها، اول خروجه تخرجها لوحدك، اول نزوله تعملها كده لوحدك وتروح تتفسح، كان حاجه غريبه كده، انت كل الحاجات دي انت بتعملها لاول مره لوحدك. ودلوقتي معظم الايام بقت شبه بعضها، يعني ايه، كبرنا بقى عندنا روتين، نفس الطريق، نفس الشغل، نفس المواصلات، بقى حياتنا فيها شكل من الروتين اللي حاصل، ونفس الجمله بكره هعمل حاجه مختلفه. ففي ناس مننا بقى بص بقى بكره انا هعمل حاجه مختلفه، هكسر الدنيا، هغير العالم بكره، عادي بكره نصحى تروح برضو الشغل، تركب نفس المواصلات، تمشي نفس الطريق، هو وعادي جدا، وبكره يشبه امبارح. وهنا بتحصل حاجه غريبه، ان الايام وهي بتعدي احنا مش بنحس ان هي سريعه بالضروره، لكن لما نبص لورا نكتشف ان هي اختفت. يعني

الاثنين لسه الاسبوع لسه بدري، الجمعه هو ايه ده، وتيجي بقى في اخر الشهر، هو الشهر راح فين؟ ما حسيتش اللي حصل. بس هنا بعض الفترات بتفضل في ذكرياتنا جدا، وفترات اختفت وكأنها مش موجودة وكأنها ما حصلت. تفتكر سيف وانت تفتكر تفاصيله، وتفتكر كان مين معاك، وتفتكر ايه، وتسأل نفسك هو انا عملت ايه في اغسطس اللي فات، هو انا شا... ما تفتكرش حاجة خالص.

خالص، تلاقي نفسك بتفتح الجاليري كده بتاع الموبايل، ايه اللي حصل؟ لو انا ايه ده، في ايه؟ ويمكن حس بيه بتمر، وفي ايام تفضل وفي طويل

لو فاهم، تحس ان هي صغيره. ويمكن السيف زمان ما كان اللي كنا جوه ال ال السيف اكتر مننا دلوقتي. يعني ده عباره عن ايه فعلا؟ في سبب يخلي ادراكنا للوقت يتغير مع العمر؟ يا ترى هل في سبب ادراكنا يتغير مع العمر؟ وليه الجديد

ممكن تبدو أطول من ذكرياتنا. يعني ليه إدراكنا بسنا؟ خلينا نبدأ بسؤال كده شكل إجابته سهلة، هو إحنا لما بنكبر، لكن هل الساعة فعلا بقت أسرع؟ يعني هل الساعة بقت أقصر؟ يعني هل الدقيقة زمان مختلف عن الدقيقة دلوقتي؟ يعني طبعا لأ، لأنه الدقيقة وإنت عندك 10 سنين هي 40 سنة، فالساعة نفسها مش بتتغير، فالساعة هي دي حاجة هتغير بس نبيها، ده اللي بتغير، ده اللي بيحصل فيه التغيير. إحساسي بالوقت وإحساسي بالحاجة اللي بتحصل هو اللي بيغير إحساسي بيها. ففي فرق ما بين وقت الساعة ووقت الدماغ. الساعة بتقيس الوقت بشكل ثابت، فالساعة ثابتة والوقت ثابت، لكن احنا عندنا حاجة تانية اسمه

إدراكنا للوقت يعني إن الساعة عدت بسرعة أو أبطأ، دي حاجة. فمثلا 5 دقايق وإنت دي نفس إحساسنا هو المختلف. طيب

لما تكون صغير كتير من حياتك كل حاجة بتعملها بشكل جديد، لعبة جديدة، كل التجارب دي تعتبر جديدة، فيها تفاصيل جديدة، وهنا أول مرة انتبه لها. فالحاجة الجديدة اللي بعملها المخ بشكل

0: انا لسه بس
1: ده ايام كتير تبقى شبه بعضها، والتشابه يخلي الفتره خلاص شغل نفسه بس خلاص تفتكر اللي فيه الحاجات المختلفه، مش لانه كان اطول، لانه كان مليان علامات وحاجات مختلفه غير العادي، غير حياتك العاديه اللي انت بتعيشها. وهنا في فرق مهم جدا جدا جدا لازم نخلي بالنا منه. احنا محتاجين نفرق ما بين احساسنا بالوقت واحنا عايشين وما بين احساسنا بالوقت لما نفتكره بعدين، ودي نقطة مهمة قوي قوي في موضوعنا ورحلتنا النهاردة. انت في موقف ممل ومستني دقيقة ممكن تحسها طويلة جدا، لكن ما تفتكر شهر كامل مليان روتين هتقول الشهر ده اختفى. ليه؟ لانك خلاص انت بتعمل نفس الحاجة، مفيش حاجة مختلفة انت بتعملها يعني، فهي هي نفس الحاجة يعني. الوقت اثناء التجربة ممكن يحس بطريقة، وبعد التجربة ممكن تفتكره بطريقة مختلفة. فده المشكلة مش في الوقت، الفكرة في احساسنا بالوقت. طيب العمر ليه علاقة؟ هل العمر ليه علاقة باللي انا افتكره ولا لأ؟ مع تقدم العمر بر في حياتنا بتكون بالفعل مألوفة، وعشان دي ده بتبقى اقل

مقارنة عشنا قبل كده. يعني في تفسير مشهور بيقول ان السنوات الخبرة والروتين، لكن مهم جدا، فيش عملية بسيطة.

بتقول انه الوقت بيتسارع بسويه، يعني انه انا كنت ببقى اتعودت. فكره رياضيه كده غريبه، بيقول لك ايه الفكره دي؟ بتقول لك لما تكون واحده بتمثل لك 20% من حياتك، لكن لما تبقى عندك مثل اتنين في المية بس من حياتك. السنة بالنسبة للطفل تشبيه يساعدنا نفهم الإحساس مش قانون. أنا فعلا بتتحرك أسرع، لأنه لو كانت المسألة بقت العمر فقط كان كل الناس هيحسوا بالوقت نفسه، وده مش حقيقي. طيب إيه اللي هنا؟ عدد التفاصيل والأحداث المميزة اللي نقدر نفتكرها، ما التفاصيل والحاجات اللي بتحصل بتبقى أكتر، فلنا تجربة مختلفة ونبص لورا نلاقي علامات كتير، ده بيخلينا نفتكرها أكتر.

وفي مشكله اكبر من الروتين، لانه ممكن يكون يومك تحس ان الوقت بيجري. ليه؟ لان الانشغال مش هو نفسه في اليوم وانت مش حاضر في ولا حاجه منهم. عادي على ما اعتقد قبل كده فكره ان انا ببقى حاضر قد ايه في اللي انا بعمله ده، مركز فيه ولا بعمله، كل ده بيخليك تبقى بتعدي الحاجه ومركز فيها. ويمكن اجمل حاجه في صيف الزمان يعني دي، لكننا كنا موجودين فيه فعلا، كنا بنلعب فبنلعب وبنجري فبنجري.

مفيش جزء من دماغنا بيقول طب مركز في الحاجه اللي بعد كده ده هعمل ايه. شو كان في اكتر من ذكرياتنا، لكن لسه السؤال احنا املى وقتنا ونفضي حياتنا، وده

نفسه احنا امتى بقينا نملا اوقاتنا ونفضي حياتنا. والتعليق ايه رايكم, ويا ترى في حد اختبر ده ولا لا, ويا ترى بمناسبه نهايه الصيف والنهارده 31 اغسطس وخلاص بكره هنبتدي

في بداية جديدة. يا ترى ايه رأيك؟ انت حاسس بينتهي؟ ترى انت شوف الريموت هيقول لك ايه النهاردة؟ نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نشوف لما كل الايام

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين رحلتنا ولما كل الأيام تبقى شبه بعضها. عايز أفكركم بأنه دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تقدر تلاقي التردد في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تتابعنا على الساتلايت دلوقتي، وكمان ما تنسوش نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من زراير الريموت وشوف الريموت هيقولك ايه وهيجيب لك ايه النهاردة في رحلتنا مع لما واحنا صغيرين. الصيف كان طويل ودلوقتي بيجري وبنفتكر. طيب لما الايام شبه بعضها، فاكر اخر اسبوع عد؟ مش الشهر ولا سنه عد واحنا مش واخدين اتنين وبدري، وفجاه هوب الجمعه مسك اسبوع، يوم جديد وتبدا تسام حد عدى بالموقف ده

طول يعني ايه يعني، بمناسبة النهاردة يوم الاثنين، فتحس كده اه النهاردة الاثنين، لا لسه لسه تلاتة اربعة خميس جمعة، لا لسه شوية مش عارف ايه، هوب اصلا ايه هتنام تصحى تلاقي بكرة الجمعة. فيا ترى ايه اللي بيحصل؟ ويا ترى كام حد فاكر هذا الاسبوع؟ تخيل كده اسبوع كله نفس الشكل، تخيل كده معايا، تصحى تروح الشغل، ترجع تفتح موبايلك، تاكل، تتفرج على حاجة، تنام، وتاني يوم هوب يلا نفس القصة، هوب تالت يوم نفس القصة. بعد أسبوع إيه اللي فاكره؟ هتفتكر موقف واحد، لو في موقف يعني معلم معاك في الخروجة مثلا، أكلة أكلتها برا، حاجة جربتها، بس هل تفتكر هتفتكر حاجة لو يومك كله شبه بعضه؟ غالبا غالبا مش هنفتكر حاجة. ليه؟ لأنه خلاص يعني هو حاجة بتحصل هي هي، والمشكلة مش في إنه اليوم فاضي، انت ممكن تبقى مشغول جدا جدا جدا، عندك شغل كتير ومواعيد كتيرة ومكالمات ومشاوير والتزامات، ومع ذلك تحس ان اليوم اختفى، تحس تيجي تروح كده بالليل ايه ده، وتبص كده في الساعة، مش عارف كم حد بيبقى قاعد كده مثلا ايه في الشغل، هم بيبص كده في الساعة كده ايه ده، الساعة بقت 5، انا لحقت، ده انا حاسس ان انا لسه جاي، ده انا حاسس ان انا لسه مخلصتش. والتاني افتكر دايما دايما دايما، الانشغال مش معناه انك حاضر، الانشغال مش معناه انك حاضر. وكويس قوي قوي، حتة مهمة عايزين نفتكرها مع بعض، انه المخ بيحب يوفر مجهود، المخ بيحاول يوفر طاقة، بيحب يوفر مجهود كده يعمله. لما تعمل حاجة لأول مرة مخك محتاج ينتبه بالتفاصيل قوي قوي قوي قوي، لكن لما نفس الحاجة تتكرر يبدأ يعتمد على العادة، يبتدي يطلع العادة، وده مفيد على فكرة، مش حاجة وحشة، بالعكس دي حاجة مفيدة جدا جدا جدا جدا. تخيل لو كل يوم وانت بتربط الجزمة مخك محتاج يركز في كل حركة، كان زمانك بتخرج من البيت العصر يعني، يعني مش هتخرج النهاردة اصلا. فبرضو ان فكرة ان المخ بيحاول يوفر مجهود دي حاجة صحية، ودي حاجة احنا مخلوقين بيها يعني، حاجة دي بتحصل بشكل اوتوماتيك، انت مش محتاج تبذل فيها مجهود عشان عقلك يعملها، هو عقلك بيعملها بشكل اوتوماتيكي كده، انه يبقى بيوفر مجهود. فطريق الشغل اللي مشيته مليون مرة خلاص هو بقى حافظه. فتلاقي مثلا ناس مننا مثلا لو انت بتسوق وانت مروح مثلا من الشغل، ما هو نفس الطريق كل يوم، هتلاقي مثلا لو انت ممكن مش يعني مش عايز اقول لك بقى معاك مكالمة، ولا انت مشغول في حاجة، او انت بتفكر في حاجة، انت ممكن تبقى قاعد اسمه ايه ده نايم، وتلاقي نفسك وصلت البيت ازاي؟ خلاص انت مخك بقى فاكر الطريق مألوف، الحركات مألوفة، فالمخ مش محتاج يسجل نفس الطريق، هو خلاص هو عارف هو بيعمل ايه. وده بيعمل حاجة غريبة في الذاكرة، الايام الروتين ممكن تعدي، وبعدين لما تفتكر الفترة كلها نلاقيها مضغوطة جدا، يعني كان اسبوع كامل اتحط في خانة واحدة. يعني مثلا اسأل نفسك ايه اللي حصل في شهر مارس اللي فات، ممكن تحتاج شوية تفتكر، لكن لو سألتك ايه اللي حصل في يوم اللي سافرت فيه غالبا هتفتكر تفاصيل اكتر، مين كان معاك، لابس ايه، كنت فين، اكلت ايه، ضحكت على ايه، ليه كل ده، يعني ليه ده بيحصل، لانه اليوم كان مختلف، اليوم اللي انت سافرت فيه ده كان حاجة مختلفة، حاجة بره الروتين، حاجة بره اللي انت اتعودت عليه، حاجة بره العادي بتاع اليوم بتاعنا. والجديد بيعمل علامات ذاكرة، يعني في الذاكرة كده الحاجات الجديدة سهل ان احنا نفتكرها عن الايام اللي هي بتبقى متكررة او فيها روتين او فيها حاجات احنا تعودنا عليها. فلما تحصل حاجة جديدة بتخلق تفاصيل اكتر، والتفاصيل دي بتساعدنا بعدين نفتكر الفترة دي بشكل اوضح. فاول يوم شغل مش زي مثلا بعد سنة شغل، اول يوم سفرية مثلا مش بعد ما انت، لو انت حد بتسافر كتير فمتعود على ده، مقابلة شخص لأول مرة مش زي ما انت بتقابله كل يوم، حتى المواقف المحرجة. والغريب انه الحاجات اللي بنحب ننساها تكون احيانا اكتر الحاجات اللي بنفتكرها، لانه غالبا بتبقى جديدة علينا، ما بتبقاش حاجة احنا متعودين عليها. طيب ايه علاقة ده بقى بالصيف؟ بما ان احنا النهاردة بنتكلم عن الصيف، والنهاردة نهاية الصيف و31 اغسطس، لما كنت صغير الصيف كان مليان حاجات اول مرة تعملها، لانك كنت صغير، كنت لسه طفل ولسه عندك حاجات كتيرة، اول سفرية زي ما كنا بنتكلم، واول خروجة، واول نزولة للبحر، ومش عارف ايه، وكل الحاجات دي، فكل الحاجات دي جديدة، وده بيخلي الذاكرة مليانة بالمحطات
لكن لما بتكبر ممكن الصيف يبقى مجرد الشهر اللي انت يعني اشتغلت فيه كتير مثلا، او الصيف اللي قضيته في نفس الروتين، فطبيعي لما تفتكر تحس انه اختفى بسرعة، مش لانه الوقت بيجري بسرعة، لكن لانه خلاص انت تعودت، او دي مش اول مرة تعملها، دي حاجة عادية انت عملتها قبل كده. تعالوا نلعب لعبة سريعة مع بعض، ماشي؟ وعايزكو تجاوبوني في التعليقات، ماشي؟ نلعب لعبة سريعة مع بعض وجاوبوني في التعليقات كده وقولي لي رأيكم. عايزين يعني ايه، هنعمل تجربة سريعة مع بعض. التجربة دي عبارة عن ايه؟ اسأل نفسك ايه اكتر يوم فاكره من الشهر اللي فات. خد كده لحظة فكر، اكتر يوم فاكره، مش احسن يوم ولا اسوأ يوم، لكن اكتر يوم فاكره، اكتر يوم فاكر تفاصيله كده، فاكر اللي حصل فيه، فاكر ملامحه، فاكر الناس اللي فيه، فاكر قلت ايه، كلت ايه. بعد كده عايزك تسأل نفسك سؤال، ايه اللي كان مختلف فيه، ايه اللي كان مختلف فيه؟ وهستنى تعليقاتكم، وهستنى اشوف اجاباتكم في التعليقات. افتكر، فكر في اكتر يوم انت فاكره من الشهر اللي فات، اكتر يوم فاكره، مش احسن يوم ومش اسوأ يوم، اكتر يوم فاكره مهما كان اللي فيه، ماشي؟ وبعد كده فكر، او يعني فكر في سؤال تاني اللي هو ايه، بعد ما تفتكر اليوم ده ايه اللي كان مختلف في اليوم ده. وهستنى تعليقاتكم في التعليقات، اجاباتكم في التعليقات، وشاركونا ايه اكتر حاجة انت فاكرها في اليوم ده وليه انت فاكره كده. وهستنى تعليقاتكم عشان نشوف يا ترى ايه الايام اللي احنا فاكرينها مع بعض. طيب، في سؤال صعب، لو المشكلة ان الايام بقت متشابهة او بقت شبه بعضها وبقى فيها روتين، هل الحل ان احنا نعمل حاجة ضخمة كل يوم؟ هل ده الحل؟ بالتأكيد بالتأكيد لأ، لأن ده هيبقى صعب تنفيذه ومش واقعي ومش منطقي، لأن مش منطقي تعيش كل يوم أكنه في فيلم، يعني مش هتعيش كل يوم الحياة الصعبة، مش طبيعي، مش طبيعي خالص. مش كل يوم هتبقى بتسافر، مش كل أسبوع هتبقى بتسافر، ولا كل يوم هتعمل مغامرة، كل يوم هتطلع جبل مثلا، ولا كل يوم هتنزل دايفنج في بحر، ولا تكتشف أعماق المحيط الهادي مثلا ولا حاجة، مش تعمل ده. بس ممكن تعمل حاجة بسيطة، انك تكون حاضر فعلا في اللي انت بتعمله، تبقى مركز انه اللي انا بعمله ده هعمله بتركيز، اللي انا هعمله ده هعمله بكل ما فيا، بكل حاجه جوايا، بكل فيا جوايا انا هكون بعمل ده. وخلي بالك كويس قوي قوي، لان اليوم العادي ممكن يبقى ذكرى، اليوم العادي ممكن يبقى ذكرى، اوقات بنفتكر حاجات بسيطه جدا من طفولتنا، مش لانها كانت أحداث عظيمة، لكن لأنها كانت مليانة إحساس. ريحة الأكل، صوت معين، شارع، كرسي معين، أغنية، لعبة، ضحكة، مكان، كل الحاجات دي بتخلينا تفاصيل صغيرة فجأة ترجع تفتكرها من سنين. والسؤال هنا مش إزاي أبطأ الوقت، لأنه مفيش حاجة في إيدينا هتخلينا نقدر نبطأ الوقت، لكن السؤال الأهم إزاي أخلي الوقت اللي بيعدي يسيب أثر، إزاي أبقى فاكر، إزاي أكون حاضر. وده مش محتاج حياة مختلفة بالكامل، ممكن إنك تلاحظ الحياة اللي عندك، تركز في اللي أنت بتعمله، اعمله بكل تركيز، اعمله بكل عندك، اعمله بكل شغف، اعمله بكل تركيز، مش بس بتعمله خلاص، مش بس أنت باصص، لكن عقلك مركز هنا، جسمك مركز هنا، كل حاجة فيك مركزة في اللي أنت بتعمله. الأيام اللي شبه بعض بتختفي من الذاكرة أسرع من الأيام اللي بنعيشها بوعي، فخلي بالك كويس قوي انك اللي انت محتاجه انك تعيش ايامك بوعي، بتعيش ايامك اكنها حاجات بتعملها ومفروض عليك انك لازم تعملها وخلاص، لانه انت اللي مش هتفتكر حاجة، هتحس بملل، هتحس انه مش قادر اكمل في الحياة دي، لانه بعمل حاجات مفروضة عليا، بعمل حاجات انا مجبر انه اعملها خلاص، انا متعود. لكن كل اللي بتعمله في حياتك، اشجعك واشجعك لكل حد بيسمعني، اعمل كل حاجة بتعملها بوعي. حتى لو انت حاسس ان اللي انا بعمله ده مش قادر اكون بعمله، اشجعك انك اقف، اقف وقفة، ركز انا بعمل ده ليه، واسأل وركز بوعي قوي، اعمل كل حاجة بوعي. وهنا في حاجة اغرب، ممكن تكون حياتك مليانة احداث كتير قوي قوي، ومليانة حاجات كتير قوي، ومع ذلك تحس انه الوقت بيجري، لانك كنت موجود في كل حاجة الا اللحظة نفسها. انت موجود هنا بس بتفكر في اللي جاي، موجود دلوقتي وانت بتسمعني، وانت قاعد دلوقتي تتفرج عليا، لكن انت مركز
في اللحظة الجاية انت مش مركز هنا في اللي انت بتعمله، مش مركز في اللي انت بتتفرج عليه، مش مركز في اللي انت بتسمعه، انت مركز في اللي جاي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي. وده يخلينا نتكلم في حاجة جوه، حاجة مهمة جدا، لما نبدأ نوثق اللحظة اكتر ما نعيشها. احنا بقى دلوقتي عندنا هوس كبير في انه لازم اوثق اللحظة، وده بيخلينا بركز في ان انا بوثقها مش بركز في ان انا اعيشها. وده اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض وهنمشي فيه الرحلة الجاية ونكمل رحلتنا عشان

0: بيتك أغاني اليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض ورحلتنا سوا ليه الصيف كان بيخلص. وجزء من انه ان احنا مش بنركز في اللحظات والحاجات من الحاجات اللي بتمنعنا ان احنا نعيش اللحظة هي ان احنا بقينا بنوثق اللحظة اكتر ما بنعيشها. فحاجة حصلت حلوة او الرد فعلا بنعمل ايه؟ تخيل كده انت قاعد في مكان جميل جدا جدا جدا، منظر حلو، ناس بتحبهم، اجواء جميلة، وفجأة بدل ما تبص حواليك كده وتستمتع تعمل ايه؟ تطلع موبايلك، هوبا يلا صورة فيديو ستوري، وبعد كده تشوف الصورة، بعدين تفكر انزلها ولا لا، طب اكتب ايه، احط اغنية ايه. فجأة اللحظة تخلص، انت ما عشتش اللحظة، انت اهتميت بتسجيل اللحظة اكتر ما اهتميت انك تعيش اللحظة. وده جزء كبير قوي قوي من اللي بيخلينا مش عارفين نعيش اللحظة، مش عارفين نستمتع باللي احنا بنعمله. احنا عايزين نعمل ايه؟ نوثق اللحظة لكن ما نعيش اللحظة. احنا بنعيش اللحظة على مرتين دلوقتي، زمان حاجة كانت بتحصل بنعيشها، دلوقتي الحاجة بتحصل نوثقها وبعدين يمكن نعيشها، ده لو لحقنا يعني ان احنا نعيشها. فحفلة بدل ما تسمع الاغنية بتصورها، مطعم بدل ما تاخد اول لقمة كده وتستمتع بالاكل كده وكده حلاوة الاكل تعمل ايه؟ تصور الاكل. سفرية بدل ما تبص للمكان وتستمتع بحلاوة المكان والجو، استنى لا لا لا ثواني معلش اصور بعد كده بقى، لو في وقت بعد ما اصور ممكن ابقى استمتع. لحظة مع صحابك بدل ما تضحك وتتبسط وتقضي وقت لذيذ، صور اوعى الصورة اوعى الصورة اوعى الصورة. فبقينا عايشين في زمن التوثيق، يعني احنا بنوثق وانا مش ضد التوثيق عامة، يعني انا بحب التصوير وبحب اتصور وبحب اوثق الحاجة وارجع اتفرج على الصور تاني ومش عارف ايه، بس خلينا نكون منصفين، التصوير جميل والذكريات المصورة مهمة، بتخليني ارجع وافتكر وكل حاجة، وممكن صورة واحدة فعلا ترجعك لسنين ورا، صورة واحدة تخليك ترجع لورا. المشكلة مش في انك تصور، المشكلة انك لما يبقى التوثيق ياخد مساحة وياخد حجم اكبر من حجمه، ياخد التجربة نفسها، ياخد وقت ان انت تستمتع باللي انت بتعمله نفسه، ده اللي يبقى ازمة فعلا. يعني ايه؟ وفي نفس الوقت في حاجة غريبة، احيانا مجرد اننا نركز على التصوير ممكن يغير انتباهنا من تفاصيل الزاوية نفسها، من توصيل التجربة نفسها، لان دماغنا بقت مشغولة بايه؟ اي زاوية الصورة حلوة، مين هيظهر، هنزلها، طب مين شافها، مين ما شافهاش، وكل الحاجات دي. فانت دلوقتي في حفلة الصوت عالي، الناس مبسوطة والنور جميل وكل حاجة، لكن بدل ما تكون وسط المشهد ده كله بقيت بتعمل ايه؟ بقيت واقف ورا الشاشة بتتفرج عليه من خلال الكاميرا، وانت موجود جسديا لكن انتباهك مش في المكان نفسه، انت مش موجود في المكان نفسه اصلا، انت مش معاهم في الصورة، مش معاهم في اللي احنا بنعمله اساسا. ولو كل حاجة حلوة حصلت وانا قضيت نص الوقت في تصويرها، هل فعلا انا عشتها ولا لا؟ وده سؤال مهم قوي قوي قوي عايز اسأله لكل حد بيسمعني دلوقتي. لو انت بتعمل الحاجة دي، هل فعلا انت بتستمتع باللي انت بتعمله ولا انت مش بتعيش اللي انت بتعمله؟ وتعالوا هنلعب لعبة كده اسمها لعبة الموبايل بعيد. فكر في اخر خروجة حلوة جدا ليك دلوقتي، حاول تفتكر كده وشاركنا بقى، ولا شاركتنا بقى يا بقى لو شاركتنا كده في التعليقات وقلت لنا ايه اخر خروجة حلوة انت رحتها، وحاول تفتكر ايه اكتر حاجة فاكرها من غير ما تبص على الصورة، حاول كده من غير ما تفتح الموبايل، من غير ما تطلع اي صورة تطلع اي حاجة، وحاول كده تفتكر، وحاول تفتكر مش الصورة، لانه لو انت صورت غالبا هتفتكر الصورة انت صورتها، لكن افتكر كده موقف نفسه، الصوت، الريحة، الضحكة، الكلام اللي اتقال، مين كان موجود. ولو لقيت نفسك مش فاكر غير الصورة فدي اجابة مثيرة للاهتمام جدا جدا جدا، ومحتاجة وقفة جميلة قوي قوي قوي قوي مع نفسك. ليه؟ الصورة ممكن تحتفظ بشكل اللحظة، تحافظ شكل اللحظة، لكن انت ما عشتش اللحظة، انت ما استمتعتش باحساسك انك تعيش اللحظة. ممكن يبقى عندك صورة من رحلة 5 سنين، بس لما تبص عليها تفتكر كل حاجة. المكان ده لو ما كنت عايش اللحظة دي ممكن تفتكر مين ضحك وايه اللي حصل وايه اللي اتقال ومش عارف ايه، والصورة تفتح باب، لكن التجربة هي اللي موجودة جواك. خلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي من الموضوع ده. ومشكلة مش بس في الموبايل، المشكلة بتاعتنا مش في الموبايل، ودي مهمة قوي قوي، عايزك تركز وأرجوك ركزي فيها كويس قوي. ممكن تكون قاعد من غير موبايل برضو وانت مش حاضر، فقاعد مع صحابك وعقلك مشغول في مشكلة الشغل، ولا بكرة هنعمل ايه، ولا ايه اللي هيحصل بعد ساعة، هروح ازاي، ولا اعمل ايه. بتتكلم مع حد وبتفتكر في حاجة حصلت امبارح، بتاكل وانت بتخطط لبكرة، في البيت وجسمك هنا لكن دماغك في مكان تاني. يعني بكل بساطة ممكن نقفل الشاشة والشاشة تفضل شغالة جوه دماغنا. فخلي بالك الموبايل لوحده مش هو المشكلة، في حاجات تانية بتبقى هي المشكلة، ويمكن دي واحدة من الأسباب اللي بتخلي الوقت يجري، لأن اللحظة محتاجة انتباه علشان تتحول لذكرى واضحة، محتاجة وعي، أبقى بعيش في اللحظة بكل وعي، بكل جسدي، بكل نفسي، بكل روحي، بكل ما فيا، أنا عايش اللحظة دلوقتي، مش قاعد دلوقتي وأنا بفكر في بكرة وبفكر في بعده وبفكر في اللحظة وبفكر في الأيام اللي جاية. لكن وبعدين تفتكر في الفترة كلها وتقول أنا عملت إيه الشهر ده كله، لأنه ممكن تبقى عملت كتير بس أنت اللي ما كنتش حاضر في ولا حاجة من الحاجات دي كلها. طيب إحنا كنا صغيرين مفيش عندنا كاميرا نوثق اللحظات، لكن غريب إن إحنا فاكرين كل التفاصيل. ليه؟ لأننا كنا عايشينها، كنا عايشينها بكل ما فينا، عايشينها بكل اللي جوانا، عايشينها بكل تفاصيلنا، عايشينها بكل وعينا، بكل إدراكنا، بكل حاجة جوانا إحنا كنا عايشينها. فاكر شكل الشارع اللي كنت بتلعب فيه، فاكر صوت أصحابك، فاكر مكان كنت بتروح له، فاكر ريحة البحر، فاكر طعم الحاجات المعينة. ممكن جدا تفتكر ده كله من غير ولا صورة. دي حاجة من الحاجات اللي أنا دلوقتي وأنا بكلمكوا قاعد وبفتكر الحاجات دي، فاكر زمان الألعاب اللي كنت بلعبها على الكمبيوتر، أول مرة جبنا كمبيوتر، أول مرة كان الدش ده والساتلايت ده كان لسه جديد كده ولسه داخل البيت، حاجة كلها بسيطة لكن فاكر تفاصيلها، وفاكر كان مين قاعد، وفاكر كان مين بيقول إيه، وفاكر في البيت كانوا بيقولوا إيه. حاجات كتير قوي قوي قوي تخلينا نفتكر، رغم إنه ما كانش فيه كاميرا ولا كان فيه اي حاجة تخلينا نوثق. والسؤال الاصعب، لو الموبايل اختفى النهاردة ايه اللي هيفضل في يومك؟ ده سؤال عايزك تجاوب عليه بكل امانة، مش لازم تجاوبنا في الكومنتات على السؤال ده، لكن فكر فيه بشكل جدي، فكر فيه بشكل بجد. انت لو الموبايل النهاردة اللي في ايديك اختفى، يا ترى هتفكر في ازاي؟ مش الصورة، ايه اللي هيفضل جواك؟ محادثة، ضحكة، لحظة هادية، ايه الحاجات اللي هتخلي اليوم يتحول من عادي الحياة اتعاشت؟ فكر فيه، وارجوك وارجوك اشجعك جدا جدا جدا جاوب على نفسك بكل صدق وبكل امانة، لو موبايل في ايديك النهاردة اختفى هتعمل ايه؟ احنا مش بنصور حياتنا، احنا احيانا بنقارنها بين حياة ناس تانية، وده ممكن يسرق مننا الحضور اكتر، لانه وقتها عيني ما بتبقاش علي، عيني بتبقى على حياة ناس تانية، ببقى شايف حياة تانية، شايف ناس تانية، ناس عايشة حياة تانية، وببص عليهم هم وناسي حياتي، ناسي أنا فين وأنا مين وأنا بعمل إيه وإيه إمكانياتي وإيه قدراتي، لأنه أنا عيني بص هناك، بص على حد تاني، على حياة حد تاني بشكل مختلف بشكل تاني، وعمال بقول أنا عايز أكون زي ده، مع أنه أنا حياتي فيها كتير قوي قوي قوي. فمثلا أنت في أجازة جميلة تفتح انستجرام تلاقي حد في مكان تاني أحلى، وفجأة اللي أنت فيه بقى أقل، مش لأن المكان اتغير لكن لأن انتباهنا بقى أقل، بقت عينينا راحة على حاجة تانية. وخلي بالك ممكن نكون بنصور لحظات كتيرة علشان نفتكرها وننسى أن احنا محتاجين نعيشها الأول. فأرجوك وأرجوكي ما تضيعش وقت في أنك توثق، عيش الأول بعد كده وثق، استمتع باللحظة، لأنه أنت بتستمتع باللحظة تأكد أنه أنت مش بتوثقها بصورة، أنت بتوثقها جوه عقلك، جوه ذهنك، جوه وعيك، جوه إدراكك، مش بس معاك صورة على الموبايل وترجع تقول يا كان يوم نفسي أرجع له، لكن هتفتكرها جوه عقلك. ويمكن عشان كده الصيف زمان كان أطول، مش لأننا بنقضي وقت أكتر، لكننا كان جوانا، جوه إدراكنا، جوه وعينا، جوه حياتنا. لكن لسه في سؤال، هل المشكلة كلها في الموبايل؟ هل يا ترى الموبايل هو الأزمة الوحيدة والأخيرة في إن إحنا نعيش، ولا حتى من غير موبايل ممكن نكون مش حاضرين؟ لأنه في حاجات بتاخدنا من اللحظة بهدوء، وزي ما كنا بنقول لما بنعيش بكرة أكتر من النهاردة يومنا بيتسرق، دايما في حاجات جاية. فدايما بنعمل إيه وإحنا عايشين في نظام غريب جدا؟ النهاردة مجرد محطة، بكرة الأهم. وأنا في الجامعة لما هتخرج هرتاح، ولما اتخرج هلاقي شغل، لما اشتغل لما اقبض اكتر، ولما اقبض لما اتجوز، ولما اتجوز لما اجيب الشقة، ولا اجيب الشقة لما خلاص تشطيب، ولما خلاص تشطيب لما ارتاح بقى، وهكذا. بتبقى الحياة كلها ماشية واحنا بنأجل بنأجل بنأجل وبنفكر في بكرة، ودي مشكلة من المشاكل التانية اللي بتخلينا مش عارفين نعيش النهاردة، مش عارفين نعيش اللحظة بتاعتنا النهاردة، لأنه أنا بفكر في بكرة. مش بس الموبايل اللي بيعطلنا، لكن أنا كمان بفكر في بكرة. والمستقبل مش هو المشكلة، طبعا التخطيط للمستقبل شيء صحي وحاجة مهمة ان اكون بعملها، يكون عندك هدف، دي حاجة كويسة ان تفكر في بكرة، ده شيء طبيعي. مشكلة لما المستقبل ياخد اكبر من حجمه، ياخد كل انتباهك، ياخد كل وعيك، ياخد كل ادراكك، فانت بتفكر في بكرة اكتر ما انت بتفكر في دلوقتي. فانت قاعد في اجازه لكن بتفكر بعد الاجازه هعمل ايه، قاعد مع اصحابك بتفكر في شغل بكره، قاعد في الشغل بتفكر في الويك اند، ويجي الويك اند بتفكر في الشغل اللي بعد الويك اند، وكأنك في دايره عماله بتلف بتلف بتلف بتلف. كل مره انت قاعد في اللحظه دلوقتي، فانت قاعد وانت تسمعني بتفكر بعد ما الحلقه تخلص هتعمل ايه. لو انت عندك شغل يا ترى هروح شغلي، هخلص شغلي، لو عندك اجتماع يا ترى الاجتماع هيعمل ايه، والناس هتعمل ايه، والاجتماع هيمشي ازاي، ويا ترى هقول ايه، والفكره هتعمل ازاي. كل الحاجات دي بتحصل وانا عايش دلوقتي، وده بيخلي الوقت يختفي. لما كل لحظه بتبقى مجرد للحظه اللي بعدها، فاللحظه بتاعت دلوقتي مجرد للحظه اللي بعدها، واللحظه اللي جايه هتبقى مجرد للحظه اللي بعدها، وهكذا. وكأننا بنعيش دلوقتي وسيله لبكره، مش بنعيشه دلوقتي. فاليوم استحمل عشان بكرة، والشهر عدي علشان آخر الشهر، والسنة عشان تخلص، والسنة الجاية، والأجازة تستمتع بسرعة قبل ما تخلص، وهكذا وهكذا وهكذا. وكأننا كلنا بنجري ورا بعضنا من غير ما نبقى مركزين في الحاجة اللي احنا فيها دلوقتي. فاكر لما كنت صغير؟ وانت صغير كان المصيف أو الصيف نفسه هو الهدف، ما كانش وسيلة لحاجة تانية. فالصيف هو الصيف، أنا عايش الصيف، مش محتاج أعمل حاجة تانية. فلما كنت بتلعب للعصر، من العصر للمغرب، ما كانش تقول مستني الساعة 7 عشان ارجع وحقق اهدافي، كنت بتلعب، كنت بتستمتع. ودي كانت حاجة من الحاجات المهمة، لان كنت بعمل كل حاجة وانا صغير بكل وعي، بكل ادراكي، بكل ما فيا من وعي وادراك، وانا مركز جدا جدا جدا في اللي جوايا. وخلي بالك، يمكن لما عمرها ما بتخلص. كلمة لما دي من اكبر المشاكل في رأيي اللي بتخلينا ما نعرفش نعيش الفكرة دي. المشكلة ان لما كلها كلمة بتعرف تتكاثر، كلمة كده بتعرف تزيد تزيد تزيد تزيد، فكل ما تحقق حاجة تطلع واحدة جديدة تقول لما، فلما انجح، لما اكبر، لما استقر، لما ارتاح، لما لما لما لما. ولما دي ما فيهاش نهاية بقى، انت بتعيش في اللمة دي بقى، خلاص انت بتكمل حياتك في اللمة، ما بتخلص منها، ما بتطلعش منها. فتحس ان انت، طب ايوه انا اروح فين؟ طب ما انت محتاج تنسى لما وعيش اللحظه اللي انت بتعيشها دلوقتي. وخلي بالك انه لما بتخلينا نفتقد لحاجات مهمه، لما بكون عينيك طول الوقت على اللي جاي، الحاجات الموجوده دلوقتي بتتحول لحاجات عاديه. البيت اللي كنت بتحلم بيه بقى عادي، الشغل اللي كنت بتتمناه بقى عادي، الناس اللي كنت بتتمنى وجودهم بقوا عاديين، والحياه اللي كنت بتدعي توصل لها بقت مجرد خلفية. مش لأن النعمة قلت، لكن لأن عينيك راحت على اللي بعده، لأن عينيك راحت على اللي جاي. مع إن اللي أنت فيه دلوقتي نعمة كبيرة محتاج تستمتع بيها وتشكر ربنا عليها، وتقول يا رب أنا بشكرك على النعمة اللي أنت مديهاني دلوقتي واستمتع بيها، واللي جاي أسيبه في إيد اللي يقدر يحافظ عليه، ويقدر يكون بنشوفه، يكون بيشكله، ويكون امين وصالح عليه. يمكن واحنا كنا صغيرين كنا بنستنى الصيف، لكن لما الصيف بيجي كنا بنعيشه، دلوقتي بقينا بنستنى الاجازه، ولما تيجي الاجازه نحط جزء منها في التخطيط فيما بعد الاجازه، يا ترى ايه اللي جاي. السؤال اللي يستحق الوقفه فعلا، انت لما انت امتى انت امتى اخر مرة كنت في لحظة كنتش مستني حاجة بعدها؟ وده سؤال يستحق انك تفكر فيه، لان الحياة كلها تقريبا طريق، لما تستنى نوصل عشان نبدأ نعيشها تكتشف اننا قضينا معظم عمرنا في الطريق وما عشناش الرحلة. استمتع بالرحلة، استمتع بالسكة اللي انت ماشيها، ما تستعجلش، ما تبقاش ماشي وخلاص. وافتكر دايما لو كل يوم مجرد طريق لبكرة، امتى هنعيش النهاردة؟ عيش النهاردة للنهاردة، ما تعيش النهاردة يبقى طريق لبكرة، خلي كل يوم ليومه. ويمكن عشان كده الصيف زمان كان طويل، عشان كنا نعيش اليوم نفسه، مش بنستعمله علشان نوصل ليوم تاني. لكن دلوقتي بقينا بنعدي الأيام لحد الأجازة لحد المرتب لحد ما نكتشف إن السنين عدت، بقى فيه حاجة ناقصانا. احنا عرفنا نخطط لبكرة، لكن هل عرفنا نحضر ونحضر النهاردة؟ وده يخلينا نفكر ونتكلم، محتاجين تلاحظ الحياة اللي عندك، وده اللي خلينا نتكلم. مش محتاج تعمل حاجة جديدة، محتاج تلاحظ الحياة اللي عندك. ويمكن ده اللي هنحكي فيه الوقت الجاي في الباقي من حلقتنا. بس تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل رحلتنا.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. وقبل ما نكمل حلقتنا تعالوا نشوف تعليقات أصدقائنا. مجدة، يا مجدة، يا صباح الفل والجمال. أنا على فكرة مفتقدة جدا جدا جدا، بقالك كام يوم انتي ما بشوفكيش، مش موجودة ومفيش أي تعليقات، ما بتسأليش عليا، يعني بجد أنا زعلان زعلان. امبارح ما كنت مستنيكي، والأسبوعين برضو اللي قبلهم كنت مستنيكي، بتسأليش عليا خالص، ماشي، ومش مختفية انت بقالك فترة كده، يعني أتمنى تبقي كويسة وطمنينا عليكي. ومجدة بتشاركنا بتقولنا فعلا الزيف كان أبسط وأحلى وفيه تفاصيل كتير، وفعلا بنهتم نوثق اللحظات الحلوة، بس بنحس اننا عاوزين ناخد الوقت الحلو معانا ونشوفه في وقت تاني وتالت. دي حقيقة، انا متفق معاكي جدا جدا يا مجدة. وزي ما كنت بقول، اوقات كتير دلوقتي في حياتنا بقى التوثيق اهم بكتير من احنا نعيش اللحظة. وانا من صاحب نظرية يعني استمتع باللحظة بعد كده وثقها، مش العكس. احنا للأسف بقينا بنعمل العكس دلوقتي. احلى يوم الشهر اللي فات لما بنتي جت من بره وقضيت معاها وقت، واو، دي حاجه حلوه قوي قوي، الحمد لله على سلامتها، ويا رب تكوني انبسطتي كده انت وهي وقضيتوا وقت جميل مع بعض واستمتعتوا مع بعض. كمان ماجده بتشاركنا بتقولنا لما بنبقى مع حد غالي لازم اهتم بتفاصيل الوقت اللي بنقضيه مع بعض وارجع لها من وقت ما اكون مشتاقه ليها. تحفه قوي قوي قوي يا ماجده، واتمنى اتمنى ناس كتير زيك تعمل كده، وتعمل زي ما انت بتقولي ان فعلا الناس تهتم بالتفاصيل الوقت اللي بنقضيه مع حد بنحبه، حد غالي علينا. ماجدة كمان بتلعب معانا ريموت العجيب، بتختار رقم 5 و8. تعالي نشوف رقم 5 و8 يا ماجدة هيكون بيقولك ايه. رقم 5 بيقولك سؤال: لو صورتك في الموبايل صورك كلها في الموبايل اختفتت، ايه ذكرى تقدري تفتكريها من غير صور؟ السؤال ده حلو قوي قوي يا ماجدة، وهستنى اجابته. ايه اللحظة اللي انت ممكن تكوني بتفتكريها من غير صور؟ اكتر حاجة تقدري تفتكريها من غير صور. وكمان سؤال رقم 8 او زرار رقم 8 بيقول: ايه شخص نفسك تقعد معاه قعدة طويلة من غير موبايل او استعجال؟ انا ده على فكرة متوقع اجابته، بس انا هستنى اسمعها منك عامة. يعني انا متوقع اجابة السؤال ده، بس بصراحة انا هستنى اسمع اجابته منك انت بشكل شخصي، علشان دي حاجة حلوة. كمان ماجدة بتشاركنا بتقولها: لو اختفى الموبايل هبقى متضايقة لانه بقى مهم بالنسبة لي. دي ازمة من الازمات طبعا اللي احنا بقينا فيها في عصر التكنولوجيا والتطور اللي احنا فيه. لكن يعني للأسف دلوقتي بقى الموبايل جزء من حياتنا. بس أنا بشجعك يا مجدة، وبشجع كل حد بيسمعنا، إنه مش بس نبقى بنهتم بالموبايل، لكن كمان نهتم باللحظات. وعلى ما أعتقد أنت بتعرفي تعملي ده كويس قوي قوي قوي، ودي حاجة فرقة معايا يعني جدا. وبالعكس لما بوثق اللحظات بحس إن أقدر أفتكر الوقت اللي فات بتفاصيله، ودي حاجة حلوة جدا. لو التوثيق يعني بيساعدك على إنك تفتكر التفاصيل طبعا دي حاجة حلوة، بس لو هو بيعطلك إنك ما تعيشيش اللحظة دي تبقى المشكلة. ده رأيي يعني الشخصي. كمان ماجدة بتقولنا كمان: لما كنا صغيرين كانت المسؤوليات مفيش تقريبا، ومفيش مشاكل نفتكر فيها، غير لما نكبر بنبقى المسؤوليات أكتر جدا بينا، احنا اللي بنرتب كل شيء لينا والاولادنا. مش عارفة ليه بحس ان ببساطة في الفسح والسفر احلى. طبعا انا متفق معاكي، كل ما بنكبر كل ما مسؤولياتنا بتزيد، وكل ما حياتنا بتبقى احنا المسؤولين عنها واحنا اللي بنرتب. طبعا ببساطة خلينا طبعا نبسط اكتر ونركز اكتر، وانا من الناس اللي بحب جدا جدا البساطه. ماجدة كمان بتقولي كنت مسافره، طبعا نحب نقول لك الحمد لله على السلامه، ويا رب تكوني استمتعتي بالصيف وجو الصيف. وعلى فكره هتلاقيني بكره برضو، هستناكي بكره معانا في الحلقه، ونقضي وقت لذيذ مع بعض في حلقتنا برضو في صباح سما. هتلاقيني بكره مستنيكي، اوعي تتاخري عليا، ماشي. هي ماجدة كمان بتجاوبنا بتقولنا: لو حصل كده هزعل جدا، لان بحب الصور جدا، ولما اكون متونسة بحد اكيد مش هبص على الموبايل. تحفة قوي قوي قوي قوي، يعني انا عامل زيك شوية شبهك كده. يعني انا بحب التصوير برضو والصور، وبحب لما اكون حد موجود بحب اكون مركز معاه للاخر. دي حاجة بتفرق معاه جدا جدا جدا جدا يعني، وحاجة غالية قوي قوي على قلبي، وبحب جدا أكون بعملها. طيب تعالوا، بما ان احنا خلاص يعتبر في اخر وقت لينا في حلقتنا، فتعالوا كده مع بعض نمشي اخر جزء في رحلتنا النهاردة. واحنا مش محتاجين وقت زيادة، احنا مش محتاجين نبقى بنمشي وقت اكتر. كل اللي احنا محتاجينه لما نفتكر هنفتكر ايه، دي حاجة من الحاجات اللي احنا محتاجين نخلي بالنا منها. تخيل كده نفسك بعد 10 سنين، تخيل انك بعد 10 سنين قاعد في نفس المكان تقريبا، وفجأة حد بيسألك فاكر سنة 2026، ايه اول حاجة هتفتكرها؟ هتفتكر الشغل ولا المرتب ولا عدد الايميلات ولا المشاوير، ولا هتفتكر مين كان معاك؟ يا ترى ايه الحاجة اللي انت هتفتكرها لو بعد 10 سنين اجيت قلت لك فاكر سنة 2026 كان ايه اللي حاصل؟ احنا مش بنفتكر الوقت، احنا بنفتكر اللي حصل جواه. محدش هيقول لك فاكر يوم 17 اغسطس سنة الساعة 4:30، احنا بنفتكر الحاجة اللي جوه اليوم. فاكر اليوم اللي ضحكنا فيه، بنبقى فاكرين اليوم اللي سافرنا فيه، اليوم اللي اتقابلنا فيه، اليوم اللي حصلت فيه حاجة غيرت جوانا حاجة. يعني في الآخر الوقت نفسه مش هو الذكرى، الذكرى هي الحاجة اللي احنا بنعيشها، الحاجة اللي احنا بنركز فيها وبنبقى حاضرينها بكامل وعينا. يمكن احنا مش بنفتكر الصيف الطويل، احنا بنفتكر الحاجات اللي كانت مليانة فيه، بنفتكر العلامات الجديدة، يوم البحر، يوم النادي، يوم الخناقة، يوم اللعبة، الزيارة، الصحاب، الضحكة، الرحلة، الحاجات اللي كنا بنعملها. فكر كده في كل ما هتفتكر هتلاقي تفاصيل اكتر، كل ما هتفتكر هتلاقي تفاصيل اكتر، كل ما هتفتكر هتلاقي تفاصيل اكتر. طيب والسنة اللي عدت، لما السنة عدت بسرعة جدا اسأل نفسك ايه اللي ميزها. مش لازم تلوم نفسك، وخلي بالك وعايش اشجعك قوي قوي قوي على الحتة دي، مش لازم تلوم نفسك عشان تلاحظ، مش لازم تلوم نفسك ان انت مش فاكر حاجة، مش لازم تلوم نفسك انك مش فاكر، لكن عشان تلاحظ هل كانت الحياة مليانة، هل كانت انت بتعمل الحاجة بوعي، ولا كنت مستعجل، ولا كانت نسخة طويلة من الأسبوع اللي فات، هل كان الحاجة متكررة كالروتين ولا كان إيه؟ تعالوا نلعب مع بعض لعبة لذيذة قوي، اختار ذاكرة. من غير ما تفكر كتير اختار كل لحظة واحدة من السنة دي تتمنى تفضل فاكرها بعد 10 سنين. مين كان موجود؟ فين كنت؟ إيه اللي خلاها مختلفة؟ وخد بالك غالبا اللحظة دي مش هتكون أطول لحظة عشتها، لكن هتكون أكتر لحظة أنت كنت حاضر فيها، موجود فيها. يمكن إحنا بنجري عشان نعيش فننسى نعيش، افتكر دايما دايما دايما الموضوع ده، إحنا بنجري عشان نعيش فبننسى نعيش، دي فرقة كبيرة. بنشتغل عشان نعيش وبنجري عشان نرتاح ونخطط عشان نوصل، لكن في النص الحياة نفسها بتحصل. بنستنى الأجازة والأيام العادية تعدي، بنستنى الترقية والشغل كله يبقى مجرد ضغط، بنستنى الظروف تتحسن والوقت اللي الظروف فيه مش مثالية يعدي. وبعد السنين جريت، لكن مش معنى ان احنا نعيش بلا هدف. طبعا مهم يبقى عندنا هدف، ومهم جدا نبقى حضورنا ليه معنى. سيب كل حاجة واستمتع، ومش معناه ان انت ما تخططش، معناه ان انت ما تفكرش في بكرة، بالعكس فكر وخطط لبكرة وخليك مركز في بكرة، بس ادي كل حاجة حقها. استمتع بالنهاردة زي ما انت هتستمتع ببكرة، استمتع بكل حاجة انت بتعملها وخطط لبكرة وكل حاجة، بس استمتع برضو باللحظة، متخليش التخطيط ينسيك اللحظة اللي انت بتعيشها دلوقتي. عيش دلوقتي بكل وعيك بكل ادراكك، وعيش بكرة بكل وعيك وبكل ادراكك، وانت بتخطط عيش بكل وعيك وبكل ادراكك، عيش كل لحظة بأنت عايشها بكل إدراكك. لو النهاردة، ده سؤال شخصي لكل حد فينا، كل حد بيسمعني، لو النهاردة بيتسجل في ذكرياتك، إيه اللي هيتسجل؟ مش على الموبايل لكن جواك. مش هنسجل صورة على الموبايل ولا أغنية ولا فويس نوت على الموبايل. هل هتفتكر إنك كنت متوتر اليوم ده، ولا هتفكر مكالمة حلوة، ولا هتفتكر إنك كنت مستعجل، ولا هتفتكر قاعدة حلوة، ولا هتفتكر إيه؟ وهنا تعالوا نرجع، خلينا نرجع كده لمزمور 90. وهنا بيقول داود كده، ومزمور 90 بيقول علمنا أن نعد أيامنا. يمكن عيد أيامك مش معناها بس كان يوم عادي، لكن إيه اللي عشته في الأيام دي؟ إيه اللحظة اللي أنت عشتها؟ إيه اللي أنت شكرته؟ مين حبيته؟ مين سمعته؟ ويمكن دي الحكمة، مش إننا نعيش أطول لأن ده مش بإيدينا، لكن إننا ما نفوتش العمر وإحنا مستنيين نبدأ نعيشه. خلي بالك كويس أوي أوي أوي أوي أوي، إحنا مش بنحتاج أيام أطول، إحنا محتاجين أيام نفتكر إن إحنا نعيشها. عيش اليوم اللي إنت واقف فيه، ويمكن بعد سنين مش هتفتكر الصيف ده كان كام يوم، ولا هتفتكر كام ساعة اشتغلت، ولا كام مرة فتحت الموبايل. تفتكر حاجات صغيرة، حد ضحك، حد حضنك، مكان رحته، موقف حصل فجأة، دعوة صليتها، لحظة حسيت فيها إنك مبسوط. ويمكن وإنت صغير كان الصيف طويل لأنه كان كل يوم عنده حكاية. ويمكن دلوقتي مش محتاج تعمل حكايات ضخمة، محتاج بس ما تفوتش الحكايات الصغيرة اللي بتحصل، لأن في الآخر الوقت هيعدي، ودي مشكلة نقدر. لكن السؤال، لما يعدي هيسيب ايه وراه؟ وخلي بالك كويس قوي قوي من ده. وكمان ماجدة بتشاركنا بتقولي لان بحب جدا العلاقات والناس. انا يعني عامل زيك بامانه يا ماجدة، مستمتع قوي قوي قوي بصراحه بمشاركتك ليا وباللي انت بتشاركيه، لانه انا عامل زيك قوي قوي، انا بحب العلاقات وبحب الناس، ودي حاجه من الحاجات الجميله. كمان ماجدة بتقول لنا هفتكر الأوقات الحلوة واللحظات الحلوة مع الناس اللي بحبها، دي حاجة تحفة قوي قوي قوي، وشجعك جدا جدا اعملي ذكريات أكتر، استمتعي مع الناس أكتر، استمتعي بالعلاقات والناس، بما إنك أنت بتحب العلاقات والناس، دي حاجة تحفة قوي قوي قوي قوي قوي. كمان ماجدة بتلعب معانا الريموت العجيب وبتختار زرار رقم 4 وزرار رقم 7. الأول خليني أقولك إجابة سؤال أو رسالة السؤال بتاع الرقم، رقم قلنا رقم كام؟ رقم 4 ولا 5؟ كان 5. الإجابة بتاعت سؤال رقم 5 أو الرسالة بتاعت زرار رقم 5 بتقولك كده يا ماجدة، بتقولك الصورة بتحتفظ شكل اللحظة، لكن اللي هنعيشها بجد هو اللي بيفضل جوانا. وكمان رقم 8 رسالته بيقولك بعض الناس مش محتاجين وقت كتير لكن محتاجين وقت كامل، ودي حاجة من الحاجات الجميلة قوي قوي قوي قوي. وزرار رقم 4 وزرار رقم 6 بيقولوا ايه بقى؟ زرار رقم 4 ورقم 6، زرار رقم 4 بيقولك ايه اكتر يوم في حياتك حسيتيه طويل جدا رغم انه عدى؟ ايه اكتر يوم حسيت انه طويل قوي قوي قوي رغم انه عدى؟ ودي هنستنى اجابته منك. وزرار رقم 6 يا ماجدة بيقولك لو مستني الحياة تفضل عشان تعيش، ممكن تكتشف ايه الحياة نفسها اللي بتعدي وانت مستنيها، وده برضو هستنى اجابته منك. هستنى اجابته منك دي. وكمان ماجدة بتقول لنا من الحاجات الجميلة او اللي نفسها تقضي فيها وقت هو يوم فرحها وفرح بنتها، يعني دي من الذكريات الجميلة قوي قوي قوي اللي الواحد يستمتع بيها جدا. وفي اخر وقت في حلقتنا وفي اخر دقايق في حلقتنا، فاكر اول سؤال سألناه النهاردة ليه واحنا صغيرين الصيف كان طويل ودلوقتي بيخلص بسرعة؟ يمكن في بداية افتكرنا الإجابة إننا كبرنا، ويمكن فعلا العمر ليه تأثير على إحساسنا بالوقت، لكن وإحنا ماشيين في الحكاية اكتشفنا حاجة أهم. يمكن مشكلتنا مش إن الوقت بقى أسرع، يمكن إن إحنا بقينا أقل حضورا فيه، بقينا مستنيين بكرة لدرجة إن النهاردة بيعدي من غير ما ناخد بالنا، بقينا بنصور اللحظة لدرجة اننا ساعات ما نلحقش نعيشها، بقينا مشغولين لدرجة ان اسبوع كامل ممكن يعدي ولما نفتكر نفتكر منه كام لقطة. ويمكن عشان كده احنا مش بنفتقد الطفولة بس، كمان بنفتقد الطريقة اللي كنا بنعيش بيها الوقت. كنا بنلعب فبنلعب، كنا بنضحك فبنضحك، كنا قاعدين مع حد، ما كانش جزء من دماغنا بيقول بعديها هنعمل ايه، ما كانش كل لحظة محتاجة تتوثق، ولا كل يوم لازم يبقى انجاز، كان يكفي انه يحصل. وعايزك قبل ما الحلقة تخلص افتكر سؤال واحد بس، لو النهاردة بعد 10 سنين بقى ذكرى، انت نفسك تفتكر منه ايه؟ مش لازم حاجة كبيرة، يمكن قعدة، مكالمة، ضحكة، مشوار، كوباية قهوة، صلاة، حضن، لحظة هدوء، أي حاجة بس تكون عشتها فعلا. لأن الحقيقة إننا مش هنقدر نطلب من الوقت إنه يبطأ، الصيف هيخلص والأسبوع هيعدي والسنة هتجري وإحنا هنكبر. دي مش حاجة هنقدر نوقفها، لكن نقدر نعمل حاجة أهم، إننا نكون موجودين وإحنا بنكبر. يمكن بعد سنين هتبص لورا وتفتكر صيف 2026 ومش هتفتكر كان يوم كام ولا كام الساعة ولا كنا مشغولين قد إيه، لكن هتفتكر الأشخاص، هتفتكر الضحكة، هتفتكر الأماكن واللحظات الصغيرة اللي ما كناش تعرف إنها وقتها هتبقى ذكرى. وساعتها يمكن تفهم إن الصيف زمان ما كانش طويل، بس كان محتاج إنك تكون حاضر فيه. فما تستناش الأجازة الجاية عشان تعيش، وما تستناش الظروف تتحسن، ما تستناش اليوم المثالي. خد بالك من اليوم اللي أنت فيه دلوقتي واللي في إيدك دلوقتي، من الناس اللي حواليك، من الضحكة اللي بتحصل، من القهوة اللي بتشربها، من الطريق اللي أنت ماشي فيه، من اللحظة اللي يمكن مش هتعرف قيمتها غير لما تبقى ذكرى. يمكن الوقت مش محتاج يبطأ، يمكن احنا محتاجين نحضر. كنت معاكم في حلقة جديدة من صباح سما، خد معاك الجملة دي، الوقت مش بيبقى أغلى لما يقل، احنا بس بنبدأ نقدر اللحظات لما نعرف انها مش هترجع. صباحكم جميل مليان لحظات تستحق تفتكرها، عيش اللحظة بلحظتها. وكنت معاكم النهاردة في صباح سما، ونستناكم في يوم جديد، وصباح السما عليكم.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم ليك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية لحياتك. الرسول بولس كتب رسالة لفيليمون وكان بيشجعه فيها أنه يقبل أونسيموس العبد اللي كان بيمتلكه فيليمون، لكن أونسيموس سرق فيليمون وهرب، ونتيجة هروب أونسيموس راح لمدينة روميا وهناك اتقابل مع الرب على ايدين الرسول بولس. فبولس بيبعت هذه الرسالة لفيليمون ويقول له فيها أنا عايزك تقبل أونسيموس اللي سرقك وهرب، لكن كمان يبتدي يمدح في فيليمون ويقول له كده في عدد 6: لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع. بولس بيتكلم، لو قرينا العدد اللي قبله عدد 5 بيقول كده: سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين، ويكمل في عدد 6: لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح. كأن الرب عاوز يربط بين محبة فيليمون للرب وإيمانه بالرب، ومحبة فيليمون وإيمانه أو أمانته تجاه الآخرين، وما بين شركة الإيمان. شركة إيمانك فعالة، محبتك للرب تخلي إيمانك فعال. الكلمات دي جت في إحدى الترجمات بهذا الشكل، طالبا أن يكون اشتراكك معنا في الإيمان فعال. وجت أيضا: أسأل الله أن تشارك إيمانك مع الآخرين بنشاط. نتيجة أنك بتحب الرب، نتيجة أنك بتسلك بالإيمان أو بالأمانة، ده بيخلي جواك قدرة أنك تشترك في إيمانك أو تشارك إيمانك مع الآخرين بقوة وبنشاط. تشارك الإيمان بوضوح، تشارك الإيمان بفاعلية، تظهر إيمانك بقوة. اتقالت كده: أصلي أن يقودك إيمانك الذي تشترك فيه معنا. أنت بتشترك معنا في الإيمان، أنت بتشارك إيمانك معنا. كلمة في سرك: أنت مش عايش على جزيرة لوحدك، وأنا كمان كده وحضرتك بنفس الكلام. ممكن تقولي أنا مؤمن بالرب وخلاص على كده، لكن أنا ماليش علاقة بالناس، لا الناس مش عاجبني، الناس مضايقني، الناس مش مقدرني، الناس معثرين ليا. لا، الحقيقة أنا عايش مع نفسي كده، أؤمن بالرب يسوع المسيح وكأني عايش في البرية في صحراء. الكتاب مش بيقول كده. قال المسيح هذه الكلمات: أيها الآب، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. الرب عايزك وسط العالم، عايزك موجود في وسط العالم، لكن عايز العالم ما يعيش فيك. في سفر الأمثال بيقول الكتاب: الحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه. يعني الله بيستخدم العلاقات اللي حوالينا في تشكيلنا. فهنا بولس بيقول لابنه فيليمون: أنا عايزك تكون بتشارك إيمانك معانا. إيمانك أنت مش عايشه لوحدك، لكن تشارك إيمانك مع الآخرين بنشاط، تعيش إيمانك مع باقي المؤمنين. أنت مش عايش لوحدك وتعيش بفاعلية. اشتراكك معانا في الإيمان فعال. أنت بتدي نفسك، بتدي إيمانك بسخاء للآخرين، وكأنه عاوز يقوله أن مشاركتك في الإيمان دي سبيل أنك تظهر أمور أعظم من كده بكتير. أنت تكون مشارك في الإيمان، أنت مشترك مع المؤمنين. عشان كده كلمة لكل حد النهاردة عايش بطوله: ربنا عاوز يقولك أنت مش هتعرف تكمل لوحدك. يا اللي سبت جسد المسيح وعايش لوحدك، يا اللي بتفكر تنفصل عن مراتك وعاوز تعيش لوحدك، يا اللي بتفكري تنفصلي عن زوجك، ربنا عايزك النهاردة وعاوز يردك ويقولك انت مش هينفع تكملي لوحدك. شاركي ايمانك مع الاخرين، اظهري ايمانك، اظهري ايمانك، اظهر ايمانك وسط الناس اللي انت يمكن بتقيمهم ان هم مش فاهمينك، مش مقدرينك، مش مستوعبينك. اظهر ايمانك، عيش للرب بامانة، مارس ايمانك، عيش وتعامل مع الرب وانت مليان بالإيمان، لكي تكون شركة إيمانك
فعالة. هذا النوع من الحياة ربنا دعينا ليه النهاردة. أنت جزء من المؤمنين، الناس محتاجة لك زي ما أنت كمان محتاج للناس. الناس عايزين يشوفوا فيك يسوع، زي ما أنت بتصرخ ويمكن بتعاني من أنك مش عارف تشوف يسوع في الآخرين. لكن صلاتي النهاردة أنك تبدأ بنفسك وأني أبدأ بنفسي وتبدأ بنفسك، ونحاول نجتهد ونطلب من الرب معونة. يا رب عايزين نظهر يسوع للآخرين، عايزين نكون في حياة إيمان وفي شركة إيمان فعالة مع كل من حولنا. يا رب ساعدنا نظهر يسوع للي حولنا، ساعدنا تكون شركة إيماننا فعالة مؤثرة، نشارك إيماننا مع الآخرين يا رب، نعمل الصح حتى لو لم يقدرنا الناس، نعمل الصح حتى لو ما احترموناش، لكن ساعدنا تكون عينينا عليك ونشارك إيماننا بهدف واحد، أنه يعلى اسم جلالك ويكرم اسمك في حياتنا. أشكرك لأنك بتسمع صلاتنا، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. سهل قوي الواحد لما تجيله ترقية ياخد فلوس أكتر، يحقق نجاح معين، مشكلة تتحل، حاجة كان بيحلم بيها تحصله فعلا. سهل قوي في الوقت ده يقول الرب طيب، الرب صالح. بس صلاح ربنا كمان بيبان في الحاجات اللي حوالينا، إنه في هوا بنتنفسه، الشمس طالعة، في مية، في توازن في الطبيعة اللي حوالينا. لو حاجة فيه اختلت نحس بمشكلة حقيقية. بس إيه أخبارنا لما بتحصل لنا مشكلة، لما حد عزيز عليا يتعب جامد، أو أنا تحصل لي مشكلة صحية أو حاجة في شغلي؟ هو أنا ساعتها بعرف أقول إنه الرب صالح؟

للرجل المتوكل عليه. تعالوا كلنا نتحن ونطلب من ربنا في يوم جديد هيعدي بقى فيه حلو أو صعب، يا رب أنا عايزة أدوق وأشوف إن أنت طيب، إن أنت صالح. أنا بعلن كل اتكالي عليك، عشان لو جه الحلو هشوف إن أنت صالح وهتف قدام الناس كلها وأقول إن أنت صالح، ولو حصلت لي المشكلة برضو هدوق وهشوف صلاحك عشان دي طبيعتك. أنت الوحيد اللي تقدر توريني وتخليني أختبر طيبة قلبك وصلاحك من جوه ومن عز الألم. تعالوا نصلي النهاردة لليوم ده. يا رب إحنا بنحط قدامك يومنا بكل تفاصيله، بالحلو فيه وبالوحش، أنت شايف كل اللي جاي، وأنا واثقة فيك، أنا واثق فيك أياً كان اللي هيعدي عليا في اليوم النهاردة. أنا بعلن أنك صالح علشان أنت في طبيعتك صالح. أنا مش بعلن أن أنت صالح علشان أنا عارف أنه هتجيلي حاجة كويسة في اليوم، لا، أنا بعلن أن أنت صالح حتى لو في صعوبات هتعدي عليا في يومي، علشان أنا متأكد وواثق من قدرتك ومن صلاحك أنه تطلع صلاح، تعلن لي طيبة قلبك على حياتي حتى من عز الألم وفوسط التجربة. شكراً ليك، بسبحك وبعليك وبعلن كل اتكالي عليك في يوم جديد بكل ما فيه، متأكد إنك هتوريني فيه وتدوقني فيه صلاحك وطيبة قلبك. أمين.

يا رب بنشكرك يا رب لأنه مراحمك يا رب هي جديدة يا رب كل صباح. يا رب أشكرك لأنه يا رب أنت ما بتزهقش يا رب وما بتتعبش. يا رب أشكرك لأنه ليا نعمة وليا قبول. يا رب أشكرك لأنه

0: حبك وحضنك بيسعني. يا رب أشكرك لأنه ليا محبة وليا قبول وليا يا رب مكانة يا رب غالية قوي قوي قوي على قلبك. ينفع كل يوم آجي وترمي في حضنك برغم يا رب الأثام اللي بعملها، برغم يا رب اللي أنا جاية فيه وبيه، لكن أشكرك لأنه مرحمك يا رب بتسعني وبتقبلني كل يوم.
1: شكرا.

0: يوم سعيد مع حنين عبيد.
1: وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية، الكويت، أستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. يحمل ميلاد المسيح رسالة رجاء متجددة للبشرية، رجاء يولد من بساطة المذوذ ليبدد ظلمات الخوف واليأس. ففي ولادته إعلان أن الله قريب من الإنسان، يشاركه ضعفه ويحول الألم إلى معنى والليل إلى فجر. ميلاد الرب يسوع المسيح يذكرنا أن الرجاء لا يقوم على القوة أو الغنى، بل على المحبة والتواضع والسلام. هو دعوة لأن نفتح قلوبنا للنور وأن نؤمن أن بدايات صغيرة يمكن أن تصنع تغييرا عظيما، وأن السلام ممكن مهما اشتدت العواصف. في الميلاد يتجدد الرجاء بأن الغد يحمل حياة أعمق، وأن المحبة أقوى من كل ظلمة. أرحب بكل من يستمع إلينا في هذه الأثناء، إن كان مساء وإن كان صباح، يحمل هدوء الليل وربما يحمل في داخله ضجيج وأسئلة، تعب وانتظار. في هذه الحلقة نقترب معا من قصة نعرفها جميعا، سمعناها مرارا لكنها لا تكف عن مفاجأتنا، قصة الميلاد وقصة الرجاء. قصة حدثت ليلا في صمت بعيدا عن الأضواء، لكنها غيرت وجه التاريخ. الرجاء في الكتاب المقدس ليس مجرد تفاؤل بشري أو انتظار أحداث جيدة، بل هو ثقة عميقة بأن الرب هو يعمل ونعتمد عليه في الحاضر وفي المستقبل. الرجاء هو الإيمان بأن الرب حاضر وأنه قادر على تحويل الظروف الصعبة مهما كانت مظلمة. يقول في رسالة روميا: والله يعطيكم رجاء بالغا بالإيمان لتفيض رجاء بالقدرة من الروح القدس. فالرجاء مرتبط بالإيمان. الرجاء الحقيقي ينبع من علاقة الإنسان بالرب والإيمان بوعده. الأشخاص الذين يعتمدون على الله يجدون السلام والطمأنينة حتى في الأزمات، ولكن الذين ينتظرون الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. والرجاء في الكتاب المقدس مرتبط بالخلاص. الرجاء المسيحي ليس مجرد رغبة أو راحة أو نجاح دنيوي، بل هو انتظار لوعد الله بالخلاص الأبدي من خلال المسيح. ميلاد يسوع هو رمز لهذا الرجاء الذي يدخل العالم ليمنح الحياة والخلاص. يقول في رسالة تيتوس: وننتظر رجاء مباركا وظهور مجد الله مخلصنا يسوع المسيح. والكتاب المقدس يشجع على الرجاء حتى في أصعب الظروف. الرجاء يعطي الإنسان القدرة على التحمل والصبر. يقول في رسالة روميا: بل نفتخر بالحرب الضيقات، عالمين أن الضيقات تنشئ صبرا، والصبر التعزية، والتعزية رجاء، ورجاء لا يخزى لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. ولنا أمثلة عملية على الرجاء. داود في المزامير، بالرغم من محنته ومخاوفه كان يرفع قلبه إلى الله ويقول: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف. إبراهيم كان ينتظر وعد الله طويلا، لكنه بقي مؤمنا وكان يسير بالرجاء ولم يضعف إيمانه. الرعاة والمجوس في ميلاد المسيح كل منهم حمل الرجاء بطريقته، الرعاة بالبشرى المباشرة والمجوس بالبحث الطويل عن النور. تعالوا نخرج لفاصل مع أغنية الكريسماس ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وحلقتنا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. الرجاء في الكتاب المقدس هو ثقة بالرب في كل الظروف، مرتبط بالإيمان والخلاص، ويعطي القوة والصبر. هو نور يضيء في الظلمات ويجعل الإنسان قادرا على مواجهة الصعاب والعيش بطمأنينة حتى في أصعب اللحظات. في المزمور يقول: هو وحده عين الرب على الذين يتقونه، على الذين يرجون رحمته. عيد الميلاد عيد إشراقة المجد الإلهي في عالم البشر، عيد الفرح الروحي المميز، عيد الرجاء بمستقبل ملؤه الحب والغفران والتسامح والمصالحة. في هذه الأيام المباركة الميلادية الخلاصية المجيدة نعيش الرجاء فوق كل رجاء بالخلاص الذي تحقق بولادة يسوع، الذي أنار المسكونة الرازحة تحت وطأة ظلمة الليل. إننا نصلي ونطلب من الرب يسوع كي يفيض علينا خيراته وبركاته ونعمه في زمن الميلاد. الميلاد مانح الرجاء للبشر، الرجاء قديم قدم البشرية العاقلة بل أقدم منها. فأول الرجاء عرفه البشر هو الرجاء في الخلاص، حين وعد الرب آدم وحواء قائلا إن نسل المرأة يسحق رأس الحية. وظل هذا الرجاء في قلوب البشر آلاف السنين، وحتى الذين لم ينالوا هذا الرجاء عاشوا فيه، لم ينالوا المواعيد ولكنهم نظروها من بعيد وصدقوها. صدى الميلاد عام الرجاء. يختصر ميلاد المسيح قيم التواضع والمحبة والرجاء في زمن نحن بأمس الحاجة فيه للعودة إلى ذواتنا للصلاة من أجل الرجاء. رجاء في السلام في العالم المليء بالصراعات والنزاعات والخلافات. حين يشق نور عتمة الليل رجاء يولد حيث لا يتوقعه أحد، من عتمة الليل إلى فجر الخلاص. الرجاء ينمو في قلوبنا حين نؤمن بأن النور يولد حتى في العتمة كما ولد يسوع ليضيء العالم. ميلاد المسيح هو وعد بأن الرجاء حاضر دائما حتى في أحلك الليالي. الرجاء ليس حلما بعيدا بل نور صغير يولد في المذود ليغير كل شيء. حين يولد يسوع يولد الرجاء ويصبح الليل نقطة انطلاق للفجر. الرجاء هو الثقة بأن الرب معنا، وميلاد المسيح هو تأكيد أن النور لا يخبو أبدا. تعالوا نستمع إلى ترنيمة افرحي يا كل الأرض، فاصل ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل، وأرحب بهذه الأثناء بكل الأحباء المستمعين والمستمعات الذين انضموا إلينا من هذا البث الحي والمباشر في إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وحلقتنا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في القلب في قلب الليل، حين يولد الرجاء في قلب الليل. فهل كان ليل بيت لحم مجرد زمن، أم هو صورة لكل ليل يمر به الإنسان؟ وقت لا يشبه غيره، لأننا لا نبحث فيه عن خبر بل عن معنى، عن نور، عن رجاء. في هذا الوقت من السنة تعود إلينا قصة قديمة، لكنها ليست قصة من الماضي، إنها قصة حاضرة حية تدخل بيوتنا وقلوبنا كما هي، بأسئلتها بضعفها وبصمتها. إنها قصة الميلاد وقصة الرجاء، قصة تبدأ ليلا حين يظن الإنسان أن كل الأبواب قد أغلقت، وحين يصبح الانتظار ثقيلا والصمت أطول من الكلام. يقول الكتاب المقدس: وكان الرعاة ساهرين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، في الليل لا في النهار ولد الرجاء. فهل كان هذا الليل مجرد زمن، أم صورة لكل ليل نعيشه نحن اليوم؟ لم يختر الله النهار ليولد ابنه يسوع المسيح، لم ينتظر أن تشرق الشمس، لم يقل عندما يهدأ العالم سآتي، بل دخل إلى أكثر لحظات الإنسان هشاشة. الليل في الكتاب المقدس هو زمن الخوف، زمن الضياع، زمن الصلاة الصامتة التي لا تجد كلمات. كم مرة مررنا بليل كهذا؟ ليل المرض، ليل الفقد، ليل الوحدة، ليل الأسئلة التي لا جواب لها. في هذا الليل بالذات يقول الملاك: لا تخافوا، فها أنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. فالرجاء دائما يبدأ بهذه العبارة: لا تخف. ميلاد يسوع يعلن أن الله لا يخاف من ظلماتنا، لا يتأخر عن ضعفاتنا، بل ولا ينتظر أن نصبح أقوياء لنستقبله، بل يأتي كما نحن، يأتي كما نحن. في المذوذ نرى هذا الرجاء الذي يولد من الهامش. يقول: ووضعته في مذوذ إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. هذه الجملة وحدها كافية لتغيير نظرتنا إلى الرجاء. لم يكن هناك مكان، فصنع الله مكانه في الهامش. المذوذ ليس مجرد تفصيل تاريخي، بل رسالة عميقة. الرجاء لا يحتاج ظروفا مثالية، بل قلبا متاحا. كم من الناس اليوم يشعرون أنهم بلا مكان، بلا صوت، بلا قيمة. وميلاد يسوع يقول لهم: أنت المكان الذي أختاره. الله لم يخجل من الفقر، لم يخجل من البساطة، لأن الرجاء الحقيقي يولد هناك. وفي شخصيات الميلاد نرى وجوه الرجاء. رجاء مريم، رجاء الواثقين، قالت: ها أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. مريم لم تفهم كل شيء ولم تعرف تفاصيل ماذا سيحدث، لكنها وثقت. هذا الثبات في الرجاء لا يعني غياب الأسئلة والشكوك، بل يعني أن الإيمان حاضر رغم الظروف والغموض، وأن القلب مستعد لأن يخطو خطوة نحو ما لا يرى بالكامل. الرجاء الحقيقي ليس انتظارا لمعرفة كل شيء ولا استسلاما للصعاب، بل قرارا بالمضي قدما بخطوة صغيرة نحو الضوء الذي نثق بوجوده، حتى لو كانت الطريق غير واضحة. مريم تعلمنا أن الرجاء لا يعني غياب الأسئلة، بل حضور الإيمان في كل سؤال. لا يعني التأكد من المستقبل، بل الثقة في من يحمل المستقبل بين يديه. لا يعني التوقف عن التحرك، بل الشجاعة للخطوة الأولى مهما كانت صغيرة أو مفهومة أو غير مفهومة. في حياتنا اليومية يكون الرجاء في كل موقف يحتاج صبرا، في كل قرار يحتاج شجاعة، وفي كل حلم يحتاج إلى ثقة. هو القوة التي تجعلنا نستمر رغم الخوف ورغم الجراح، ونتقدم نحو الأمام رغم الظلام، كما فعلت مريم يمكن لكل منا أن يقول ليكن لي حسب قولك، خطوة بخطوة، لحظة بلحظة، نثق أن الرب معنا حتى وإن لم نفهم كل التفاصيل. وفي يوسف نرى رجاء الصامتين. قال له الملاك لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. يوسف لا يتكلم كثيرا لكن حضوره حاسم، هو مثال على الرجاء الذي لا يحتاج إلى كلمات كثيرة بل إلى أفعال صامتة، إلى أمانة تتحرك في الظل وثبات لا يعرف الضجيج. كم من رجاء في حياتنا يحتاج إلى الصبر، الانتظار بصمت، تحمل الشكوك والظروف الغامضة دون الاستسلام لليأس والضغط الخارجي، أمانة والقيام بما هو صواب حتى عندما لا يراه أحد أو عندما لا نملك ضمانا للنتيجة، وثباتا في الصمت، تحمل المسؤولية بلا شهرة، اتخاذ القرار الصحيح رغم الصعوبات ودعم الآخرين دون لفت الانتباه. يوسف يعلمنا أن الرجاء أحيانا يعاش ولا يقال، إنه رجاء هادئ لا يبحث عن التصفيق لكنه أقوى من أي كلمات يمكن أن نطلقها. هذا النوع من الرجاء يظهر ويظهر من خلال الالتزام والحب والوفاء للواجب حتى في أصعب اللحظات. في حياتنا اليومية كثيرا ما يكون الرجاء مثل يوسف، في الصبر مع من نحب حتى في الأوقات العصيبة، في الوفاء بوعد أو التزام لا يراه أحد، بالاستمرار في العمل الجيد رغم التعب والشكوك. الرجاء الصامت هو قوة خفية، هو ثقة متجذرة بأن كل شيء يسير في الطريق الصحيح حتى لو لم نفهم كل التفاصيل. كما فعل يوسف يمكن لكل منا أن يكون رجاء هادئا ثابتا مؤثرا بلا صخب يترك أثرا أعمق من أي كلمات. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق المخلص وترنيمة المجد ليك في الأعالي ونعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة مع فريق المخلص المجد ليك في الأعالي. وحلقتنا اليوم بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. في الرعاء الساهرين نرى عندما قالوا نذهب الآن إلى بيت لحم، قال لهم الملاك لا تخافوا، فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. هؤلاء الرعاة كانوا يعيشون حياة بسيطة مليئة بالروتين والعمل اليومي، بعيدين عن المجد والسلطة، لكن الرجاء جاءهم عن طريق خبر مفاجئ يدعوهم إلى الانتقال من حياتهم المألوفة إلى تجربة مدهشة، لقاء المولود يسوع المسيح. الرجاء في حياة الرعاة يظهر في الانتباه للبشائر الصغيرة، ورغم بساطتهم استطاعوا سماع الخبر، خبر الملاك، والاعتراف بقيمته. الجرأة على التحرك، لم ينتظروا أن يفهموا كل شيء، بل انطلقوا فورا لزيارة المولود خطوة بخطوة بالثقة والإيمان. فرح متجذر بالإيمان لم يكن فرحهم مبنيا على الظاهر، بل على الرجاء بما وعد الله حتى قبل أن يلمسوا الحقيقة بأيديهم. والرعاة يعلمون أن الرجاء يمكن أن يظهر في حياة بسيطة، في قلب متواضع ومفتوح، يحتاج أحيانا إلى قبول المفاجآت الإلهية دون مقاومة، يقود إلى الفعل، زيارة، مشاركة، إعلان، وليس مجرد انتظار سلبي. في حياتنا اليومية كثيرا ما يشبه الرجاء حياة الرعاة، في انتظار خبر يغير حياتنا إلى الأفضل، في الثقة أن الرب يعمل حتى في الأماكن البسيطة والغامضة، في القدرة على استقبال المفاجآت بفرح بدل الخوف. كما لا فعل الرعاة، يمكن لكل منا أن يعيش الرجاء من خلال الانفتاح على ما هو أبسط، استجابة لما هو مفاجئ، وفرح ينبع من الثقة بما هو قادم. وفي المجوس نرى رجاء الباحثين، إذ بحثوا وقالوا أين هو المولود ملك اليهود، فقد رأينا نجمه. المجوس لم يكونوا يعيشون ببساطة الرعاة، بل حياة دراسات وبحوث مراقبة للنجوم، باحثين عن معنى العلامات السماوية. لكن رغم علمهم لم يعرفوا كل الطريق، ولم يكن أمامهم خارطة واضحة. رجاءهم كان المحرك الأساسي، الثقة بأن ما يبحثون عنه موجود، وأن النجم سيقودهم إلى الهدف. الرجاء في حياة المجوس يظهر في الصبر في الرحلة الطويلة، تخطوا المسافات والتحديات والغموض، ولم ييأسوا رغم عدم وضوح الطريق. البحث المستمر، لم يكتفوا بالمشاهدات الأولية، بل تابعوا البحث بعزم، مؤمنين بأن النور يقودهم إلى هدف. ثقة رغم الغموض. لم يعرفوا ماذا سيواجهون، لكن الرجاء جعلهم مستعدين لتغيير خططهم حتى في مواجهة المخاطر أو العقبات غير المتوقعة. والمجوس يعلمون أن الرجاء يحتاج أحيانا إلى البحث والنشاط، لا الاكتفاء بالانتظار السلبي، يقودنا عبر خطوات صغيرة نحو الهدف حتى عندما لا نرى النتيجة النهائية. يتطلب الثقة بأن الرب ينير الطريق حتى في الظلام. في حياتنا اليومية يشبه الرجاء حياة المجوس، في السعي وراء أحلامنا رغم الصعوبات وعدم اليقين، في المثابرة على التعلم والنمو، مؤمنين بأن الجهد سيقودنا إلى النور، في القدرة على التغيير والتكيف عندما يعلمنا الطريق شيئا جديدا، كما فعل المجوس. يمكن لكل منا أن يعيش رجاء الباحثين عن النور خطوة بخطوة، بحثا عن الحقيقة، ثقة في الرب، وصبرا على الرحلة حتى الوصول إلى الهدف المنتظر. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة دقة أجراس، ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة دق الأجراس. حلقتنا اليوم بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. في قصة الميلاد نرى ونجد صورا متعددة للرجاء، كل منها يعلمنا درسا فريدا. مريم تمثل الرجاء النشط في الإيمان، قبلت المجهول بخطوة أولى، وثقت بكلمة الله، وأظهرت الرجاء ليس غياب الأسئلة بل حضور الإيمان في قلب مستعد. يوسف يجسد الرجاء الصامت، الأمانة في الوفاء والثبات في القيام بما هو صواب حتى في صمت الحياة اليومية بعيدا عن الأضواء والتصريحات. والرعاة يعلمون الرجاء في البساطة والانفتاح، قلب متواضع حاضر للفرح مستجيب للمفاجآت الإلهية حتى في اللحظة غير المتوقعة. والمجوس يظهرون الرجاء الباحث والمثابر، الباحث عن النور وسط المجهول، الثقة بأن الطريق سيقود إلى الهدف والصبر على الرحلة الطويلة رغم الغموض. هكذا يجتمع كل نوع من الرجاء في مشهد الميلاد: الإيمان الذي يخطو، الصمت الذي يثبت، الانفتاح الذي يستقبل، والبحث الذي يثابر. كلها صور تعلمنا أن الرجاء ليس مجرد شعور بل أسلوب حياة يعاش يتبع يترك أثرا في قلوبنا وحياة من حولنا. إذن الرجاء يجب أن يترك أثرا في حياة كل من حولنا. في حياتنا يمكن أن نجد أنفسنا أحيانا مثل مريم، وأحيانا مثل يوسف، وأحيانا مثل الرعاة، وأحيانا مثل المجوس. وكل مرة يكون الرجاء هو القوة التي تجعلنا نخطو خطوة نحو الله، نستمر في العمل الصالح، نستقبل المفاجآت بفرح، ونسعى نحو النور حتى النهاية. الرجاء إذن في ميلاد المسيح ليس فكرة عابرة بل دعوة للثقة، للحركة وللإيمان الحي، خطوة بخطوة، صامتا أو معلنا، في بساطة القلب أو في رحلة البحث الطويلة. واليوم ماذا يقول لنا الميلاد؟ اليوم عالمنا ما زال يعرف الليل، لكن الميلاد يقول الليل ليس نهاية، فالنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. الرجاء لا يعدنا بعالم بلا ألم بل بإله معنا في الألم. الرجاء الكتابي لا يعدنا بعالم بلا ألم بل بإله معنا في الألم. قد لا تتغير الظروف فورا، لكن القلب يتغير، ومن القلب يبدأ كل خلاص. عزيزي المستمع، إذا كنت تمر بليل ما، تذكر في قلب الليل ولد الرجاء. قد يبدو صغيرا هشا، لكنه يحمل وعد الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. افتح قلبك له، دع النور يدخل. قصة الميلاد هي قصتنا، وقصة الرجاء تبدأ الآن. يا رب، نصلي في ختام هذه الحلقة ومع ختام هذه الكلمات، نفتح قلوبنا يا رب. إن كنا مررنا في هذا العام بمحطات اليأس والفشل المتكرر، التعثر في العمل، التعثر في العلاقات، التعثر في أمور كثيرة، نصلي يا رب أن تعطينا الرجاء اليوم، أن تولد رجاء جديدا في قلوبنا، رجاء الميلاد، الرجاء الذي كان للرعاة، للمجوس، للقديسة المطوبة مريم العذراء وليوسف. نصلي هذا الرجاء يا رب العامل، هذا الرجاء الذي يتكل عليك، هذا الرجاء الذي يثق رغم كل الأسئلة والحيرة. استجب لكل طلبة من أحبائي المستمعين، طلبة في الشفاء، طلبة في البركة، طلبة بفتح الأبواب. يا رب في موسم الميلاد ومع اقتراب الميلاد نصلي يا رب أزمنة جديدة، اختراقات وعبور في حياتنا وكل النواحي التي نحتاج فيها أن نرى يدك تعمل بقوة. بارك بقية يومنا يا رب، باسم يسوع المسيح، آمين.

إذن أحبائي، كما ذكرنا، إذا كنت تمر بليل ما، في قلب الليل ولد الرجاء. قصة الميلاد هي قصتنا، وقصة الرجاء تبدأ الآن. قصة الميلاد هي قصتنا، وقصة الرجاء تبدأ الآن. ومع فريق المخلص نختتم هذه الحلقة بترنيمة ميلادك مش قصة وخلاص، لكن ميلادك حياة عاش كل يوم. نلتقي بنعمة الرب بحلقة الغد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كثير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرا في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: يا تو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول انه عدد الاشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لاكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة واللي بيعبدوا الشيطان، وكل ما افكر في الناس ديل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل والرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم. عارفوا لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح، كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا هحضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا براحتك يا منال.

0: أيوة أهلا يا عادل، إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها؟
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام، إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بيحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا، تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا يا منال.
7: أهلا يا جماعة،
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
7: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كتير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنه ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل الرسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كتير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
7: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة. وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتمليت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
7: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين
1: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
2: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
0: أيوة أنا
2: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
2: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
1: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
1: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
2: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بيتكلموا عن الكرازة.
1: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله، ملكوت الراحة والسلام.
0: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
1: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
1: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلم عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
2: ده ما كفاية يا رانيا، لأن الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدوا بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نسهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
1: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس من ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف وفي واحد ضاع منه، فخلى 99 ومشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر خروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
5: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرأة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
1: الكلام الفات ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجو لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
4: بس أنا كتير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد لأني فعلا بتخطى في مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
1: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنع ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه، ما شطارتنا.
4: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
1: ملكوت الله اللي بنكرز به يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطيئة، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده قال علي أعمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح عنده تسديد لكل احتياجاتهم وأصلي معهم إنه ده يحصل.
5: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطايا وما قادر يتخلص منها أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
1: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو اللي رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
2: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
6: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم 2-2، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
0: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
6: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك،
1: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
6: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
1: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت إني أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير إنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لمن أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضرة واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي احنا بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني احنا كمان الإشارة بقت خضرة لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقول الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كل يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ودعابهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس اللي حولنا، بغض النظر عن حالة حياتنا وهل فيها من سقطات أو عدم أمانة، لأن الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس، أصحابنا، أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
4: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح. يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
4: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إني يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها، وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك إنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ إنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ده الجسدية ليلى، وقلت لي نفسي الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون عليكم بالجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
4: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلوا لنا يا منال.
4: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان، أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامها كلمس قلب إيمان في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أوله مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي يوم الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأبقى عايش في ظلامة وأبقى واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما.

هي مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم على راديو سما في برنامج جوه الشبكه. مبسوط قوي ومتحمس جدا جدا لحلقه النهارده. حلقه جديده في سكه طويله بنمشيها مع بعض في سيزون 2 في برنامج جوه الشبكه. احنا في الموسم الثاني، كنا قضينا مع بعض وقت طويل قوي في الموسم الاول، 13 حلقه اتكلمنا فيهم عن مواضيع كتيره جدا جدا جدا. ودايما انا بقول انه انا جوايا مدرس صغير، فدايما بحب جدا قبل ما اخش في اي موضوع او اي حاجه هنتكلم فيها النهارده مع بعض اكون بدي بريف سريع جدا لالا يكون في حد لسه داخل جديد بيتفرج على اللايف مش فاهم احنا بنعمل ايه او بنتكلم في ايه او ايه المواضيع اللي بنفتحها او احنا مين بالظبط. فبحب جدا ابدي البريف ده سريع وبعدها نكون بنتكلم اكتر في موضوع النهارده. طيب احنا في راديو سما هي صفحه بنتكلم فيها عن مواضيع كتيره جدا جدا ممكن تكون شغلانه، سواء كانت مواضيع روحيه، سواء كانت مواضيع اجتماعيه شبابيه او تحديات. فاحنا بنتكلم في مواضيع كتيره جدا جدا جدا. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكه، وهو برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب. اعتقد في سن الشباب ده بيبقى اكتر سن بنمر فيه بتحديات كبيرة جدا جدا جدا، لأنه مش بيبقى عندنا الخبرات الكافية اللي لما بنتحط في مواقف معينة بنعرف نتعامل معها. كتير قوي بنمر بلحظات فشل، كتير قوي بناخد نظرة عن نفسنا غلط أو سيئة بسبب أفكار كتيرة قوي اتزرعت من العالم، وبنعيش وبنغوص في الأفكار دي، وفعلا بناخد أفكار عن نفسنا سيئة بسبب الأفكار اللي اتغرزت واتزرعت جوانا من سنين. فبنعيش على الصورة دي وبنفضل مكملين معها وبنكبر لحد ما بنصطدم وبنشوف إنه قد إيه إحنا في مشكلة. في فترة الشباب دي بنمر فيها بتحديات كبيرة جدا، فشفنا انه ده شيء مهم ان احنا نكون بنفتح وبنتكلم فيه وبنتكلم في المواضيع دي وبنتكلم فيها اكتر مع بعض. يمكن في بعض المواضيع اللي اتكلمنا فيها مع صحابنا، سواء كنا في قعدتنا في حكاوينا بتحصل كده وبتتفتح وبنتكلم فيها مع بعض، لكن اعتقد في مواضيع تانية يمكن ما اديناهاش الوقت الكافي او ما تفتحتش. فبرضو ده بيبقى وقت مميز ومهم ان احنا نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض وبنتكلم فيها مع بعض اكتر. فقد ايه هي فرصة حلوة نكون بنتكلم فيها وحتى بنفضح بعض الافكار اللي يمكن تكون منها كتير غلط، ونشوف انه قد ايه احنا مش مضطرين نكون بنعيش بالافكار دي اي وقت تاني، ومحتاجين نقف وقفة مع نفسنا ونبدل الافكار دي بافكار تانية صح ونعيش بيها ونكبر بيها اكبر واكتر واكتر. طيب ده جوه الشبكة بالظبط، انها تحديات واحنا بنحاول نتكلم في المواضيع دي. ايه المواضيع اللي احنا يمكن فتحناها واتكلمنا فيها بحيث انه اكون بشجعك وشجعك تخشوا وتسرشوا في الصفحة عندنا، بتكونوا بتسكرول كده وتخشوا وتشوفوا اللايفات. اعتقد في مواضيع كتير قوي ممكن تكون شغلانة بنتكلم احنا فيها، ممكن تكون استفادة جدا جدا ليك وليكي. اتكلمنا في السيزون الاول عن يمكن حاجات براية اكتر، اتكلمنا عن علاقتنا بالاهل وقد ايه اهلنا بيأثروا فينا من واحنا صغيرين جدا جدا جدا، بانه لو الاهل بيدونا كلام تشجيع من واحنا صغيرين ده بيفرق جدا جدا معانا في بعدين في القرارات اللي باخدها. قد ايه هم ممكن يكونوا بيأثروا في قراراتي، بيتدخلوا في قراراتي، ولحد فين نقدر نكون بنحط حدود. وانا عارف ان يمكن كلمة حدود دي ممكن تكون رخمة شوية بالنسبة للأهل، ولكن طبعا انا مش جاي اكون بقول ان احنا نتمرد او جاي اقول او بزم في اهلنا، بالعكس دول اهلنا اغلب حياتهم كلها كانوا حاطين طاقتهم علشاننا، فقد ايه خوفهم علينا بيخليهم يمكن يتصرفوا في بعض المواقف بطريقة مش عجبانة للآخر، ولكن ده فعلا بدافع الحب وبدافع الخوف علينا. فدي احنا لو فهمنا النقطة دي ممكن نعرف نتعامل معاهم، لانه انا عارف انه بيبقى فيه صراع جدا كبير بيننا وبين اهلنا في حاجات كتيرة قوي قوي قوي، سواء كانت في اختيار صحابنا، انا شايف ان الصحاب دول كويسين بالنسبة لي، هم شايفين انه لا، سواء كنت انا نفسي اخش جامعة معينة وهم رافضين ان ادخل الجامعة دي لان هم مش شايفين انه
دي ليها مستقبل كبير، انا مش شايف كده. فقد ايه كم الصراعات اللي بنخش فيها وكم الشد اللي بنخش فيه مع اهلنا بسبب حاجات كتيره جدا ممكن نكون احنا مش فاهمين دوافعهم فيها. فلو فهمنا الدافع ممكن نعرف نتعامل معاهم. اتكلمنا في الفلوس، قد ايه الفلوس ممكن تكون واحدة من التحديات اللي ممكن تبقى واقفة قصادنا احنا كشباب، لانه اعتقد كتير قوي دلوقتي بقينا في السوشيال ميديا شايفين الناس قد ايه فيها نجاحات، وقد ايه الناس معاها فلوس، وقد ايه الناس بتتصور في اماكن جميلة جدا جدا جدا، وانا للأسف ما عنديش هذه الرفاهية. فانا محتاج اكون بكبر من نفسي ماديا اكتر، يبقى عندي دخل اكتر، أشوف أعمل أي حاجة. وطبعا في وقت الشباب لو أنا شطحت في الحتة دي الموضوع ممكن ياخدني في حتة مش كويسة، لأنه الغاية تبرر الوسيلة، وبقيت بفكر بالمنطلق ده. فأنا عندي غاية أن أنا أكون ناجح ومعايا فلوس، وأن النجاح هو الفلوس. فأنا ممكن أكون بعمل أي حاجة ومش فارق معايا هي صح والغلط، بس علشان يبقى معايا فلوس، بس علشان أحقق الحاجة اللي قدامي محققها. هل اللي بعمله ده صح؟ هل اللي بعمله ده غلط؟ ده مش موضوعنا، المهم أحقق ويبقى معايا فلوس. فقد إيه الفلوس بيبقى تحدي كبير، خصوصا لو أنا مولود في أسرة متوسطة أو أقل من كده، ويتشيز ده مش عيب وبتحصل وعادي. دي حاجة اتكلمنا في السفر، ان واحده من الحاجات اللي ممكن تكون احنا كشباب بنفكر فيها علشان نطلع من اي وقت فيه حاسين بالضغط، انه البلد دي وحشه، انه البلد دي مش مديانه الفرصه الكافيه ان احنا نثبت فيها نفسنا، انه البلد دي كذا، انه البلد دي كذا. لا، انا هفكر ان انا اكون بهاجر واسافر بره، اكيد لما اسافر بره هنجح. هل الفكره دي صح؟ هل الفكرة انه اكون بهاجر وانا ما عنديش خطة، بهاجر بدوافع ممكن تكون غلط للاخر، بدوافع انه انا بس متضايق فخدت قرار ان انا اكون بعمل كده، فبتمرد على كل حاجة البلد بتعملها، بتمرد على كل حاجة انا عايشها جوه البلد دي، لمجرد انه بس انا شايف انه البلد دي مش مديالي المفاتيح اللي بيها انجح، ومتهيألي انه لما سافر برا المفاتيح دي مترمية في كل حتة، فانا هعرف اكون بنجح. هل الفكر ده صح؟ هل الفكر ده ممكن يخليني او يجعلني فعلا لما سافر، حتى لو سافرت، لو نفترض انه سافرت وخلاص ونجحت في الخطة بتاعتي ان انا اطلع برا البلد، يخليني فعلا شخص ناجح؟ ولا الموضوع مختلف تماما ومحتاجين نكون بنعيد تفكيرنا، بنعيد قراراتنا، بنعيد انه احنا محتاجين نكون بنفكر كويس جدا قبل ما اخد القرار زي ده، لان ده قرار مش صغير، ده قرار كبير ومصيري. أنا بسافر البلد دي ومش عارف كم التحديات اللي ممكن تبقى مستنياني إيه، ولكن أنا خدت قرار بناء على إنه أنا متضايق ويأسان من حالي في البلد اللي أنا عايش فيها. محتاج يكون عندنا خطة، اللي هعمله ده صح ولا غلط؟ اتكلمنا في موضوع زي ده، اتكلمنا بعدها في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ودي واحدة من الحاجات اللي حبيت أكون بشاركها معاكو علشان أشجعكو أكتر. إنه لو شخص لسه داخل جديد واحنا بنتكلم دلوقتي وشفت انه انا عندي مشكلة في موضوع من المواضيع دي، انا حابب ارجع وابص فيها واسمع اكتر، اشجعك جدا واشجعك خش على البيج بتاعتنا على راديو سما وسكرول وشوف وخش في اللايف، هتلاقي حاجات كتيرة بنتكلم فيها. واحدة من المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها انا طرحتها من شويه بحيث انه اشجعك واشجعك تخشوا اكتر وتشوفوا. طيب في سيزن 2 في الموسم الثاني احنا المره دي بناخد ستيب او خطوه يمكن اعمق شويه، بانه انا مش بتكلم بس عن الحاجات اللي برايا، ولكن انا بتكلم عن حاجات خاصه بي انا، حاجات ليها علاقه بي انا. فاتكلمنا في اول حلقه من الحلقات انا مين وايه صورتي الاصليه اللي ربنا خلقني عليها. يمكن صورتنا الأصلية بتتشوه على مدار السنين طول ما أنا عايش بسبب حاجات كتير قوي بتحصل حوالينا في العالم. العالم مليان شر، مليان ناس أكيد أثرت فينا بالسلب، وأكيد زرعت فينا بشكل أو بآخر، حتى لو كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، زرعت فينا أفكار خلتنا نشوف نفسنا بطريقة مختلفة جدا جدا عن الصورة اللي ربنا خلقنا عليه.
فإيه هي صورتي أصلية؟ إيه هو التصميم الأصلي اللي ربنا خلقني عليه؟ بحس إن أنا لو عرفته أعرف إن ده التصميم الأصلي. فأي صورة تانية العالم بيرسمها لي حوالين أنا مين، هعمل عليها إكس، هقول إنها غلط، لأن دي مش الصورة اللي ربنا خلقني عليها. فلما بعرف الحق، الحق بيخليني أتحرر من كل أفكار غلط العالم بيحاول يزرعها ويقنعني بيها. ده كان أول موضوع اتكلمنا فيه. بعدها تاني موضوع اتكلمنا في إمتي في إيه. أعتقد كتير قوي في واحنا كشباب واحدة من المشاكل اللي احنا بنواجهها واتكلمنا عنها دلوقتي الفلوس. كتير قوي منا بيبقى شايف إنه إمته في الفلوس. أنا لو معايا فلوس أنا كده ليا قيمة، أنا كده الناس هتحترمني، لو عندي سلطة مفيش حد يقدر يقف قدامي، مين هيقدر يقول لي لا؟ زي ما بشوف. فلو أنا مش عندي فلوس، لو أنا مش عندي سلطة، لو أنا مش عندي أنا للأسف إنسان ماليش قيمة. وأعتقد الجملة دي لما بنقولها بنشوف إنه في حاجة غلط. لو أنا ماليش قيمة ربنا خلقني ليه؟ فمحتاج إن أنا أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ هل أنا قيمتي في أشياء، ولا قيمتي في كون إن أنا إنسان ربنا خلقه وبيحبه وعايز يكون أحسن إنسان في الدنيا؟ محتاج أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ تالت موضوع اتكلمنا فيه مين بيأثر في قراراتي. أعتقد في وقت الشباب بتحط في مواقف كتير أوي أنا محتاج أخد فيها قرارات. مين بيأثر في قراراتي؟ وهل أي شخص من هب ودب من حقه إن هو يكون بيأثر، أو إن أنا أخد برأيه في قراراتي وأشوف إن رأيه هو الصح وأمشي بيه وأعمل بيه، وأنسى إن أنا بشخصية عندي قرارات أنا محتاج أخدها لأنه أنا ليا نظرة معينة، ليا طريقة معينة؟ فمين بيأثر في قراراتي؟ أهلي، صحابي، سوشيال ميديا، حد اتكلم؟ فمحتاج أعرف مين الشخص اللي ينفع يكون بيأثر في قراراتي، وإيه الحدود اللي بيها يقدر يكون بيأثر في القرار بتاعي. لأن أنا محتاج حتى لو هو شخص قريب وأنا واثق فيه ماخدش كل كلامه على إنه لازم أكون بنفذه. محتاج أعيد صياغته وفلتره وأشوف هل ده مناسب ولا مش مناسب، هل دي فكرة لو عملتها تبقى فعلا صح أو مناسبة ليا حاجة بعدين ولا لا. أنا محتاج أفلتر ده زي ما بفلتر صورتي عن نفسي من خلال الناس وإيه هي صورتي الأصلية. ليه بقول أيوة أنا نفسي دايما أقول لأ؟ أعتقد برضو في أوقات كتير قوي بنتحط في مواقف نبقى نفسنا نقول لأ، بس للأسف بنشوف إنه أنا محتاج أقول أيوة علشان القدام ما يزعلش مني، علشان إنه مش عايز أكون بخسر حد، علشان أكون بنول الرضا من الناس، فأنا مش قادر أقول لك لأ علشان خايف لما أقول لك لأ تبقى متضايق مني فتبقى بتبعد عني الوقت اللي جاي. وانا انسان محتاج القبول ومحتاج احس ان قدامي بيحبني، فانا مش عايز اقول لك لا لان انا خايف انك انت متحبنيش. وكأن كلمة لا بربطها بحاجات تانية ليها علاقة بمستوى علاقتي باللي قدامي هتبقى قد ايه، هل هيبعد ولا هيقرب. وبنسى خالص ان انا انسان وليا خطة وليا انه انا محتاج اكون فعلا زي ما عايز اكون بنجح، يبقى محتاج اكون بخصص وقت ليا، بخصص وقت بستثمر فيه وبحط وقت ومجهود علشان اوصل لحاجة معينة. بنسى كل ده وبختزل علاقتي باللي قدامي بهيحبيني قد ايه وهيحبيني ولا لا، بانه دايما لما بيحصل اي حاجة بقول له اه عليها يلا بينا نكون بنعملها، ومش بعرف أقول لأ. ولما مش بعرف أقول لأ للحاجات الصغيرة لما بتحط في موقف كبيرة برضو مش بعرف أقول لأ، كأني أنا نسيت إزاي بقول لأ، لأن أنا في حياتي في حاجات كتير قوي محتاجة أقول لها لأ، أو في حاجات قلت لها آه وشايف إنه ما ينفعش تاخد مساحة أكبر في حياتي أكتر من كده، فمحتاج أقول لأ وأوقف. ليه بحاول أثبت نفسي؟ ده موضوع من المواضيع اللي اتكلمنا فيها، لأنه أنا كتير قوي ممكن أشوف أنه أنا دايما بحاول أثبت نفسي. إيه الدافع ورا ده؟ هل دي حاجة صح؟ ولا حاجة غلط؟ وهل الموضوع بيبقى بمقياس أنه صح ولا غلط؟ ولا فيه حاجة تانية؟
كل دي مواضيع اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت. اتمنى اكون شجعتك وشجعتك بانه تخش وتشوفوا الحلقات اللي فاتت. ده بالظبط اللي احنا بنتناقش فيه في حلقات جوه الشبكه. تعالوا نكون بنخش في موضوعنا النهارده، ولكن تعالوا نكون بنتكلم اكتر بعد الفاصل. فتعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل موضوع حلقتنا.

0: ماتيو سما لون أيامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا ونفتح موضوع جديد في حلقتنا في برنامج جوه الشبكة. الموضوع اللي نتكلم فيه النهاردة بعنوان أنا بمثل مين. أعتقد في وقت برضو الشباب افتكر كويس قوي ان انا جيت في وقت مش قابل نفسي، مش قابل شخصيتي، شايف ان ربنا خلقني فيه حاجة ناقصة، لانه بشوف انه غيري بيعرف يكون علاقات، بيعرف يكون صداقات، الناس ليها اصحاب، انا دايما في مشكلة، دايما عندي مشاكل مع الناس، حاسس ان انا مش عارف اوصل لهم وهم يوصلوا لي، في حاجة غلط، وكأن انا ببقيتش راضي عن نفسي وراضي عن شخصيتي، وبشوف انه ربنا وببص له نظرة بانه يا رب انت ليه خلقتني بشخصيتي دي، يا رب انا كان نفسي تكون شخصيتي زي شخصية الشخص اللي قدامي، علشان بص عليه، بص على علاقاته، بص على حياته، شخص ليه صحاب كتير، شخص الناس بتحبه، شخص الناس بتبقى عايزاه، بتلجأ له، لكن انا لا، فانا في حاجة غلط. ومع الوقت بوصل لمرحلة انه ببعد عن ربنا، ودايما ببقى متمرد على شخصيتي، على انا مين، ومع الوقت اكتر ده بيخليني انعزل، وما بقيتش عارف احب اللي قدامي، حتى لو جات لي فرصة ان اللي قدامي بيحبني فعلا، انا ما بقيتش شايف ده، لانه انا وصلت لمرحلة يمكن غرست فيها شوية بانه انا ما بقيتش قابل نفسي. وافتكر كويس قوي انه في جملة دايما بتتقال وانا شايف ان هي صح 100%، لو انا ما حبيتش نفسي صعب جدا ان انا اكون بحب غيري. لو انا ما قدمتش كلام تشجيع لنفسي اولا ان انا بحبك وقبلك، الكلام ده مش بقول لغيري، بقول لنفسي، صعب جدا ان انا اقوله لشخص برايا. فانا بمثل مين؟ بوصل لمرحلة انه انا معجب بشخص جدا فبحاول ابقى زيه، وكأن انا بجيب استيكة وبمسح على شخصيتي وبحاول اركب شخصية تانية عليا، او اقلد، او اعمل اي حاجة علشان بس اشوف انه انا عايز ابقى زي الشخص اللي قدامي ده واتحب وابقى زيه. فانا ليه مش عاجبني؟ وده اول جزء اللي هنتكلم فيه في حلقة النهاردة، عدم الرضا. انا مش راضي عن شخصيتي، مش راضي على طريقة كلامي، مش راضي على طريقة هزاري او ضحكتي او شكلي او شكل حاجة معينة في جسمي، مش راضي عني، كأن انا في حاجة مش صح. فلو انا مش راضي عني ببتدي اخد ستيب حقيقي حقيقي خطر، ان انا اكون بقارن نفسي بحد غيري، خصوصا ان ممكن اكون بقارن نفسي في حاجات غير قابلة للتغيير، بالذات لو حاجة في شكلي، وكأن انا فرضت انه كل حاجة الوقت اللي جاي مبنية على الحاجة اللي مش عاجباني انا، مع ان ممكن بعيش ده الحقيقة، ممكن يبقى في جوانب جدا كتيرة في شخصيتي فعلا فعلا قيمة وفعلا فعلا انا مش شايفها، ولكن انا صابب تركيزي كله على الحاجة اللي انا شايف انها عملي مشكلة، فبدخل واقارن. والسوشيال ميديا، ارجع بقول انه دايما دي حاجة يمكن بقولها في كل الحلقات، السوشيال ميديا خلتنا نعرف نشوف جوانب من حياة الناس ما كناش بنشوفه قبل كده. كل الناس بقى سهل عليها انها تكون بتشير او بتشارك حياتها بشكل علني، فطبعا كم الانبهار وكم الحاجات الجميلة اللي بتتعرض بتخلينا في وقت من الاوقات لو انا مش مدرك الحق احس انه انا في حاجة غلط، انه انا ناقصني حاجة، سواء كان في شكلي، في مادياتي، في اجتماعياتي، في اهلي، في عيشتي، في بيتي، في اكلي، في شربي، في انبساطي. فلو انا ممكن اكون شخص بنبسط جدا جدا بالحاجات البسيطة، السوشيال ميديا ممكن تجعلني شخص اتنمرد على الحاجة اللي كانت بتريحني او الحاجة اللي كانت بتبسطني جدا جدا، لانه بص الناس بتعمل ايه، بص الناس لما بتحب تسافر مثلا بتسافر فين، فالاماكن اللي انا بروحها دي اكيد دي مش اماكن، فكل حاجة حلوة في حياتي بتتقلب انها حاجة وحشة، بسبب ان انا دخلت في المعادله بتاعتي المقارنه. ودي يمكن كارثه بتعملها السوشيال ميديا. ومش بقول ان السوشيال ميديا كارثه في حد ذاتها، لانه في ناس بتستخدمها استخدام صح، بتنشر الحق. واتمنى جدا نكون احنا ناس بنعمل كده، ودايما ده غرضنا، ودايما بنسعى ان احنا نكون بنعمل كده. فدي واحده من الحاجات. دايما بشوف عيوبي في نفسي، مش بشوف مميزاتي. ويمكن احنا عايشين في عالم برضو في حاجة صوت الحاجة الوحش صوتها عالي او اعلى من اي حاجة تانية، اسف، من اي حاجة تانية ممكن تكون حواليا صوتها كويس. انا يمكن مش عايز اكون بعمم او اقول ان كل الناس كده، ولكن في اوقات كتير قوي احنا بنروح للحاجة السلبية. فلو الحاجة السلبية دي عني انا، which is ان كل الناس فيهم حاجات سلبية، وبقى ده اتجاه ان انا دايما بشوف الوحش فيه، اعتقد ده برضو بياخدني في حتة مش كويسة في عدم الرضا عن شخصيتي وانا مين. مش بشوف نقاط قوتي حتى لو كان اللي قدامي قايلها لي، اكيد دي مش نقاط قوة، اكيد في احسن. انا عندي 1 2 3 4 عندي مشاكل فيهم، بس انت شاطر جدا في الحتة دي يا يعني بص اوكي، ما اكيد في ناس كتيرة برضو شاطرة في الحتة دي. فمهما كانت محاولات الشخص اللي قدامي ان هو يقول لي او يشاور لي، لو انا دايما باصص على الحاجة الوحشة كأني انا رافض التغيير، رافض ان انا اكون بجيب فكرة بحطها مكان فكرة عندي غلط بتلبسني في حاجات تانية في حياتي. فكرة انه نفسي ابقى زيه، بس مش بس نفسي ابقى زيه، فانا بحاول اخد خطوات ان ابقى زيه بطريقتي، بانه انا ليا حياة، ليا شخصية، ليا مواهب معينة. لكن لا، انا ابقى زيه يعني copy paste، يعني نسخة وصورة. فلو هو الصورة الاصل عايز ابقى نسخة منه. انا اعتقد انه لو انا جيت في وقت وشفت ان انا اصبحت نسخة من شخص تاني، احس انه في حاجة غلط في المعادلة. ليه ابقى نسخة؟ ليه ما تبقاش ليا شخصيتي، ليا طريقتي، ليا اسلوبي، ليا تعاملي مع الناس، مع المشاكل، مع الشغل، مع مذاكرتي؟ ليه انا ما كنتش الشخص اللي ممكن الناس تبص عليه وتقول انه نفسي نكون زيك في الحتة دي؟ ليه ابقى نسخة؟ وهنا انا قصدي بالنسخة انه انا ابتديت اقلد، مش انه اقلد بدافع انه انا نسيت شخصيتي، انه انا ما بقيتش احب نفسي تاني، فانا بقى خلاص هجيب بقى هلعب دور حد كاني في مسرحية وانسى نفسي، كاني انا بمسح نفسي بتبشير. فببعد خالص عن الـ الـ الـ الـ الصورة اللي ربنا خلقنا عنها، لان انا مش شايف ان هي احسن صورة ممكنة. وطبعا دي بتخلق عداوة كبيرة بيني وبين ربنا، وقلنا ده في البداية. عندي صورة مثالية، ويمكن دي انا باخدها في وقت صغير شوية في السن، من خلال مثلا ان انا بتفرج على مسلسلات، ان انا بتفرج على افلام، فدايما بقارن نفسي بحياة البطل اللي موجود في الفيلم، وبشوف انه هو بيعمل حاجات كويسة جدا جدا جدا، بس انا مش عارف اكون بعمل ده. وبنسى خالص انه ده السيناريو، ان دي حاجة مكتوبة، انه اساسا المخرج بتاع الفيلم ده هو قاصد يطلع البطل بشكل كويس جدا. ولكن هل ده واقعي؟ هل دي الحياة؟ اعتقد الموضوع مختلف شوية. فدي بتخليني مرضاش عن نفسي وحس ان انا فيا حاجة غلط. التركيز دايما طول الوقت على الناقص فيا، مش على اللي عندي. دي واحدة من الحاجات اللي بنوصل لها، ان انا مبقتش شايف قيمتي، وان انا شخص فيا حاجة غلط. فانا ممكن اكون شايف صاحبي اجتماعي جدا وواثق في نفسه جدا، فانا اتمنى ان ابقى زيه وعندي نفس الصفات اللي عنده، وكاني انا ما بقيتش فادي، انا بقيت اسمي الشخص التاني او الدور اللي انا بحاول العبه. وهنا عايز اكون بسيب معاكم سؤال سريع، وحب جدا مشاركاتكم عليه. ايه اكتر حاجه في شخصيتك نفسك تغيرها علشان تبقى شبه حد تاني في دماغك؟ وتعالوا هنا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم ونكمل موضوعنا بعد الفاصل.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوع حلقتنا. بعد اكتشافي وعدم رضاي عن شخصيتي، ده بيخليني اكتشف انه اكيد انا بقيت اقلد شخص، او ان انا انجذبت لشخصية شخص تاني مختلف عني. وهنا نتكلم في النقطة اللي ممكن تكون بتخليني انجذب او اشوف انه انا فيا حاجة غلط. تعالوا نسأل شوية اسئلة لنفسنا في البداية. مين هو قدوتي؟ مين الشخص اللي دايما ببص وبقول انا نفسي اكون شبه هذا الشخص، انا عايز ابقى زيه، عايز احقق وعايز اتكلم وعايز يكون تفكيري شبه تفكير هذا الشخص. فمين هو قدوتي؟ انا مين الشخص اللي انا بعجب بيه؟ مين اللي طريقته حتى في الهزار، ضحكته، هزاره مع الناس، طريقته ان هو مثلا لو اتحط في موقف ويغلوشه ازاي بيهندل، ازاي لو حصل موقف بيطلع منه، ايه الحاجة اللي انا بعجب بيها في الشخص التاني، ايه اللي شديني ليه؟ كل دي اسئلة بتخليني اقرب اكتر للمشكلة الحقيقية. فممكن الحاجات من الحاجات اللي ممكن تشدني في شخصية الشخص اللي قدامي، الجملة اللي لسه قايلها والكلمة اللي لسه قايلها، شخصيته، طريقته في الهزار، طريقته في المعاملة، طريقته في انه ازاي بيعرف يخطط، ازاي بيعرف يتكلم، ازاي ما بيخافش، ازاي حاجات كتير، ازاي جريء، ممكن يكون شجاع في بعض الحاجات اللي انا مش شجاع فيها، فده بيخليني احس ان انا عندي مشكلة ان انا مش شجاع كفاية، مع ان انا ممكن ابقى شجاع في حاجة وهو مش شجاع فيها خالص. بس انا ما بقيتش شايف ده، انا بقيت شايف انه انا عندي مشكلة وهو اشجع مني، مع ان انا ممكن اكون شايف بالظبط 20 او 10 او يمكن اقل من 5% من حياته، ولكن انا بنيت على 5% دول مصطلح وفكرة كبيرة بتقول انه انا فيا مشكلة. شخصيته واحدة من الحاجات اللي بتفرق جدا معايا وبتخليني اتشد للشخص اللي قدامي. ثقته بنفسه، بشوف انه في اوقات كتير قوي ممكن اكون بقارن نفسي في سن معين بشخص تاني سن اكبر مني بكتير، وبتضايق ان هو عنده ثقة في نفسه اكتر مني. مش كل الكبار عندهم ثقة في نفسهم، اوكي مش بعمم، ولكن وارد جدا في وقت الشباب، في الوقت اللي لسه بكون فيه خبرات، بتحط في تحديات، بتحط في موقف اكيد 100% فيها هفشل، ثقتي في نفسي تهتز شوية، اتضايق، احزن على الحاجة اللي انا مريت بيها، فاشوف انه انا مش كفاية، انا مش واثق في نفسي زي ما هو واثق في نفسه. هو نجح، هو مش بيفشل زي ما انا بفشل، مع انه ممكن يكون وصل للنجاح ده في سن كبير، والمقارنة نفسها مش عادلة. انا لسه في سن صغير، لسه بكبر، لسه هتحط في تجارب، لسه اكيد هفشل. واللي نفسي اكون بوصله انه حتى الشخص ده لما اجي بتكلم معاه هيقدم لك نصيحة مهمة قوي، قد ايه الفشل لعب دور مهم جدا جدا في حياته علشان يبقى شخص ناجح، وانه قد ايه لو ما كانش مر بلحظات فشل زي اللي انا بمر بيها دلوقتي ما كانش هيبقى الشخص اللي انت شايفه دلوقتي. دي واحدة من الحاجات. شكله، ممكن احنا كولاد بالذات ننجذب للحتة دي شوية، لو في ولد يعني شكله شايف ان هو جميل امور اكتر مننا، مع ان الموضوع مش بهذه السطحيه، انا اسف اني بقولها ولكن ده الواقع، ولكن اوقات كتير قوي بتحط في المواقف دي، ويمكن اعتقد كلنا ممكن نكون مرينا بحاجه زي كده. انا ما بقتش راضي عن نفسي لمجرد ان في شخص تاني مثلا البنات بتحب تتكلم معاه، وانا شايف ان هو ما بيحبش يتكلم معايا لان انا شكلي مش احسن منه للاسف، فدايما بقيت باصص على شكله، ايه الحلو فيه، ايه الملفت، وبحاول ان انا اكون بعمل اي حاجة في شكل تقربني للصورة اللي هي تبقى شبهه علشان ابقى بوصل للحتة اللي هو وصل لها. في حد قبل كده قال لي جملة عمري ما هنساها، الشخص اللي دايما بيحاول يلعب في نفسه كتير من برة بشكل كبير قوي تأكد انه فاضي من جوه. فلو شخص طول الوقت اهتمامي بشكلي ما بقولش ان دي حاجة وحشة خالص، عشان كلامي ما يتفهمش غلط، ده كويس جدا انك انت تكون بتهتم بنفسك وبصحتك وبشكلك، مفيش مشكلة. ولكن لو انت هتضع قيمتك في بس شكلك ايه، دي المشكلة. او انك تحس ان عندك نقص لو مش عندك حاجة معينة. انا شعري مش اصفر زي ما هو شعر اصفر، لو انت شايف دي حاجة جذابة جدا مثلا، مثال يمكن تكون سطحي قوي، لكن انا عايز ادي مثال. اطول مني مثلا، انا مش طويل كده، انا عندي مشكله. فقد ايه الموضوع بيبقى صعب جدا وشعور صعب جدا، خصوصا في حاجه انت شايف انه انت مش بايدك تغيرها. فكم الارق وكم التعب والارهاق اللي ممكن اكون بمر بيه في حاجه زي كده كبيره جدا، وقد ايه احساس بيبقى صعب جدا جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات، حياته فلوسه اللي شددني دي، ان هو شخص معاه فلوس. انا ما اتولدتش معايا هذه الفلوس، فهو عارف يبسط اكتر مني، عارف يكون عنده علاقات بسبب ان هو عنده فلوس، وانا عشان مش معايا فلوس فانا مش عارف يكون عندي العلاقات اللي عنده. كلها افكار بتبقى موجودة في دماغنا بشكل كبير جدا جدا جدا، يمكن لو ما تقلتش بشكل صادم في وشك تفضل قاعد وقت طويل قوي لحد ما تصطدم بان انت عندك مشكلة في الحتة دي. ممكن تبقى افكار احنا خايفين او مكسوفين نكون بنتكلم عنها، ممكن دي تبقى واحدة منهم. انا مكسوف من حالي، من مستواي الاجتماعي او سوري المادي، فانا مش عارف اكون بتعامل، وشايف ان دي المشكلة، وشايف ان دي الميزة اللي عند الشخص اللي قدامي، علشان كده هو شخص ناجح في حياته في علاقاته. وبنيت الصورة دي لمجرد ان انا شفته في كذا موقف انه شخص كويس جدا، او شفته على السوشيال ميديا، مع ان ممكن تبقى دي لقطة، او هي مش ممكن، هي فعلا بتبقى لقطة دي دقيقتين، لكن بقيت ال 24 ساعة احنا فعلا ما نعرفش عنهم اي حاجة. ولكن انا بنيت ان الشخص اللي قدامي بسبب فلوسه هو بقى شخص ناجح في علاقاته، في حياته، في علاقته مع ربنا، في كل حاجة في حياته، في اسلوب حياته كله. انا ما عنديش فلوس كافية، انا عندي مشكلة في حياتي، فيا رب انت ليه ما خلقتنيش معايا فلوس؟ طب انت خلقته معايا فلوس، هل ده مش ظلم؟ هل انه مش من حقي ان انا اتضايق؟ اكيد في حاجة غلط. وببتدي بعدها ابعد، ومحبش ان انا اكون بكمل في علاقة مع ربنا، وساعتها ممكن ياخدني الموضوع ان انا احقق اللي انا عاوزه باي طريقة ممكنة. وده اللي كان قصدي عليه في بداية حلقتنا، انه بقت الغاية تبرر اي وسيلة، مهم ان نوصل للصورة بتاعت الشخص اللي قدامي. فلو معايا فلوس انا دايما حاسة ان يكون معايا فلوس كتيرة جدا جدا جدا علشان ابقى زيه، مع ان انا ممكن اوصل للمرحله دي فعلا اكتشف انه نفس الاحساس هو هو، والعلاقات بتاعتي ما اتحسنتش، واكتشف ان انا لعبت اللعبه غلط. وهنا بتبقى الموضوع مختلف، فالموضوع بقى مجرد تقليد. انا ابتديت ان انا اكون بقلد، ابتديت ان انا مش بس بقيت شايف انه هو شخص قدوة فانا نفسي اكون شخص ناجح بس بطريقتي باسلوبي بشخصيتي، ولكن انا بقيت نسخة منه، عايز اكون بمشي زي ما هو بيمشي بالظبط، بصرف النظر هل الطريق اللي هو مشي فيه ده مناسب ليا، مناسب لمواهبي، لشخصيتي. ممكن لما امشي السكة اللي هو مشيها هفشل اكتر، لانه هو شخصيته مختلفة عني، طريقته في التعامل مختلف عني. فدي تبقى مشكلة تانية، فممكن أكون بقى

اسلوبي، في حاجة فيك، في حاجة غلط، والناس ما بيضحكش عليها بسهولة، وكأن نجاح الشخص ده لازم يبقى شكلي أنا كمان. فالموضوع ما وقفش عن انه هو شخص ناجح حاجة كويسة، ولكن انا بقيت نسخة منه. حابب نطلع فصل، ولكن قبل الفصل حابب ادي تنويه سريع قوي، ان احنا في راديو سما احنا الحمد لله ربنا مباركنا، وابتدينا نوصل للناس اكتر، وابتدينا نتكلم في حتت او على الراديو، بعدها ابتدينا نطلع لايف على الفيسبوك او على السوشيال ميديا. دلوقتي برضو تقدر تتابعنا على الساتلايت، على النايل سات، على تردد 275.00.1135.4 رأسي. ممكن تتابعونا على النايل سات على التردد ده. طبعا ده شيء يشرفنا جدا، وشيء فعلا يكون بيبسطنا ان احنا نكون بنساعد وبنوصل لاكبر عدد من الناس اللي بيها، بنوصل فعلا افكار يمكن مختلفة، ان ما بتقلش في العالم افكار تتبدل بأفكار تانية غلط احنا اتولدنا او عشنا بيها سنين. فحاب اقول برضو التردد مرة كمان، ان انتو ممكن تكونوا بتتابعونا على الساتلايت، على النايلسات، على التردد 275.00.1135.4 رأسي. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد

0: راديو سما لون أيامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا. الموضوع بتاعنا إنه أنا خلاص عرفت أنا إيه اللي بيشدني في شخصية الشخص اللي قدامي، طب أنا ليه بفضل شخصيته أو بفضل شخصية غيري عليا؟ القبول، بشوف الناس بتديله القبول اللي أنا ببقى محتاجه في وقت كتير قوي. أنا ببقى فعلا محتاج قبول، وده احتياج طبيعي أي إنسان ممكن يكون بيحس بيه في وقت، وإحنا مخلوقين لي. ودايما بقول الجملة دي إنه إحنا مخلوقين لبعض. ربنا خلق حواء آدم علشان آدم يصبح في شركة مع إنسان زيه. فاحتياج القبول ده مش احتياج يدل على انك شخص ضعيف او يدل على اي حاجة تانية، الا انه ده احتياج طبيعي الانسان محتاج يكون بيحسه. فبشوف ان الشخص اللي قدامي عنده القبول ده، الناس بتقبله اكتر مني، الناس بتحبه اكتر مني، حاجات كتيرة جدا جدا. الشهرة، الشخص ده مشهور، الشخص ده الناس كلها عارفاه، الشخص ده ناس كتير قوي بتحبه علشان هو لذيذ ومضحك وفن طول الوقت، ودايما بيحب مش عارف يتكلم مع الناس، فالشخص ده بقى مشهور. وماذا لو مثلا بيطلع على السوشيال ميديا كتير، بيقدم حاجات كتير، فقد ايه انا بنجذب او بفضل شخصيته عليا؟ لانه انا ما عنديش هذه الشهرة، ما عنديش هذه النوع من انه بقى ليه تواصل مع كم الناس دي كلها، فده بيصب اكتر في انه قد ايه هو مقبول وانا لا. على فكره الموضوع ممكن يبقى عارف انه انا ليا 5 اصحاب كويسين جدا جدا جدا، وانا فعلا فعلا بحبهم وهم بيحبوني، ولكن لمجرد ان انا مثلا دخلت المقارنه فبقيت بشوف ان اللي قدامي بقى مش بس عنده 5، ده عنده 500، عنده الشهره اللي مش عندي. كاني بقول للخمس شخصيات اللي هم في حياتي او الصحاب اللي في حياتي دول، انتوا مالكوش قيمة زي ما الخمسمية ليهم قيمة عند الشخص التاني. فببتدي اتمرد، ببتدي اشوف انه انا ماليش صداقات، ببتدي اشوف انه انا مش محبوب، انا مش مقبول، لمجرد بس انه انا قارنت حياته بحياتي. وهنا حابب نكون بنتكلم في اخر جزء انه انا محتاج اكتشف شخصيتي واكتشف انا مين، انا محتاج اكون بعمل ده. فايه الخطوات اللي ممكن اكون باخدها اتجاهي علشان اكون بوصل للمرحلة اللي بيها انا بقبل فيها نفسي؟ وهنا محتاج ان انا اكون بمشي شوية خطوات. اول حاجة ان انا اقبل نفسي، اقبل نفسي زي ما هي من غير تحكيم او تنظير، او انه انا احس انه انا في حاجة غلط، وان ارجع تاني واقف قدام ربنا واقول له انا يمكن اللي قدامي عنده بعض المميزات اللي شايفها دلوقتي، وشايف انه انا ما عنديش مميزات، ولكن يا رب انا واثق في عدلك، واثق انك انت ما خلقتنيش لمجرد انه اكون شخص بلا هوية، بلا شخصية، بلا مميزات. اكشف لي عن مميزاتي، انا هبقى معاك ومصدق ومؤمن بيك ايا كان اللي حصل ايه. وانا طالب منك بس طلبة واحدة، انه بس اقبل نفسي واحبها. فحط قدامي يا رب الناس اللي فعلا تشاور لي على الحاجات الكويسة فيها، ولو هم مش موجودين انت شاور لي بطريقتك وطرق ربنا كتيرة جدا، شاور لي وعرفني انه انا شخص مميز، ليا بصمتي، ليا مميزاتي الكتيرة زي ما ليا عيوبي، بس اقبل ده وده. رجعني تاني للنقطة اللي بيها اقبل نفسي، اعرف مميزاتي، انا ايه النقط القوة اللي عندي. طلع ورقة وقلم واكتب ده، انا اسمي فادي، عندي سنة كذا، بعرف اسمع كويس، بعرف اتكلم، بعرف اكون شخص طيب، جدع. اكتب كل المميزات اللي انت شايفها في شخصيتك، والحاجات اللي انت نفسك تبقى بتتطور فيها او بتكمل فيها، اكتب كل ده. ولو عايز تكتب عيوبك ايه علشان مش بس تحكم بيها على نفسك ولكن تشتغل بيها عليك، يبقى هايل، مفيش مشكلة. ولكن بس لما يبقى قدامك الصفحة اللي انت كاتب فيها الحلو والوحش، تعرف ان فيه حلو كتير، وكأن عينيك مش بس بصة على الوحش لكن بصة كمان على حاجات ومميزات ربنا خلقك بيها. أفهم اختلافاتي مع الشخص الآخر، أفهم أنه أنا يمكن مش دايما في كل المواقف بعرف أكون بضحك وبهزر، ولكن أنا ليا شخصية مميزة عن الشخص الآخر. ففي أوقات الناس ممكن تشوف أنه الهزار الزايد اللي الشخص التاني بيعمله ده مش أفضل حاجة. احنا محتاجين شخص نتكلم معاه في الوقت اللي جد يبقى جد شوية فيحبوا يتكلموا معايا، بعرف أسمع، بعرف أتناقش، مش بزم في الشخص اللي قدامي، ولكن بقول أنه يمكن أنا عندي النقطة دي أقوى منه شوية. قابل اختلافي أن أنا شخص مختلف عنه وليه بصمتي، وأنه أكيد ربنا خلقني بشخصية مختلفة عن كل الشخصيات التانية، لأن لو كلنا واحد مفيش اختلافات، مفيش حاجة، مفيش ألوان. محتاج أفهم اختلافاتي وأوقف مقارنة، محتاج أوقف مقارنة وارجع تاني للنقطة اللي بيها بقول أنا مش هقارن نفسي أو حياتي بحياة غيري أو شخصيتي بشخصية غيري، مش هعمل كده. فأنا محتاج أكون بعمل ده كويس قوي، أعرف إمتي، وده يمكن موضوع اتكلمنا فيه، وأعتقد الحاجات دي علشان أكون بمشي فيها سكة، لأن دي بتبقى سكة. محتاج يكون عندي مرشد، شخص أكون برجع له وبيتكلم معايا، ويمكن دي الدعوة اللي دايما بقيت أسيبها في كل الحلقات بتاعتنا. محتاج يكون عندي شخص أنا واثق فيه، شخص مشهود لي من الناس، شخص صالح. صالح بمعنى أنه فاهم نفسه، متوازن، بشوفه في علاقاته أنه شخص متوازن، عارف أديله ثقة بأنه أتكلم معاه وأسمع رأيه وأشوف ممكن ألعب اللعبة إزاي صح. لو مش شايف ان في شخص قريب منك، ابتدي دور على شخص قريب منك، شخص اتكلم معاه، طلع له كل حاجة، اكتب الحاجات دي واديها له، قول له انا بص فيا 1 2 3 انا مش راضي عنهم، بس فيا حاجات دي كويسة، هل انت شايف الحاجات دي فيا؟ اتكلم معاه اكتر. قد ايه المرشد، قد ايه الشخص اللي بنتكلم معاه ممكن يوضح لي حاجات في نفسي انا مش شايفها؟ لانه باختصار وببساطة هو في حتة أنا يمكن لما بتحط في مشكلة مش ببقى شايف غير المشكلة، فببقى محتاج شخص من بره المشكلة أتكلم معاه فبيبقى شايف في الموضوع من نظرة تانية مختلفة، فالموضوع بيبقى أفضل وأحسن. أكتشف دعوتي، أنا عايش بغرض، عايش بهدف، أنا لي هدف من العيش اللي أنا عايش. أكتشف الدعوة بتاعتي دي، أعرف أنا مين، ومش بس أنا مين، أنا عايش ليه والإيه بحققه. إنه يبقى عندي هدف، ده بيخليني كل يوم لما بصحى من النوم الصبح أنا في حاجة هعملها النهاردة، أنا مش بس عايش بفراغ. عارفين لما بتبقى مثلا في أجازة طويلة، ويمكن ناس في ناس بعرفها ناس كبار لما بيطلعوا للمعايش بيحسوا إنه خلاص حياتهم انتهت. ليه؟ لأنه باختصار هو شايف أنه كان هدفه الأول والأخير هو الشغل، والشغل دلوقتي راح، هو طلع المعيش، كمل الاكتئاب وكمل الحاجات اللي ممكن يوصلوا لها كتيرة جدا، لأن هم شايفين دعوتهم بس مختزلة في الشغل. ولكن أوكي، الدعوة دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا ممكن نتكلم عنها، ولكن بتكلم أنه هم كانوا عايشين بطاقتهم وبشخصيتهم وحاسين أن في حاجة بيعملوها في حياتهم، علشان بس كل يوم بيصحوا وشايفين أن في حاجة في الشغل يقدموها، في هدف في حياتهم ليها معنى. فمش بقول ان دعوتي بس الشغل، ولكن بقول انه عامة الدعوة او ان انا عايش لهدف ده بيجعل لحياتي انا قيمة. فلازم ابقى عارف انا ايه دعوتي، واكتشف دعوتي، واصلي انه ربنا يوضح لي دعوتي دي ايه، لان الموضوع مرتبط جدا جدا جدا بيه. اطور نفسي، وده اللي يمكن قلته، انه اكون مش بس بكتب الحاجات الوحشة عشان بس أنظر، وإن أنا أحكم بيها على نفسي وأتضايق وأبعد وأقفش، ولكن بس علشان أشتغل وأطور في الحاجات دي. فلو انا شخص بهزر كتير محتاج اقلل الهزار شويه. لو انا شخص بتكلم كتير فلما يبقى مثلا حد بيتكلم معايا بيتكلم انا اكتر منه مع ان هو اللي متضايق محتاج اركز في دي شويه، اسمع او اصغي اكتر من ان انا اكون بس بتكلم، محتاج اكون بعمل كده. وحابب ادي في الوقت الاخير الخلاصة او ان انا اكون بلم الموضوع في شوية نقط بسيطة. اول نقطة، انا مش محتاج ابقى نسخة من حد تاني عشان ابقى مهم او ان ابقى ليا قيمة. اعرف ان انا ليا شخصيتي وليا بصمتي، والشخص اللي قدامي هو شخص ناجح وكل حاجة، وانا مبسوط له واتمنى اكون ناجح زيه، بس بطريقتي وبشخصيتي انا وبنسختي انا الاصلية، مش بنسخة مقلدة. اللي عجبني في غيري مش معناه ان اللي فيه انا ناقص، فهو زي ما عنده نقط يمكن اقوى فيها عندي ابقى مدرك جدا وواعي جدا لانه انا فيه كمان نقط اقوى فيها عنه. فمش معنى ان هو عنده حاجة حلوة يبقى انا ناقص في الحاجة دي، انا ممكن اكون اقل منه لكن انا عندي حاجات تانية برضو قوية جدا جدا. المقارنة بتخليني اشوف قيمة غيري وانسى قيمتي، فانا طول الوقت شايف انه انا بلا قيمة لمجرد انه انا دايما عنيا عليه هو. ربنا خلقني بشكل مختلف، والاختلاف مش عيب، الاختلاف مهم وضروري جدا جدا جدا، وده ممكن يبان حتى في العلاقات الزوجية. لو شخص مش مركز انا محتاج حد يكون بيركز جدا في التفاصيل، بس انا شخص هادي وهي شخصية يمكن بتتوتر بسرعة، فدي الاختلاف ونقط القوة اللي بتكملها او ان احنا فيها بنكمل بعض ده مهم جدا جدا جدا. ودي نهاية حلقتنا، كنت متحمس ومبسوط جدا جدا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. حابب اكون بتابع معاكم اكتر وتكونوا يعني بتبعتولنا لو عندكم اي حاجة عايزين تكونوا بتتكلموا فيها. متحمس.
0: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

هي مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم على راديو سما في برنامج جوه الشبكه. مبسوط قوي ومتحمس جدا جدا لحلقه النهارده. حلقه جديده في سكه طويله بنمشيها مع بعض في سيزون 2 في برنامج جوه الشبكه. احنا في الموسم الثاني، كنا قضينا مع بعض وقت طويل قوي في الموسم الاول، 13 حلقه اتكلمنا فيهم عن مواضيع كتيره جدا جدا جدا. ودايما انا بقول انه انا جوايا مدرس صغير، فدايما بحب جدا قبل ما اخش في اي موضوع او اي حاجه نتكلم فيها النهارده مع بعض اكون بدي بريف سريع جدا لالا يكون في حد لسه داخل جديد بيتفرج على اللايف مش فاهم احنا بنعمل ايه او بنتكلم في ايه او ايه المواضيع اللي بنفتحها او احنا مين بالظبط. فبحب جدا ابدي البريف ده سريع وبعدها نكون بنتكلم اكتر في موضوع النهارده. طيب احنا في راديو سما هي صفحه بنتكلم فيها عن مواضيع كتيره جدا جدا ممكن تكون شغلانه، سواء كانت مواضيع روحيه، سواء كانت مواضيع اجتماعيه شبابيه او تحديات. فاحنا بنتكلم في مواضيع كتيره جدا جدا جدا. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكه، وهو برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب. اعتقد في سن الشباب ده بيبقى اكتر سن بنمر فيه بتحديات كبيره جدا جدا جدا، لانه مش بيبقى عندنا الخبرات الكافيه اللي لما بنتحط في مواقف معينه بنعرف نتعامل معاها. كتير قوي بنمر بلحظات فشل، كتير قوي بناخد نظره عن نفسنا غلط او سيئه بسبب افكار كتيره قوي اتزرعت من العالم، وبنعيش وبنغوص في الأفكار دي، وفعلا بناخد أفكار عن نفسنا سيئة بسبب الأفكار اللي اتغرزت واتزرعت جوانا من سنين. فبنعيش على الصورة دي وبنفضل مكملين معها وبنكبر لحد ما بنصطدم وبنشوف إنه قد إيه إحنا في مشكلة. في فترة الشباب دي بنمر فيها بتحديات كبيرة جدا، فشفنا انه ده شيء مهم ان احنا نكون بنفتح وبنتكلم فيه وبنتكلم في المواضيع دي وبنتكلم فيها اكتر مع بعض. يمكن في بعض المواضيع اللي اتكلمنا فيها مع صحابنا، سواء كنا في قعدتنا في حكاوينا بتحصل كده وبتتفتح وبنتكلم فيها مع بعض، لكن اعتقد في مواضيع تانية يمكن ما اديناهاش الوقت الكافي او ما تفتحتش. فبرضو ده بيبقى وقت مميز ومهم ان احنا نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض وبنتكلم فيها مع بعض اكتر. فقدي هي فرصة حلوة نكون بنتكلم فيها وحتى بنفضح بعض الافكار اللي يمكن تكون منها كتير غلط، ونشوف انه قد ايه احنا مش مضطرين نكون بنعيش بالافكار دي اي وقت تاني، ومحتاجين نقف وقفة مع نفسنا ونبدل الافكار دي بافكار تانية صح ونعيش بيها ونكبر بيها اكبر واكتر واكتر. طيب ده جوه الشبكة بالظبط، انها تحديات واحنا بنحاول نتكلم في المواضيع دي. ايه المواضيع اللي احنا يمكن فتحناها واتكلمنا فيها بحيث انه اكون بشجعك وشجعك تخشوا وتسرشوا في الصفحة عندنا، بتكونوا بتسكرول كده وتخشوا وتشوفوا اللايفات. اعتقد في مواضيع كتير قوي ممكن تكون شغلانه بنتكلم احنا فيها، ممكن تكون استفاده جدا جدا ليك وليكي. اتكلمنا في السيزون الاول عن يمكن حاجات برايه اكتر، اتكلمنا عن علاقتنا بالاهل وقد ايه اهلنا بيأثروا فينا من واحنا صغيرين جدا جدا جدا، بانه لو الاهل بيدونا كلام تشجيع من واحنا صغيرين ده بيفرق جدا جدا معانا في بعدين في القرارات اللي باخدها. قد ايه هم ممكن يكونوا بيأثروا في قراراتي، بيتدخلوا في قراراتي، ولحد فين نقدر نكون بنحط حدود. وانا عارف ان يمكن كلمة حدود دي ممكن تكون رخمة شوية بالنسبة للأهل، ولكن طبعا انا مش جاي اكون بقول ان احنا نتمرد او جاي اقول او بزم في اهلنا، بالعكس دول اهلنا اغلب حياتهم كلها كانوا حاطين طاقتهم علشاننا، فقد ايه خوفهم علينا بيخليهم يمكن يتصرفوا في بعض المواقف بطريقة مش عجبانة للآخر، ولكن ده فعلا بدافع الحب وبدافع الخوف علينا. فدي احنا لو فهمنا النقطة دي ممكن نعرف نتعامل معاهم، لانه العارف انه بيبقى فيه صراع جدا كبير بيننا وبين اهلنا في حاجات كتيرة قوي قوي قوي، سواء كانت في اختيار صحابنا، انا شايف ان الصحاب دول كويسين بالنسبة لي، هم شايفين انه لا، سواء كنت انا نفسي اخش جامعة معينة وهم رافضين ان ادخل الجامعة دي لان هم مش شايفين انه
دي ليها مستقبل كبير. انا مش شايف كده. فقد ايه كم الصراعات اللي بنخش فيها وكم الشد اللي بنخش فيه مع اهلنا بسبب حاجات كتيرة جدا ممكن نكون احنا مش فاهمين دوافعهم فيها. فلو فهمنا الدافع ممكن نعرف نتعامل معاهم. اتكلمنا في الفلوس قد ايه الفلوس ممكن تكون واحدة من التحديات اللي ممكن تبقى واقفة قصادنا احنا كشباب. لانه اعتقد كتير قوي دلوقتي بقينا في السوشيال ميديا شايفين الناس قد ايه فيها نجاحات وقد ايه الناس معاها فلوس وقد ايه الناس بتتصور في اماكن جميلة جدا جدا جدا. وانا للأسف ما عنديش هذه الرفاهية. فانا محتاج اكون بكبر من نفسي ماديا اكتر. يبقى عندي دخل اكتر. أشوف أعمل أي حاجة. وطبعا في وقت الشباب لو أنا شطحت في الحتة دي الموضوع ممكن ياخدني في حتة مش كويسة لأنه الغاية تبرر الوسيلة وبقيت بفكر بالمنطلق ده. فأنا عندي غاية أن أنا أكون ناجح ومعايا فلوس وأن النجاح هو الفلوس. فأنا ممكن أكون بعمل أي حاجة ومش فارق معايا هي صح والغلط بس علشان يبقى معايا فلوس بس علشان أحقق الحاجة اللي قدامي محققها. هل اللي بعمله ده صح؟ هل اللي بعمله ده غلط؟ ده مش موضوعنا. المهم أحقق ويبقى معايا فلوس. فقد إيه الفلوس بيبقى تحدي كبير خصوصا لو أنا مولود في أسرة متوسطة أو أقل من كده. ويتشيز ده مش عيب وبتحصل وعادي. دي حاجة اتكلمنا في السفر ان واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون احنا كشباب بنفكر فيها علشان نطلع من اي وقت فيه حاسين بالضغط انه البلد دي وحش انه البلد دي مش مديانا الفرصة الكافية ان احنا نثبت فيها نفسنا انه البلد دي كذا انه البلد دي كذا. لا انا هفكر ان انا اكون بهاجر واسافر برا اكيد لما اسافر برا هنجح. هل الفكرة دي صح؟ هل الفكرة انه اكون بهاجر وانا ما عنديش خطة بهاجر بدوافع ممكن تكون غلط للاخر بدوافع انه انا بس متضايق فخدت قرار ان انا اكون بعمل كده فبتمرد على كل حاجة البلد بتعملها بتمرد على كل حاجة انا عايشها جوه البلد دي لمجرد انه بس انا شايف انه البلد دي مش مديالي المفاتيح اللي بيها انجح ومتهيألي انه لما سافر برا المفاتيح دي مترمية في كل حتة فانا هعرف اكون بنجح. هل الفكر ده صح؟ هل الفكر ده ممكن يخليني او يجعلني فعلا لما سافر حتى لو سافرت لو نفترض انه سافرت وخلاص ونجحت في الخطة بتاعتي ان انا اطلع برا البلد يخليني فعلا شخص ناجح ولا الموضوع مختلف تماما ومحتاجين نكون بنعيد تفكيرنا بنعيد قراراتنا بنعيد انه احنا محتاجين نكون بنفكر كويس جدا قبل ما اخد القرار زي ده لان ده قرار مش صغير ده قرار كبير ومصيري. أنا بسافر البلد دي ومش عارف كم التحديات اللي ممكن تبقى مستنياني إيه ولكن أنا خدت قرار بناء على إنه أنا متضايق ويأسان من حالي في البلد اللي أنا عايش فيها. محتاج يكون عندنا خطة اللي هعمله ده صح ولا غلط. اتكلمنا في موضوع زي ده اتكلمنا بعدها في حاجات كتيرة جدا جدا جدا ودي واحدة من الحاجات اللي حبيت اكون بشاركها معاكو علشان اشجعكو اكتر انه لو شخص لسه داخل جديد واحنا بنتكلم دلوقتي وشفت انه انا عندي مشكلة في موضوع من المواضيع دي انا حابب ارجع وابص فيها واسمع اكتر اشجعك جدا واشجعك خش على البيج بتاعتنا على راديو سما وسكرول وشوف وخش في اللايف هتلاقي حاجات كتيرة بنتكلم فيها. واحدة من المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها انا طرحتها من شوية بحيث انه اشجعك واشجعك تخشوا اكتر وتشوفوا. طيب في سيزن 2 في الموسم الثاني احنا المرة دي بناخد ستيب او خطوة يمكن اعمق شوية بانه انا مش بتكلم بس عن الحاجات اللي برايا ولكن انا بتكلم عن حاجات خاصة بي انا حاجات لي علاقة بي انا. فاتكلمنا في أول حلقة من الحلقات أنا مين وإيه صورتي الأصلية اللي ربنا خلقني عليها. يمكن صورتنا الأصلية بتتشوه على مدار السنين طول ما أنا عايش بسبب حاجات كتير قوي بتحصل حوالينا في العالم. العالم مليان شر مليان ناس أكيد أثرت فينا بالسلب وأكيد زرعت فينا بشكل أو بآخر حتى لو كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة زرعت فينا أفكار خلتنا نشوف نفسنا بطريقة مختلفة جدا جدا عن الصورة اللي ربنا خلقنا عليه.
فإيه هي صورتي أصلية؟ إيه هو التصميم الأصلي اللي ربنا خلقني عليه بحيث إن أنا لو عرفته أعرف إن ده التصميم الأصلي؟ فأي صورة تانية العالم بيرسمها لي حوالين أنا مين هعمل عليها إكس، هقول إنها غلط لأن دي مش الصورة اللي ربنا خلقني عليها. فلما بعرف الحق، الحق بيخليني أتحرر من كل أفكار غلط العالم بيحاول يزرعها ويقنعني بيها. ده كان أول موضوع اتكلمنا فيه. بعدها تاني موضوع اتكلمنا في إمتي في إيه. أعتقد كتير قوي في واحنا كشباب واحدة من المشاكل اللي احنا بنواجهها واتكلمنا عنها دلوقتي الفلوس. كتير قوي منا بيبقى شايف إنه إمته في الفلوس. أنا لو معايا فلوس أنا كده ليا قيمة، أنا كده الناس هتحترمني، لو عندي سلطة مفيش حد يقدر يقف قدامي، مين هيقدر يقول لي لا؟ زي ما بشوف. فلو أنا مش عندي فلوس، لو أنا مش عندي سلطة، لو أنا مش عندي أنا للأسف إنسان ماليش قيمة. معتقد الجملة دي لما بنقولها بنشوف إنه في حاجة غلط. لو أنا ماليش قيمة ربنا خلقني ليه؟ فمحتاج إن أنا أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ هل أنا قيمتي في أشياء ولا قيمتي في كوني إن أنا إنسان ربنا خلقه وبيحبه وعايزه يكون أحسن إنسان في الدنيا؟ محتاج أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ تالت موضوع اتكلمنا فيه مين بيأثر في قراراتي. أعتقد في وقت الشباب بتحط في مواقف كتير أوي أنا محتاج أخد فيها قرارات. مين بيأثر في قراراتي؟ وهل أي شخص من هب ودب من حقه إن هو يكون بيأثر أو إن أنا أخد برأيه في قراراتي وأشوف إن رأيه هو الصح وأمشي بيه وأعمل بيه وأنسى إن أنا شخصية عندي قرارات أنا محتاج أخدها لأنه أنا ليا نظرة معينة، ليا طريقة معينة؟ فمين بيأثر في قراراتي؟ أهلي، صحابي، سوشيال ميديا، حد اتكلم؟ فمحتاج أعرف مين الشخص اللي ينفع يكون بيأثر في قراراتي وإيه الحدود اللي بيها يقدر يكون بيأثر في القرار بتاعي. لأن أنا محتاج حتى لو هو شخص قريب وأنا واثق فيه ماخدش كل كلامه على إنه لازم أكون بنفذه. محتاج أعيد صياغته وفلتره وأشوف هل ده مناسب ولا مش مناسب، هل دي فكرة لو عملتها تبقى فعلا صح أو مناسبة ليا حاجة بعدين ولا لا. أنا محتاج أفلتر ده زي ما بفلتر صورتي عن نفسي من خلال الناس وإيه هي صورتي الأصلية. ليه بقول أيوة أنا نفسي دايما أقول لأ؟ أعتقد برضو في أوقات كتير قوي بنتحط في مواقف نبقى نفسنا نقول لأ بس للأسف بنشوف إنه أنا محتاج أقول أيوة علشان القدام ما يزعلش مني، علشان إنه مش عايز أكون بخسر حد، علشان أكون بنول الرضا من الناس فأنا مش قادر أقول لك لأ علشان خايف لما أقول لك لأ تبقى متضايق مني فتبقى بتبعد عني الوقت اللي جاي. وانا انسان محتاج القبول ومحتاج احس ان قدامي بيحبني فانا مش عايز اقول لك لا لان انا خايف انك انت ما تحبنيش. وكان كلمه لا بربطها بحاجات تانية ليها علاقه بمستوى علاقتي باللي قدامي هتبقى قد ايه، هل هيبعد ولا هيقرب. وبنسى خالص ان انا انسان وليا خطه وليا انه انا محتاج اكون فعلا زي ما عايز اكون بنجح، يبقى محتاج اكون بخصص وقت ليا، بخصص وقت بستثمر فيه وبحط وقت ومجهود علشان اوصل لحاجه معينه. بنسى كل ده وبختزل علاقتي باللي قدامي بهيحبني قد ايه وهيحبني ولا لا، بانه دايما لما بيحصل اي حاجه بقول له اه عليها يلا بينا نكون بنعملها ومش بعرف أقول لأ. ولما مش بعرف أقول لأ للحاجات الصغيرة لما بتحط في موقف كبيرة برضو مش بعرف أقول لأ، كأني أنا نسيت إزاي بقول لأ. لأن أنا في حياتي في حاجات كتير قوي محتاجة أقول لها لأ، أو في حاجات قلت لها آه وشايف إنه ما ينفعش تاخد مساحة أكبر في حياتي أكتر من كده فمحتاج أقول لأ وأوقف. ليه بحاول أثبت نفسي؟ ده موضوع من المواضيع اللي اتكلمنا فيها، لأنه أنا كتير قوي ممكن أشوف أنه أنا دايما بحاول أثبت نفسي. إيه الدافع ورا ده؟ هل دي حاجة صح؟ ولا حاجة غلط؟ وهل الموضوع بيبقى بمقياس أنه صح ولا غلط؟ ولا في حاجة تانية؟
كل دي مواضيع اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت. اتمنى اكون شجعتك وشجعتك بانه تخش وتشوفوا الحلقات اللي فاتت. ده بالظبط اللي احنا بنتناقش فيه في حلقات جوه الشبكه. تعالوا نكون بنخش في موضوعنا النهارده، ولكن تعالوا نكون بنتكلم اكتر بعد الفاصل. فتعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل موضوع حلقتنا.

0: ماتيو سما لون أيامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا ونفتح موضوع جديد في حلقتنا في برنامج جوه الشبكة. الموضوع اللي نتكلم فيه النهاردة بعنوان أنا بمثل مين. أعتقد في وقت برضو الشباب افتكر كويس قوي ان انا جيت في وقت مش قابل نفسي، مش قابل شخصيتي، شايف ان ربنا خلقني فيه حاجة ناقصة، لانه بشوف انه غيري بيعرف يكون علاقات، بيعرف يكون صداقات، الناس ليها اصحاب، انا دايما في مشكلة، دايما عندي مشاكل مع الناس، حاسس ان انا مش عارف اوصل لهم وهم يوصلوا لي، في حاجة غلط، وكأن انا ببقيتش راضي عن نفسي وراضي عن شخصيتي، وبشوف انه ربنا وببص له نظرة بأنه يا رب أنت ليه خلقتني بشخصيتي دي؟ يا رب أنا كان نفسي تكون شخصيتي زي شخصية الشخص اللي قدامي، علشان بص عليه، بص على علاقاته، بص على حياته، شخص ليه صحاب كتير، شخص الناس بتحبه، شخص الناس بتبقى عايزاه، بتلجأ له، لكن أنا لا، فأنا في حاجة غلط. ومع الوقت بوصل لمرحلة انه ببعد عن ربنا، ودايما ببقى متمرد على شخصيتي، على انا مين، ومع الوقت اكتر ده بيخليني انعزل، وما بقيتش عارف احب اللي قدامي، حتى لو جات لي فرصة ان اللي قدامي بيحبني فعلا، انا ما بقيتش شايف ده، لانه انا وصلت لمرحلة يمكن غرست فيها شوية بأنه أنا ما بقيتش قابل نفسي. وافتكر كويس قوي أنه في جملة دايما بتتقال وأنا شايف أنها صح 100%، لو أنا ما حبيتش نفسي صعب جدا أن أنا أكون بحب غيري. لو أنا ما قدمتش كلام تشجيع لنفسي أولا أن أنا بحبك وقبلك، الكلام ده مش بقول لغيري، بقول لنفسي، صعب جدا أن أنا أقوله لشخص برايا. فأنا بمثل مين؟ بوصل لمرحلة أنه أنا معجب بشخص جدا فبحاول أبقى زيه، وكأن أنا بجيب أستيكة وبمسح على شخصيتي وبحاول أركب شخصية تانية عليا، أو أقلد، أو أعمل أي حاجة علشان بس أشوف أنه أنا عايز أبقى زي الشخص اللي قدامي ده وأتحب وأبقى زيه. فأنا ليه مش عاجبني؟ وده أول جزء اللي هنتكلم فيه في حلقة النهاردة، عدم الرضا. أنا مش راضي عن شخصيتي، مش راضي على طريقة كلامي، مش راضي على طريقة هزاري أو ضحكتي أو شكلي أو شكل حاجة معينة في جسمي، مش راضي عني، كأن أنا في حاجة مش صح. فلما أنا مش راضي عني ببتدي أخد ستيب حقيقي حقيقي خطر، ان انا اكون بقارن نفسي بحد غيري، خصوصا ان ممكن اكون بقارن نفسي في حاجات غير قابلة للتغيير، بالذات لو حاجة في شكلي، وكأن انا فرضت انه كل حاجة الوقت اللي جاي مبنية على الحاجة اللي مش عاجباني انا، مع ان ممكن بعيش ده الحقيقة، ممكن يبقى في جوانب جدا كتيرة في شخصيتي فعلا فعلا قيمة وفعلا فعلا انا مش شايفها، ولكن أنا صابب تركيزي كله على الحاجة اللي أنا شايف إنها عاملة لي مشكلة، فبدخل وأقارن. والسوشيال ميديا، أرجع بقول إنه دايما دي حاجة يمكن بقولها في كل الحلقات، السوشيال ميديا خلتنا نعرف نشوف جوانب من حياة الناس ما كناش بنشوفه قبل كده. كل الناس بقى سهل عليها إنها تكون بتشير أو بتشارك حياتها بشكل علني، فطبعا كم الانبهار وكم الحاجات الجميلة اللي بتتعرض بتخلينا في وقت من الأوقات لو أنا مش مدرك الحق أحس إنه أنا في حاجة غلط، إنه أنا ناقصني حاجة، سواء كان في شكلي، في مادياتي، في اجتماعياتي، في أهلي، في عيشتي، في بيتي، في أكلي، في شربي، في انبساطي. فلو أنا ممكن أكون شخص بنبسط جدا جدا بالحاجات البسيطة، السوشيال ميديا ممكن تجعلني شخص أتنمرض على الحاجة اللي كانت بتريحني أو الحاجة اللي كانت بتبسطني جدا جدا، لأنه بص الناس بتعمل إيه، بص الناس لما بتحب تسافر مثلا بتسافر فين، فالأماكن اللي أنا بروحها دي أكيد دي مش أماكن، فكل حاجة حلوة في حياتي بتتقلب إنها حاجة وحشة، بسبب ان انا دخلت في المعادله بتاعتي المقارنه. ودي يمكن كارثه بتعملها السوشيال ميديا. ومش بقول ان السوشيال ميديا كارثه في حد ذاتها، لانه في ناس بتستخدمها استخدام صح، بتنشر الحق. واتمنى جدا نكون احنا ناس بنعمل كده، ودايما ده غرضنا، ودايما بنسعى ان احنا نكون بنعمل كده. فدي واحده من الحاجات. دايما بشوف عيوبي في نفسي، مش بشوف مميزاتي. ويمكن احنا عايشين في عالم برضو في حاجه، صوت الحاجه الوحش صوتها عالي او اعلى من اي حاجه من اي حاجه تانية ممكن تكون حواليا صوتها كويس. انا يمكن مش عايز اكون بعمم او اقول ان كل الناس كده، ولكن في اوقات كتير قوي احنا بنروح للحاجه السلبيه. فلو الحاجة السلبية دي عني أنا، which is إن كل الناس فيهم حاجات سلبية، وبقى ده اتجاه إن أنا دايما بشوف الوحش فيه، أعتقد ده برضو بياخدني في حتة مش كويسة في عدم الرضا عن شخصيتي وأنا مين. مش بشوف نقاط قوتي، حتى لو كان اللي قدامي قايلها لي، أكيد دي مش نقاط قوة، أكيد في أحسن. أنا عندي 1 2 3 4 عندي مشاكل فيهم، بس انت شاطر جدا في الحته دي يا يعني بص اوكي، ما اكيد في ناس كتيره برضو شاطره في الحته دي. فمهما كانت محاولات الشخص اللي قدامي ان هو يقول لي او يشاور لي، لو انا دايما باصص على الحاجه الوحشه كاني انا رافض التغيير، رافض ان انا اكون بجيب فكره بحطها مكان فكره عندي غلط بتلبسني في حاجات تانية في حياتي. فكرة انه نفسي ابقى زيه، بس مش بس نفسي ابقى زيه، فانا بحاول اخد خطوات ان ابقى زيه بطريقتي، بانه انا ليا حياة، ليا شخصية، ليا مواهب معينة. لكن لا، انا ابقى زيه يعني copy paste، يعني نسخة وصورة. فلو هو الصورة الاصل عايز ابقى نسخة منه. انا اعتقد انه لو انا جيت في وقت وشفت ان انا اصبحت نسخة من شخص تاني، احس انه في حاجة غلط في المعادلة. ليه ابقى نسخة؟ ليه ما تبقاش ليا شخصيتي، ليا طريقتي، ليا اسلوبي، ليا تعاملي مع الناس، مع المشاكل، مع الشغل، مع مذاكرتي؟ ليه انا ما كنتش الشخص اللي ممكن الناس تبص عليه وتقول انه نفسي نكون زيك في الحتة دي؟ ليه أبقى نسخة؟ وهنا أنا قصدي بالنسخة إنه أنا ابتديت أقلد، مش إنه أقلد بدافع إنه أنا نسيت شخصيتي، إن أنا ما بقيتش أحب نفسي تاني، فأنا بقى خلاص هجيب بقى هلعب دور حد كاني في مسرحية وأنسى نفسي، كاني أنا بمسح نفسي بتبشير. فببعد خالص عن ال ال ال ال الصورة اللي ربنا خلقنا عنها. أنا مش شايف إن هي أحسن صورة ممكنة، وطبعا دي بتخلق عداوة كبيرة بيني وبين ربنا، وقلنا ده في البداية. عندي صورة مثالية، ويمكن دي أنا باخدها في وقت صغير شوية في السن، من خلال مثلا إن أنا بتفرج على مسلسلات، إن أنا بتفرج على أفلام، فدايما بقارن نفسي بحياة البطل اللي موجود في الفيلم، وبشوف إنه هو بيعمل حاجات كويسة جدا جدا جدا، بس أنا مش عارف أكون بعمل ده. وبنسى خالص إنه ده السيناريو، إن دي حاجة مكتوبة، إنه أساسا المخرج بتاع الـ الـ الـ الفيلم ده هو قاصد يطلع الـ الـ البطل بشكل كويس جدا. ولكن هل ده واقعي؟ هل دي الحياة؟ أعتقد الموضوع مختلف شوية. فدي بتخليني مرضاش عن نفسي وحس إن أنا في حاجة غلط. التركيز دايما طول الوقت على النقص فيا، مش على اللي عندي. دي واحدة من الحاجات اللي بنوصل لها، إن أنا مبقتش شايف قيمتي، وإن أنا شخص فيا حاجة غلط. فانا ممكن اكون شايف صاحبي اجتماعي جدا وواثق في نفسه جدا، فانا اتمنى ان ابقى زيه وعندي نفس الصفات اللي عنده، وكاني انا ما بقيتش فادي، انا بقيت اسمي الشخص التاني او الدور اللي انا بحاول العبه. وهنا عايز اكون بسيب معاكم سؤال سريع، وحب جدا مشاركاتكم عليه. ايه اكتر حاجه في شخصيتك نفسك تغيرها علشان تبقى شبه حد تاني في دماغك؟ وتعالوا هنا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم ونكمل موضوعنا بعد الفاصل.

0: راديو سما لون أيامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوع حلقتنا. بعد اكتشافي وعدم رضاي عن شخصيتي، ده بيخليني اكتشف انه اكيد انا بقيت اقلد شخص، او ان انا انجذبت لشخصية شخص تاني مختلف عني. وهنا نتكلم في النقطة اللي ممكن تكون بتخليني انجذب او اشوف انه انا فيا حاجة غلط. تعالوا نسأل شوية اسئلة لنفسنا في البداية. مين هو قدوتي؟ مين الشخص اللي دايما ببص وبقول انا نفسي اكون شبه هذا الشخص، انا عايز ابقى زيه، عايز احقق وعايز اتكلم وعايز يكون تفكيري شبه تفكير هذا الشخص. فمين هو قدوتي؟ انا مين الشخص اللي انا بعجب بيه؟ مين اللي طريقته حتى في الهزار، ضحكته، هزاره مع الناس، طريقته ان هو مثلا لو اتحط في موقف ويغلوشه ازاي بيهندل، ازاي لو حصل موقف بيطلع منه، ايه الحاجة اللي انا بعجب بيها في الشخص التاني، ايه اللي شديني ليه؟ كل دي اسئلة بتخليني اقرب اكتر للمشكلة الحقيقية. فممكن الحاجات من الحاجات اللي ممكن تشدني في شخصية الشخص اللي قدامي، الجملة اللي لسه قايلها او الكلمة اللي لسه قايلها، شخصيته، طريقته في الهزار، طريقته في المعاملة، طريقته في انه ازاي بيعرف يخطط، ازاي بيعرف يتكلم، ازاي ما بيخافش، ازاي حاجات كتير، ازاي جريء، ممكن يكون شجاع في بعض الحاجات اللي انا مش شجاع فيها. فده بيخليني احس ان انا عندي مشكلة ان انا مش شجاع كفاية، مع ان انا ممكن ابقى شجاع في حاجة وهو مش شجاع فيها خالص، بس انا ما بقيتش شايف ده، انا بقيت شايف انه انا عندي مشكلة وهو اشجع مني، مع ان انا ممكن اكون شايف بالظبط 20 او 10 او يمكن اقل من 5% من حياته، ولكن انا بنيت على 5% دول مصطلح وفكرة كبيرة بتقول انه انا فيا مشكلة. شخصيته واحدة من الحاجات اللي بتفرق جدا معايا وبتخليني اتشد للشخص اللي قدامي. ثقته بنفسه، بشوف انه فوقات كتير قوي ممكن اكون بقارن نفسي في سن معين بشخص تاني سن اكبر مني بكتير، وبتضايق ان هو عنده ثقة في نفسه اكتر مني. مش كل الكبار عندهم ثقة في نفسهم، اوكي، مش بعمم، ولكن وارد جدا في وقت الشباب، في الوقت اللي لسه بكون فيه خبرات، بتحط في تحديات، بتحط في موقف اكيد 100% فيها هفشل، ثقتي في نفسي تهتز شوية، اتضايق، احزن على الحاجة اللي انا مريت بيها، فاشوف انه انا مش كفاية، انا مش واثق في نفسي زي ما هو واثق في نفسه. هو نجح، هو مش بيفشل زي ما انا بفشل، مع انه ممكن يكون وصل للنجاح ده في سن كبير، والمقارنة نفسها مش عادلة. انا لسه في سن صغير، لسه بكبر، لسه هتحط في تجارب، لسه اكيد هفشل. واللي نفسي اكون بوصله انه حتى الشخص ده لما اجي بتكلم معاه هيقدم لك نصيحة مهمة قوي، قد ايه الفشل لعب دور مهم جدا جدا في حياته علشان يبقى شخص ناجح، وانه قد ايه لو ما كانش مر بلحظات فشل زي اللي انا بمر بيها دلوقتي ما كانش هيبقى الشخص اللي انت شايفه دلوقتي. دي واحدة من الحاجات. شكله ممكن احنا كولاد بالذات ننجذب للحتة دي شوية، لو في ولد يعني شكله شايف ان هو جميل امور اكتر مننا، مع ان الموضوع مش بهذه السطحية، انا اسف اني بقولها ولكن ده الواقع، ولكن اوقات كتير قوي بتحط في المواقف دي، ويمكن اعتقد كلنا ممكن نكون مرينا بحاجة زي كده. انا ما بقيتش راضي عن نفسي لمجرد ان في شخص تاني مثلا البنات بتحب تتكلم معاه، وانا شايف ان هو ما بيحبوش يتكلم معايا لان انا شكلي مش احسن منه للاسف، فدايما بقيت باصص على شكله، ايه الحلو فيه، ايه الملفت، وبحاول ان انا اكون بعمل اي حاجه في شكل تقربني للصوره اللي هي تبقى شبهه علشان ابقى بوصل للحته اللي هو وصل لها. في حد قبل كده قال لي جمله عمري ما هنساها، الشخص اللي دايما بيحاول يلعب في نفسه كتير من بره بشكل كبير قوي تأكد انه فاضي من جوه. فلو شخص طول الوقت اهتمامي بشكلي ما بقولش ان دي حاجة وحشة خالص، عشان كلامي بيتفهمش غلط، ده كويس جدا انك انت تكون بتهتم بنفسك وبصحتك وبشكلك، مفيش مشكلة. ولكن لو انت هتضع قيمتك في بس شكلك ايه، دي المشكلة. او انك تحس ان عندك نقص لو مش عندك حاجة معينة. انا شعري مش اصفر زي ما هو شعر اصفر، لو انت شايف دي حاجة جذابة جدا مثلا، مثال يمكن تكون سطحي قوي، لكن انا عايز ادي مثال. اطول مني مثلا، انا مش طويل كده، انا عندي مشكلة. فقد ايه الموضوع بيبقى صعب جدا وشعور صعب جدا، خصوصا في حاجة انت شايف انه انت مش بايدك تغيرها. فكم الأرق وكم التعب والإرهاق اللي ممكن أكون بمر بيه في حاجة زي كده كبيرة جدا، وقد إيه إحساس بيبقى صعب جدا جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات، حياته، فلوسه اللي شددني ليه إن هو شخص معاه فلوس. أنا ما اتولدتش معايا هذه الفلوس، فهو عارف يبسط اكتر مني، عارف يكون عنده علاقات بسبب ان هو عنده فلوس، وانا عشان مش معايا فلوس فانا مش عارف يكون عندي العلاقات اللي عنده. كلها افكار بتبقى موجودة في دماغنا بشكل كبير جدا جدا جدا، يمكن لو ما تقلتش بشكل صادم في وشك تفضل قاعد وقت طويل اول حد ما تصطدم بان انت عندك مشكلة في الحتة دي. ممكن تبقى افكار احنا خايفين او مكسوفين نكون بنتكلم عنها، ممكن دي تبقى واحده منهم. انا مكسوف من حالي، من مستواي الاجتماعي او سوري المادي، فانا مش عارف اكون بتعامل، وشايف ان دي المشكله، وشايف ان دي الميزه اللي عند الشخص اللي قدامي، علشان كده هو شخص ناجح في حياته في علاقاته. وبنيت الصوره دي لمجرد ان انا شفته في كذا موقف انه شخص كويس جدا، او شفته على السوشيال ميديا، مع ان ممكن تبقى دي لقطه، او هي مش ممكن، هي فعلا بتبقى لقطة دي دقيقتين، لكن بقية ال 24 ساعة احنا فعلا ما نعرفش عنهم اي حاجة. ولكن انا بنيت ان الشخص اللي قدامي بسبب فلوسه هو بقى شخص ناجح في علاقاته، في حياته، في علاقته مع ربنا، في كل حاجة في حياته، في اسلوب حياته كله. انا ما عنديش فلوس كافية، انا عندي مشكلة في حياتي، فيا رب انت ليه ما خلقتنيش معايا فلوس؟ طب انت خلقته معاه فلوس، هل ده مش ظلم؟ هل انه مش من حقي ان انا اتضايق؟ اكيد في حاجة غلط. وببتدي بعدها ابعد، ومحبش ان انا اكون بكمل في علاقة مع ربنا. وساعتها ممكن ياخدني الموضوع ان انا احقق اللي انا عاوزه باي طريقة ممكنة، وده اللي كان قصدي عليه في بداية حلقتنا، انه بقت الغاية تبرر اي وسيله، مهم ان نوصل للصوره بتاعت الشخص اللي قدامي. فلو معايا فلوس انا دايما حاسس ان يكون معايا فلوس كتيره جدا جدا جدا علشان ابقى زيه، مع ان انا ممكن اوصل للمرحله دي وفعلا اكتشف انه نفس الاحساس هو هو، والعلاقات بتاعتي ما اتحسنتش، واكتشف ان انا لعبت اللعبه غلط. وهنا بتبقى الموضوع مختلف، فالموضوع بقى مجرد تقليد. انا ابتديت ان انا اكون بقلد، ابتديت ان انا مش بس بقيت شايف انه هو شخص قدوة، فانا نفسي اكون شخص ناجح بس بطريقتي، باسلوبي، بشخصيتي، ولكن انا بقيت نسخة منه، عايز اكون بمشي زي ما هو بيمشي بالظبط، بصرف النظر هل الطريق اللي هو مشي فيه ده مناسب ليا، مناسب لمواهبي، لشخصيتي. ممكن لما امشي السكة اللي هو مشي هفشل اكتر، لانه هو شخصيته مختلفة عني، طريقته في التعامل مختلف عني. فدي تبقى مشكلة تانية. فممكن اكون بعجب بشخص ناجح جدا، فمش بس بتأثر بنجاحه بقول ان هو شخص ناجح، حاجة كويسة لي، انا نفسي اكون ناجح كده فانا هركز في حياتي. لا، هو مش بس هو ناجح او بتأثر بنجاحه، لكن انا بديت احاول اعيش بنفس شخصية شخصيته وطريقته بالحرف. بهزر نفس الهزار بتاعه، بتكلم بنفس طريقته عشان بس ابقى زيه. فكرة الترند مثلا، الطريقة اللي مثلا حد طلع يتكلم بيها وجاب ملايين المشاهدات وكده وتعرف، فانا بطلع اتكلم بنفس الطريقة بتاعته علشان هو نجح بناء على كم المشاهدات اللي حصلت. فممكن بعدها اللي يحصل انه الناس تسخر مني، لان دي مش طريقتي،

5-4 رأسي. ممكن تتابعونا على النايلسات على التردد ده. طبعا ده شيء يشرفنا جدا وشيء فعلا يكون بيبسطنا ان احنا نكون بنساعد وبنوصل لأكبر عدد من الناس اللي بيها بنوصل فعلا افكار يمكن مختلفة ان ما بتقلش في العالم، افكار تتبدل بأفكار تانية غلط احنا اتولدنا او عشنا بيها سنين. فحاب اقول برضو التردد مرة كمان ان انتوا ممكن تكونوا بتتابعونا على الساتلايت على النايلسات على التردد 27500.11354 رأسي. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد

0: نكمل موضوعنا. الموضوع بتاعنا انه انا خلاص عرفت انا ايه اللي بيشدني في شخصية الشخص اللي قدامي، طب انا ليه بفضل شخصيته او بفضل شخصية غيري عليا؟ القبول، بشوف الناس بتديله القبول اللي انا ببقى محتاجه في وقت كتير قوي. انا ببقى فعلا محتاج قبول، وده احتياج طبيعي اي انسان ممكن يكون بيحس بيه في وقت، واحنا مخلوقين بيه. ودايما بقول الجملة دي، انه احنا مخلوقين لبعض. ربنا خلق حواء آدم علشان آدم يصبح في شركة مع إنسان زيه. فاحتياج القبول ده مش احتياج يدل على إنك شخص ضعيف أو يدل على أي حاجة تانية، إلا إنه ده احتياج طبيعي الإنسان محتاج يكون بيحسه. فبشوف إنه الشخص اللي قدامي عنده القبول ده، الناس بتقبله أكتر مني، الناس بتحبه أكتر مني، حاجات كتيرة جدا جدا. الشهرة، الشخص ده مشهور، الشخص ده الناس كلها عارفاه، الشخص ده ناس كتير قوي بتحبه علشان هو لذيذ ومضحك وفن طول الوقت، ودايما بيحب مش عارف يتكلم مع الناس، فالشخص ده بقى مشهور. وماذا لو مثلا بيطلع على السوشيال ميديا كتير، بيقدم حاجات كتير، فقد ايه انا بنجذب او بفضل شخصيته عليا؟ لانه انا ما عنديش هذه الشهرة، ما عنديش هذه النوع من انه بقى ليه تواصل مع كم الناس دي كلها، فده بيصب اكتر في انه قد ايه هو مقبول وانا لا. على فكرة الموضوع ممكن يبقى عارف انه انا ليه 5 صحاب كويسين جدا جدا جدا، وانا فعلا فعلا بحبهم وهم بيحبوني، ولكن مجرد ان انا مثلا دخلت المقارنة فبعيد بشوف ان اللي قدامي بقى مش بس عنده 5، ده عنده 500، عنده الشهرة اللي مش عندي. كاني بقول للخمس شخصيات اللي هما في حياتي او الصحاب اللي في حياتي دول، انتوا مالكوش قيمة زي ما الخمسمية ليهم قيمة عند الشخص التاني. فببتدي اتمرد، ببتدي اشوف انه انا ماليش صداقات، ببتدي اشوف انه انا مش محبوب، انا مش مقبول، لمجرد بس انه انا قارنت حياته بحياتي. وهنا حابب نكون بنتكلم في اخر جزء، انه انا محتاج اكتشف شخصيتي واكتشف انا مين، انا محتاج اكون بعمل ده. فايه الخطوات اللي ممكن اكون باخدها اتجاهي علشان اكون بوصل للمرحلة اللي بيها انا بقبل فيها نفسي؟ وهنا محتاج ان انا اكون بمشي شوية خطوات. اول حاجة ان انا اقبل نفسي، قبل نفسي زي ما هي من غير تحكيم او تنظير، او انه انا احس انه انا فيه حاجة غلط، ونرجع تاني وقف قدام ربنا واقول له انا يمكن اللي قدامي عنده بعض المميزات اللي شايفها دلوقتي، وشايف انه انا ما عنديش مميزات، ولكن يا رب انا واثق في عدلك، واثق انك انت ما خلقتنيش لمجرد انه اكون شخص بلا هوية، بلا شخصية، بلا مميزات. اكشف لي عن مميزاتي، انا هبقى معاك ومصدق ومؤمن بيك ايا كان اللي حصل ايه. وانا طالب منك بس طلبة واحدة، انه بس اقبل نفسي واحبها. فحط قدامي يا رب الناس اللي فعلا تشاور لي على الحاجات الكويسة فيا، ولو هم مش موجودين انت شاور لي بطريقتك وطرق ربنا كتيرة جدا، شاور لي وعرفني انه انا شخص مميز، ليه بصمتي، ليه مميزاتي الكتيرة، إذا ما ليه عيوبي، بس أقبل ده وده. رجعني تاني للنقطة اللي بيها أقبل نفسي، أعرف مميزاتي، أنا إيه النقطة القوة اللي عندي. طلع ورقة وقلم واكتب ده، أنا اسمي فادي، عندي سنة كذا، بعرف أسمع كويس، بعرف أتكلم، بعرف أكون شخص طيب، جدع. اكتب كل المميزات اللي انت شايفها في شخصيتك، والحاجات اللي انت نفسك تبقى بتتطور فيها أو بتكمل فيها، اكتب كل ده. وعايز تكتب عيوبك ايه علشان مش بس تحكم بيها على نفسك ولكن تشتغل بيها عليك، يبقى هايل، مفيش مشكلة. ولكن بس لما يبقى قدامك الصفحة اللي انت كاتب فيها الحلو والوحش، تعرف ان فيه حلو كتير، وكأن عينيك مش بس بص على الوحش، لكن بص كمان على حاجات ومميزات ربنا خلقك بيها. أفهم اختلافاتي مع الشخص الآخر، أفهم أنه أنا يمكن مش دايما في كل المواقف بعرف أكون بضحك وبهزر، ولكن أنا ليا شخصية مميزة عن الشخص الآخر. ففي أوقات الناس ممكن تشوف أن الهزار الزايد اللي الشخص التاني بيعمله ده مش أفضل حاجة، احنا محتاجين شخص نتكلم معاه في الوقت اللي جد يبقى جد شوية فيحبوا يتكلموا معايا، بعرف أسمع، بعرف أتناقش، مش بزم في الشخص اللي قدامي، ولكن بقول أنه يمكن أنا عندي النقطة دي أقوى منه شوية. قابل اختلافي أن أنا شخص مختلف عنه وليا بصمتي، وأنه أكيد ربنا خلقني بشخصية مختلفة عن كل الشخصيات التانية، لأن لو كلنا واحد مفيش اختلافات، مفيش حاجة، مفيش ألوان. محتاج أفهم اختلافاتي وأوقف مقارنة، محتاج أوقف مقارنة وارجع تاني للنقطة اللي بيها بقول أنا مش هقارن نفسي أو حياتي بحياة غيري أو شخصيتي بشخصية غيري، مش هعمل كده. فأنا محتاج أكون بعمل ده كويس قوي، أعرف إمتي، وده يمكن موضوع اتكلمنا فيه، وأعتقد الحاجات دي علشان أكون بمشي فيها سكة، لأن دي بتبقى سكة. محتاج يكون عندي مرشد، شخص أكون برجع له وبيتكلم معايا، ويمكن دي الدعوة اللي دايما بقيت أسيبها في كل الحلقات بتاعتنا. محتاج يكون عندي شخص أنا واثق فيه، شخص مشهود لي من الناس، شخص صالح. صالح بمعنى أنه فاهم نفسه، متوازن، بشوفه في علاقاته أنه شخص متوازن، عارف أديله ثقة بأنه أتكلم معاه وأسمع رأيه وأشوف ممكن ألعب اللعبة إزاي صح. لو مش شايف إن في شخص قريب منك، ابتدي دور على شخص قريب منك، شخص اتكلم معاه، طلع له كل حاجة، اكتب الحاجات دي وديها له، قول له أنا بص فيا 1 2 3 أنا مش راضي عنهم، بس فيها حاجات دي كويسة، هل انت شايف الحاجات دي فيها؟ اتكلم معاه اكتر. قد ايه المرشد، قد ايه الشخص اللي بيتكلم معاه ممكن يوضح لي حاجات في نفسي انا مش شايفها؟ لانه باختصار وببساطة هو في حتة انا يمكن لما بتحط في مشكلة مش ببقى شايف غير المشكلة، فببقى محتاج شخص من بره المشكلة اتكلم معاه، فبيبقى شايف في الموضوع من نظرة تانية مختلفة، فالموضوع بيبقى أفضل وأحسن. أكتشف دعوتي، أنا عايش بغرض، عايش بهدف، أنا ليه هدف من العيش اللي أنا عايش. أكتشف الدعوة بتاعتي دي، أعرف أنا مين، ومش بس أنا مين، أنا عايش ليه والإيه بحققه. إنه يبقى عندي هدف، ده بيخليني كل يوم لما بصحى من النوم الصبح أنا في حاجة عاملها النهاردة، أنا مش بس عايش بفراغة. عارفين لما بتبقى مثلا في اجازه طويله، ويمكن ناس في ناس بعرفها ناس كبار لما بيطلعوا للمعايش بيحسوا انه خلاص حياتهم انتهت. ليه؟ لانه باختصار هو شايف انه كان هدفه الاول والاخير هو الشغل، والشغل دلوقتي راح، هو طلع المعايش، كمل الاكتئاب وكمل الحاجات اللي ممكن يوصلوا لها كتيره جدا، لان هم شايفين ان دعوتهم بس مختزله في الشغل. ولكن اوكي، الدعوه دي حاجه كبيره جدا جدا جدا ممكن نتكلم عنها، ولكن بتكلم انه هم كانوا عايشين بطاقتهم وبشخصيتهم وحاسين ان في حاجه بيعملوها في حياتهم، علشان بس كل يوم بيصحوا وشايفين ان في حاجه في الشغل يقدموها، في هدف في حياتهم ليها معنى. فمش بقول ان دعوتي بس الشغل، ولكن بقول انه عامه الدعوه او ان انا عايش لهدف، ده بيجعل لحياتي انا قيمه. فلازم أبقى عارف أنا إيه دعوتي وأكتشف دعوتي وأصلي إنه ربنا يوضح لي دعوتي دي إيه، لأن الموضوع مرتبط جدا جدا جدا بيه. أطور نفسي، وده اللي يمكن قلته، إنه أكون مش بس بكتب الحاجات الوحشة عشان بس أنظر، وإن أنا أحكم بيها على نفسي وأتضايق وأبعد وأقفش، ولكن بس علشان أشتغل وأطور في الحاجات دي. فلو انا شخص بهزر كتير، محتاج اقلل هزاري شويه. لو انا شخص بتكلم كتير، فلما يبقى مثلا حد بيتكلم معايا بقيت اتكلم انا اكتر منه مع ان هو اللي متضايق، محتاج اركز في دي شويه، اسمع او اصغي اكتر من ان انا اكون بس بتكلم، محتاج اكون بعمل كده. وحابب ادي في الوقت الاخير الخلاصة، او ان انا اكون بلم الموضوع في شوية نقط بسيطة. اول نقطة، انا مش محتاج ابقى نسخة من حد تاني عشان ابقى مهم او ان ابقى ليا قيمة. اعرف ان انا ليا شخصيتي وليا بصمتي، والشخص اللي قدامي هو شخص ناجح وكل حاجة، وانا مبسوط له واتمنى اكون ناجح زيه، بس بطريقتي وبشخصيتي انا وبنسختي انا الاصلية، مش بنسخة مقلدة. اللي عجبني في غيري مش معناه ان اللي فيي انا ناقص، فهو زي ما عنده نقط يمكن اقوى فيها عندي، ابقى مدرك جدا وواعي جدا لانه انا فيي كمان نقط اقوى فيها عنه. فمش معنى ان هو عنده حاجة حلوة يبقى انا ناقص في الحاجة دي، انا ممكن اكون اقل منه لكن انا عندي حاجات تانية برضو قوية جدا جدا. المقارنة بتخليني اشوف قيمة غيري وانسى قيمتي، فانا طول الوقت شايف انه انا بلا قيمة لمجرد انه انا دايما عينيا عليه هو. ربنا خلقني بشكل مختلف، والاختلاف مش عيب، الاختلاف مهم وضروري جدا جدا جدا، وده ممكن يبان حتى في العلاقات الزوجية. لو شخص مش مركز، انا محتاج حد يكون بيركز جدا في التفاصيل، بس انا شخص هادي وهي شخصية يمكن بتتوتر بسرعة، فدي الاختلاف ونقط القوة اللي بتكملها او ان احنا فيها بنكمل بعض، ده مهم جدا جدا جدا. ودي نهاية حلقتنا. كنت متحمس ومبسوط جدا جدا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، حابب اكون بتابع معاكم اكتر وتكونوا يعني بتبعتوا لنا لو عندكم اي حاجة عايزين تكونوا بتتكلموا فيها. متحمس.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.

املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت، ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانت لهلا ما وصلتك الأخبار؟
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انت شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: اي اذا انا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما انت عارفيتني انا، اذا ما عرفت البيضه مين باطها ما برتاح ولا بغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهي اعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. اي اذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: انتوا ما تبتوا من التنبيه اللي اخذتوه بسبب الثرثره والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليك بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، لا تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاكي يا سناء؟ أنا كل يوم بدي أتبهدل من وراكي؟ أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داونت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصاً آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب، دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك انه اعطوني انذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الانذار كمان اعطاك خصم اسبوع من راتبك.
0: ايوه هاد هو اللي هامك، خصم الاسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا انت ليش بتشتغلي؟ ما انت عارفه حالتنا والغلا اللي احنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
3: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
0: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثره عن الناس؟ بس انا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع اسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينمل بثم كفوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينمل بثم فوله، هاي هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثاره حتى جوزها ما راح يامنها على اسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرتي عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له وتستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت راح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل لساني اللي بحاول أضبطه وما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحطي إيدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمي ولا أعيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع. شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش، وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار.
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: اي اذا انا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما انت عارفيتني انا، اذا ما عرفت البيضه مين باضها ما برتاح ولا بغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي اعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. اي اذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: انتوا ما تبتوا من التنبيه اللي اخذتوه بسبب الثرثره والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليك بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاكي يا سناء، أنا كل يوم دت بهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داومت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصا آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك انه اعطوني انذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الانذار كمان اعطاك خصم اسبوع من راتبك.
0: ايوه هاد هو اللي هامك، خصم الاسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا لانتي ليش بتشتغلي؟ ما انتي عارفه حالتنا والغلا اللي احنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
3: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
0: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثره

0: الناس. بس أنا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع أسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح إنه ما طلقها زوجها.
1: لا بيطلقها ولا إشي، أنت بس ما تكبر الأمور.
0: أنا كمان خايف إنك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وأنت قلت المثل ما بينبل بثم كفولة، وأنت طول نهارك من دار لدار.
1: أنا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وأنا اللي ما بينبل بثم فولة، ها هي آخرتها معاك يا شادي؟
0: طبعا هاي آخرتها. الست الثرثارة حتى جوزها ما رح يأمنها على أسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
1: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
0: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرتي عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
1: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
0: يا سناء، مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
1: فكرك أنا مش ندمانة.
0: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت رح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
1: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه ما يحكي ومش عارفة.
0: يا سناء يا حبيبتي، بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسك بسيرة الناس، عدي للعشرة وحط إيدك على ثمك.
1: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
0: أيوة هذا اللي بدي إياه منك. ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت، ما رح يصير إشي كويس. فهمي ولا عيد؟
1: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
0: وبعدين شو حكينا إحنا؟
1: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
2: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

أهلا وسهلا بيكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة من الحلقات بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة السابقة تكلمنا عن دليل العقل والمنطق على إثبات صحة الكتاب المقدس، وفي الحلقة دي بنكمل في نفس الموضوع دليل العقل والمنطق. وقلنا في الحلقة اللي فاتت إنه إقناع الناس ببطلان معتقداتهم أمر صعب للغاية، ليس لأن المعتقدات دي مقنعة أو عقلانية، لكن للأسف لأن عقولهم سرقت منهم منذ الطفولة. علشان كده في الحلقة دي بندي مجال أكتر لإحكام العقل والمنطق بعيد عن التحزبات وبعيد عن الدين، وبنركز أكتر عن العقل والمنطق. وكان آخر سؤال سألناه في الحلقة اللي فاتت عن فين النسخة الأصلية؟ إذا حضرتك بتقول إن التوراة والإنجيل اللي بين إيدينا محرفين، أوكي، بس عليك إنك تدينا النسخة الأصلية أو تدلنا على مكانها. وإذا حضرتك مش عارف فين النسخة الأصلية أو هل في نسخة أصلية ولا لا، يبقى حضرتك تتوقف عن الإدعاء. خلونا نكمل كمان، مش بس النسخة الأصلية، لكن إيه ذنب كل الأجيال اللي أمنت بالكتاب المقدس من القرن الأول لغاية القرن السابع؟ القرن السابع اللي جه فيه كتاب بيقول إن الكتاب المقدس محرف، فإيه ذنب الأجيال على مر ومدى 7 قرون اللي أمنت إن الكتاب دوا كتاب الله كتاب صحيح، لكن جه كتاب آخر في القرن السابع بيقول إن الكتاب ده محرف؟ إيه ذنب كل الأجيال اللي عاشت على مدار 7 قرون؟ السؤال المهم، إذا كان الكتاب تم تحريفه، ليه الله انتظر 7 قرون 700 سنة علشان يجي كتاب تاني يقول إن الكتاب تم تحريفه؟ مش كان من باب أولى إنه بمجرد ما يحصل التحريف الله يعلن بأي طريقة إنه هذا الكتاب محرف؟ مش ده منطق؟ مش ده عقل؟ إذا رئيس دولة، أي صحيفة من الصحف الكبرى قالت على لسانه شيء معين، خبر معين، وهو ما قالهوش، هل من المنطقي يسكت؟ مش منطقي، بالعكس، بنلاقي إذا صحيفة واحدة أو جريدة واحدة أو موقع واحد قال خبر كاذب عن مسؤول أو عن رئيس، بنلاقي كل المواقع وكل الصحف بتنزل تكذيب، وبيقول الرئيس أو المسؤول إن الكلام ده مش كلامي، أو إن الكلام ده تم اكتزاؤه، أو الكلام ده تم إخراجه عن سياقه. طب إذا سكت الرئيس أو المسؤول، إذن يبقى الكلام ده صحيح والكلام اللي اتقال هو اللي قاله. فإذا حصل تحريف، فليه الله ما اتدخلش؟ ليه الله ما أعلنش؟ ليه الله انتظر 7 قرون 700 سنة لغاية لما يجي كتاب تاني ويقول إن الكتاب محرف؟ هل الله ظالم للدرجة دي حتى إنه يترك البشر كل هذه القرون بدون أن يبلغهم إن الكتاب ده تم تحريفه؟ سؤال كمان بيطرح نفسه، إذا كان الكتاب اتحرف، ربنا سبحانه وتعالى كان فين لما البشر كانوا بيعبسوا أو بيحرفوا في كلامه؟ كان فين؟ وإحنا عارفين إن الله موجود في كل مكان وفي كل زمان، ومفيش أي شيء خارج عن إطار حضور الله، فالله كان فين لما حصل التحريف؟ مش بس كده، ده بيقودنا إن إحنا نسترسل في أسئلة أكتر وأكتر. السؤال اللي بعد كده بيقول، لماذا صمت الله على تحريف كلامه؟ حاشا وألف حاشا، هل الله خاف من البشر المحرفين فقرر السكوت؟ حاشا، ده ما يخليكش تفكر
صديقي المستمع العزيز، في ادعائك إن الإنجيل أو التوراة أو الكتاب المقدس تم تحريفه؟ ولو الله ارتضى إن كلامه يحرف، هل يكون إله يستحق العبادة؟ مش ممكن، فلن يرضى بالتحريف كي لا يفقد البشر الثقة فيه. فإزاي نثق في شخص ونعبده وهو بيسمح بتحريف كلامه، مع أنه هو يقدر على منع التحريف؟ ولو وافق على التحريف وسكت، هل مش من حقنا نقول أنه هو إله ظالم؟ فلن يوافق على التحريف كي لا يكون إله ظالم. ولو الله سبحانه وتعالى وافق على تحريف الكتاب المقدس، لكان من باب أولى رفض تحريف كتاب آخر، فهو إله متغير ومتحيز، بمعنى أنه يوافق على تحريف كتاب ويرفض تحريف كتاب آخر. إزاي؟ ده لا يليق بشخصية الله سبحانه وتعالى، فكيف له أن يوافق على تحريف كتابين وفي نفس الوقت يحافظ على الكتاب الثالث؟ وهنا تنقل لموضوع غاية في الأهمية. لو فعلا تم تحريف الكتاب المقدس، هل ممكن الكتاب المحرف يحتوي على عقائد صعبة؟ كلنا مدركين إنه عقيدة الثالوث عقيدة صعبة جدا، هي فوق العقل لكنها ليست ضد العقل. موضوع يبدو صعب، إزاي الله ثلاثة وواحد في نفس الوقت؟ مش بس عقيدة الثالوث، ألوهية المسيح، إزاي يكون المسيح إله وإنسان في نفس الوقت؟ وناس كتيرة تسأل، طب لما كان على الأرض مين كان في السماء؟ طب لما كان على الصليب ولما كان في القبر ولما مات مين كان بيحكم الكون؟ عقيدة صعبة. مش بس الثالوث ولا ألوهية المسيح من العقائد الصعبة، لكن كمان الصليب، وده اللي ناس كتيرة مش قابلة، إزاي الله يتصلب؟ فحقيقة لو كان الكتاب المقدس محرف، لكانوا اللي قاموا بالتحريف جعلوا العقائد المسيحية عقائد بسيطة ومقبولة، فلو حرفوها لبسطوها، لكن لكونها صعبة فهذا دليل على إنها غير محرفة. وبعدين في سؤال بيطرح نفسه، هل الكتاب كله تم تحريفه؟ هل كل التوراة والإنجيل والزبور تم تحريفهم؟ هل كل أسفار الكتاب المقدس تم تحريفها؟ ولا في أجزاء معينة تم تحريفها؟ طب اللي بيقول إنه لا مش كله تم تحريفه، في أجزاء تم تحريفها، طب ممكن يقول لنا إيه هي الأجزاء المحرفة وهي الأجزاء الصحيحة؟ بس بالدليل مش حسب الهوى. وبعدين إذا قلنا إنه الكتاب محرف، فنرجع تاني ونسأل، مين الشخص اللي قام بالتحريف؟ مين الشخص اللي قدر يوصل إلى كل النسخ بكل اللغات في كل الدول في كل الحضارات في كل الثقافات ويحرق كل النسخ دي ويطلع لنا بنسخة جديدة؟ وإيه الضمان إنه حتى تتبقى نسخة أو اتنين من النسخ اللي تم حرقها وتطلع ناس وتقول حرام عليكم، ده الكتاب الصحيح، الكتاب اللي بين إيديكم محرف؟ فإذا ده كان حصل 100% كنا هنلاقي نسخة أصلية ونسخة محرفة، لكن بما إنه ما فيش غير نسخة واحدة إذن هي النسخة الأصلية. السؤال اللي بعد كده، طب إمتى حصل التحريف؟ في أي زمن حصل التحريف؟ هل قبل القرن السابع ولا بعد القرن السابع؟ بالأدلة، بالبراهين، مش مجرد ادعاء، مش مجرد كلام مرسل، لكن بالدليل وبالبرهان، لازم تقول لنا إمتى حصل التحريف؟ يبقى مين اللي قام بالتحريف وإمتى حصل التحريف؟ والسؤال الطبيعي اللي لازم نسأله، فين تم التحريف؟ في أي منطقة تم التحريف؟ في أي دولة تم التحريف؟ في أي قارة تم التحريف؟
مع العلم أن الكتاب المقدس كان انتشر في كل أنحاء العالم، وده من القرون الأولى بعد نزول الروح القدس. التلاميذ انطلقوا لكل الدول، لكل الثقافات، لكل الشعوب، وراحوا برسالة المسيح. فتم التحريف في أي مكان، في كل أنحاء العالم، في كل اللغات، مع كل الجنسيات. فأين تم التحريف؟ في أي وطن، مع أي فئة من الناس من دول العالم المختلفة؟ وبعدين إزاي تم التحريف؟ خلي بال حضراتكم، لما بيكون في قضية بتطرح للقضاء، إذا ما كانتش القضية مكتملة الأركان وفيها كل الأبعاد، أساساً لا ترقى إنها توصل إلى القضاء، أو من أول جلسة يقولك لعدم ثبوت الأدلة أو خطأ في الإجراءات. فلما حضرتك تقول إن الكتاب محرف، عليك إنك تقول لنا إزاي تم التحريف، مين حرفه، إمتى تحرف، فين اتحرف، هل في جماعة عالمية اتفقت على تحريف الكتاب المقدس، هل في شخص على علم بكل اللغات علشان يقدر يوصل إلى كل النسخ بكل اللغات في كل مكان ويحرفها، هل في جماعة اجتمعوا واتفقوا على التحريف؟ قل لنا، ما ينفعش تقول محرف وتهرب من الأسئلة، لازم تجاوب، لازم تفكر، لازم تشغل عقلك، لازم تكون منطقي. وبعدين الناس دول اللي اجتمعوا على التحريف، وهذا افتراض، ازاي استطاعوا انهم يقنعوا كل الناس في كل مكان في كل اللغات بضرورة التحريف، او يقنعوهم بكتاب جديد؟ وإيه الضمان إنه تم التخلص من كل النسخ اللي قبل كده؟ الضمان؟ عزيزي المستمع، يمكن أنت بتقول ببساطة إنه كتاب محرف، لكن أنت مش مدرك ما يترتب على هذا الإدعاء من أسئلة. وأنا متأكد لا حضرتك ولا غير حضرتك عنده إجابة لكل الأسئلة المنطقية. وأسهل شيء بدون الإجابة على الأسئلة إن إحنا نقول إنه كتاب محرف، وكأنه عرف، وكأنه شيء إحنا اتولدنا بيه، وكأنه شيء إحنا شربناه بدون ما نفكر فيه وبدون ما نبحث عنه. النقطة اللي بعد كده، إنه ولا مؤرخ تاريخي واحد تحدث عن حدوث تحريف في الكتاب المقدس، سواء يؤمن بالمسيحية، سواء يؤمن بالكتاب المقدس، أو لا يؤمن بالمسيحية ولا بالكتاب المقدس. لا يوجد مؤرخ تاريخي واحد تحدث عن حدوث تحريف في الكتاب المقدس، بل بالعكس، أكدوا مرارا وتكرارا أن هذا الكتاب هو كتاب الله، الكتاب الصحيح. وبالرغم من كل اللي احنا قدمناه من أدلة في الحلقة دي وفي الحلقة اللي فاتت، لكن بيقولوا برضو إنه كتاب محرف، ملناش دعوة، ومش هنجاوب على الأسئلة، ومش هنفكر، ومش هنشغل مخنا. عزيزي، انت كده بتحكم على نفسك بنهاية غير سعيدة، بنهاية صعبة جدا، لأنه طريق الله من خلال المسيح، وعلشان تعرف المسيح من الكتاب المقدس. فإذا اتهمت الكتاب المقدس بالتحريف، فمعناه إنك مش ماشي في سكة المسيح اللي هو قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فطريق الله من خلال المسيح، طريق الله من خلال الإنجيل اللي هو السيد المسيح. فرفضك للإنجيل يعني رفضك للمسيح، يعني رفضك لطريق الله وسكة الله. وبعدين تعال نشوف شوية عن الأشخاص اللي كتبوا الكتاب المقدس أو التوراة والإنجيل. فبنشوف إنه في اتفاق بين اللي كتبوه مع مبادئ الضمير الأخلاقي، لأنهم لم يكرزوا في يوم من الأيام بإله شهواني أو وحش أو شخص يبيح الخطية. وده بيأكد إن الكتاب المقدس هو كتاب الله، لأنه متطابق مع كل الكتابات
مع كل الكتاب مع مبادئ الضمير الأخلاقي. الحاجة التانية، تعال نشوف سلوك الناس اللي كتبوا الكتاب المقدس، نشوف سلوكهم الشخصي ونشوف أمانتهم في حياتهم المستمدة من الإله اللي هم كانوا بيبشروا بيه وبيكرزوا بيه، وده دليل على إن الكتاب المقدس كتاب صحيح. الحاجة التالتة، رغم إنهم كتبوا عن الله لكن في نفس الوقت كتبوا عن أنفسهم، كتبوا وسجلوا عن خطاياهم وسجلوا عن المرات اللي كان بيظهر فيها النقص والعجز، وده شيء منطقي، لأن لو الكتاب ده كتاب محرف أنا مش ممكن أكتب شيء عن ضعفاتي أو أكتب شيء عن خطاياي أو النقائص اللي في حياتي، لأن كل واحد يحب إن هو يمجد نفسه، يكرم نفسه، يحاول يظهر نفسه بأحلى صورة قدام الناس. لكن لأن الكتاب كانوا أمناء وكتبوا إلا الله أملاه عليهم بالضبط، فسجلوا بأمانة الأوقات اللي كان فيها ضعف والأوقات اللي كان فيها نقص والأوقات اللي ظهر فيهم خطأ وتهور. مش بس كده، لكن كمان دونوا حقائق إلهية بتفوق إدراك العقل البشري. فلو كانوا الجماعة دول اللي هم اللي كتبوا الكتاب المقدس محرفين، كانوا سجلوا حاجات تناسب عقلهم، لأن في أشياء ممكن لا تتطابق مع العقل. بمعنى يعني إيه واحد يمشي على المية؟ ده شيء لا يقبله العقل، ده شيء مش منطقي. فلو الكتاب كان محرف كانوا سجلوا أشياء تناسب العقل، مش أشياء ممكن تكون ضد العقل. الحاجة اللي بعد كده، إن المعجزات اللي عملوها بتأكد صدق اللي هم كتبوه، لأنها بتأكد كمان برهان رفقة ربنا معاهم. لأنه الرب يسوع في إنجيل متى صح 28 بعد ما قال لهم اذهبوا وكرزوا وتلمزوا، قال لهم وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ويقول في مرقس 16 وهذه الآيات تتبع المؤمنين، فإنهم يشوفوا أو يكونوا مليانين بمعية الله، ده دليل قوي على إن اللي كتبوه كان من الله. حد ممكن قبل منهي كلامي يقول إنه في الحقيقة الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل، لكنه تعهد بحفظ كتاب تاني، وحتى ده المفروض إنه ما يكونش اعتراض دلوقتي وما يتسئلش دلوقتي، لأنه إحنا قلنا إنه ما ينفعش الله يسمح بتحريف كتابين ولا يسمح بتحريف كتاب آخر. هذا نوع من أنواع الظلم، هذا لا يليق بنزاهة الله. لكن خلينا نمشي مع الاعتراض اللي بيقول إن الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل علشان كده تركهما للتحريف. وأنا هنا أسأل المعترض وأقول له مين قال لك إن الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل؟ تعالوا نشوف مع بعض. مثلا في العهد القديم في سفر أرميا أصح 1 وعدد 12 الله بيقول لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. في مزمور 119 والآية 89 ربنا بيقول أو المرنم بيقول إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. وكمان في مزمور 119 الآية 151 و152 كاتب المزمور بيقول لربنا كل وصاياك حق إنك إلى الدهر أسستها. وفي نفس المزمور مزمور 119 وده أكتر مزمور بيتكلم عن كلمة ربنا، فكاتب المزمور بيقول لله وإلى الدهر كل أحكامك عدل. في أشعياء 40 والآية 8 يقول وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. فمين قالك إن الله لم يتعهد بحفظ التوراة أو العهد القديم؟ الحاجة التانية، هل الله تعهد بحفظ العهد الجديد؟ تعالوا نشوف مع بعض بعض الآيات قبل ما نختم حلقتنا. في متى 5 الآية 17 و18 بيقول إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. دي مسؤولية ربنا، الكلام ده كلام ربنا، ربنا هو اللي أوحى بيه، ربنا مسؤول عنه.
فإلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. في نفس الإنجيل متى 24 والآية 35 بيقول السماء والأرض تزولان. متخيل؟ السماء والأرض تزول ولكن كلامي لا يزول. مرقس 13 يقول نفس الكلام في الآية 31 السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. تيجي حضرتك تقول إنه محرف؟ في لوقا 16 والآية 17 يقول، أرجوك انتبه للآية دي كويس قوي، زوال السماء والأرض أيسر أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. متخيل؟ زوال السماء والأرض أسهل من أنه تسقط نقطة واحدة من الناموس. لوقا 21 يقول السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. في يوحنا 10 والآية 35 يقول ولا يمكن أن ينقص المكتوب. وأخيرا في بطرس الأولى 1 والآية 23 إلى 25 بيقول كده بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. ويكمل بعدها ويقول وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. هل بعد كل ده حضرتك ما زلت متشكك في كلمة الله؟ في الكتاب المقدس؟ في التوراة والإنجيل؟ هل فكرت؟ هل استخدمت عقلك؟ هل استخدمت المنطق؟ أنا بشجعك إنك تخلى عن كل شيء أنت بتعرفه أو بلاش تتخلى، اركنه جانباً وفكر بعقل، فكر بمنطقية. وما فيش مانع إنك تدعي وتصلي لربنا وتقول له عرفني الحق وقودني للحق، نور عيني ونور طريقي ونور سكتي. ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله.

أهلا وسهلا بيكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة من الحلقات بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة السابقة تكلمنا عن دليل العقل والمنطق على إثبات صحة الكتاب المقدس، وفي الحلقة دي بنكمل في نفس الموضوع دليل العقل والمنطق. وقلنا في الحلقة اللي فاتت إنه إقناع الناس ببطلان معتقداتهم أمر صعب للغاية، ليس لأن المعتقدات دي مقنعة أو عقلانية، لكن للأسف لأن عقولهم سرقت منهم منذ الطفولة. علشان كده في الحلقة دي بندي مجال أكتر لإحكام العقل والمنطق بعيد عن التحزبات وبعيد عن الدين، وبنركز أكتر عن العقل والمنطق.

وكان آخر سؤال سألناه في الحلقة اللي فاتت عن فين النسخة الأصلية. إذا حضرتك بتقول إن التوراة والإنجيل اللي بين إيدينا محرفين، أوكي، بس عليك إنك تدينا النسخة الأصلية أو تدلنا على مكانها. وإذا حضرتك مش عارف فين النسخة الأصلية أو هل في نسخة أصلية ولا لا، يبقى حضرتك تتوقف عن الإدعاء. خلونا نكمل كمان، مش بس النسخة الأصلية، لكن إيه ذنب كل الأجيال اللي أمنت بالكتاب المقدس من القرن الأول لغاية القرن السابع؟ القرن السابع اللي جه فيه كتاب بيقول إن الكتاب المقدس محرف، فإيه ذنب الأجيال على مر ومدى 7 قرون اللي أمنت إن الكتاب دوا كتاب الله كتاب صحيح، لكن جه كتاب آخر في القرن السابع بيقول إن الكتاب ده محرف؟ إيه ذنب كل الأجيال اللي عاشت على مدار 7 قرون؟ السؤال المهم، إذا كان الكتاب تم تحريفه، ليه الله انتظر 7 قرون 700 سنة علشان يجي كتاب تاني يقول إن الكتاب تم تحريفه؟ مش كان من باب أولى إنه بمجرد ما يحصل التحريف الله يعلن بأي طريقة إنه هذا الكتاب محرف؟ مش ده منطق؟ مش ده عقل؟ إذا رئيس دولة أي صحيفة من الصحف الكبرى قالت على لسانه شيء معين، خبر معين، وهو ما قالهوش، هل من المنطقي يسكت؟ مش منطقي، بالعكس، بنلاقي إذا صحيفة واحدة أو جريدة واحدة أو موقع واحد قال خبر كاذب عن مسؤول أو عن رئيس، بنلاقي كل المواقع وكل الصحف بتنزل تكذيب، وبيقول الرئيس أو المسؤول إن الكلام ده مش كلامي، أو إن الكلام ده تم اجتزاؤه، أو الكلام ده تم إخراجه عن سياقه. طب إذا سكت الرئيس أو المسؤول، إذن يبقى الكلام ده صحيح والكلام اللي اتقال هو اللي قاله. فإذا حصل تحريف، فليه الله ما اتدخلش؟ ليه الله ما أعلنش؟ ليه الله انتظر 7 قرون 700 سنة لغاية لما يجي كتاب تاني ويقول إن الكتاب محرف؟ هل الله ظالم للدرجة دي حتى إنه يترك البشر كل هذه القرون بدون أن يبلغهم إن الكتاب ده تم تحريفه؟ سؤال كمان بيطرح نفسه، إذا كان الكتاب اتحرف، ربنا سبحانه وتعالى كان فين لما البشر كانوا بيعبسوا أو بيحرفوا في كلامه؟ كان فين؟ وإحنا عارفين إن الله موجود في كل مكان وفي كل زمان، ومفيش أي شيء خارج عن إطار حضور الله، فالله كان فين لما حصل التحريف؟ مش بس كده، ده بيقودنا إن إحنا نسترسل في أسئلة أكتر وأكتر. السؤال اللي بعد كده بيقول، لماذا صمت الله على تحريف كلامه؟ حاشا وألف حاشا، هل الله خاف من البشر المحرفين فقرر السكوت؟ حاشا. ده ما يخليكش تفكر صديق المستمع العزيز في ادعائك إن الإنجيل أو التوراة أو الكتاب المقدس تم تحريفه؟ ولو الله ارتضى إن كلامه يحرف، هل يكون إله يستحق العبادة؟ مش ممكن، فلن يرضى بالتحريف كي لا يفقد البشر الثقة فيه. فإزاي نثق في شخص ونعبده وهو بيسمح بتحريف كلامه مع أنه هو يقدر على منع التحريف؟ ولو وافق على التحريف وسكت، هل مش من حقنا نقول أنه هو إله ظالم؟ فلن يوافق على التحريف كي لا يكون إله ظالم. ولو الله سبحانه وتعالى وافق على تحريف الكتاب المقدس، لكان من باب أولى رفض تحريف كتاب آخر، فهو إله متغير ومتحيز، بمعنى أنه يوافق على تحريف كتاب ويرفض تحريف كتاب آخر. إزاي؟ ده لا يليق بشخصية الله سبحانه وتعالى، فكيف له أن يوافق على تحريف كتابين
وفي نفس الوقت يحافظ على الكتاب الثالث. وهنا تنقل لموضوع غاية في الأهمية. لو فعلا تم تحريف الكتاب المقدس، هل ممكن الكتاب المحرف يحتوي على عقائد صعبة؟ كلنا مدركين إنه عقيدة الثالوث عقيدة صعبة جدا، هي فوق العقل لكنها ليست ضد العقل. موضوع يبدو صعب، إزاي الله ثلاثة وواحد في نفس الوقت؟ مش بس عقيدة الثالوث، ألوهية المسيح، إزاي يكون المسيح إله وإنسان في نفس الوقت؟ وناس كتيرة تسأل، طب لما كان على الأرض مين كان في السماء؟ طب لما كان على الصليب ولما كان في القبر ولما مات مين كان بيحكم الكون؟ عقيدة صعبة. مش بس الثالوث ولا ألوهية المسيح من العقائد الصعبة، لكن كمان الصليب، وده اللي ناس كتيرة مش قابلة، إزاي الله يتصلب؟ فحقيقة لو كان الكتاب المقدس محرف لكانوا اللي قاموا بالتحريف جعلوا العقائد المسيحية عقائد بسيطة ومقبولة، فلو حرفوها لبسطوها، لكن لكونها صعبة فهذا دليل على إنها غير محرفة. وبعدين في سؤال بيطرح نفسه، هل الكتاب كله تم تحريفه؟ هل كل التوراة والإنجيل والزبور تم تحريفهم؟ هل كل أسفار الكتاب المقدس تم تحريفها؟ ولا في أجزاء معينة تم تحريفها؟ طب اللي بيقول إنه لا مش كله تم تحريفه، في أجزاء تم تحريفها، طب ممكن يقول لنا إيه هي الأجزاء المحرفة وهي الأجزاء الصحيحة؟ بس بالدليل مش حسب الهوى. وبعدين إذا قلنا إنه الكتاب محرف، فنرجع تاني ونسأل، مين الشخص اللي قام بالتحريف؟ مين الشخص اللي قدر يوصل إلى كل النسخ بكل اللغات في كل الدول في كل الحضارات في كل الثقافات ويحرق كل النسخ دي ويطلع لنا بنسخة جديدة؟ وإيه الضمان إنه حتى تتبقى نسخة أو اتنين من النسخ اللي تم حرقها وتطلع ناس وتقول حرام عليكم، ده الكتاب الصحيح، الكتاب اللي بين إيديكم محرف؟ فإذا ده كان حصل 100% كنا هنلاقي نسخة أصلية ونسخة محرفة، لكن بما إنه ما فيش غير نسخة واحدة إذن هي النسخة الأصلية. السؤال اللي بعد كده، طب إمتى حصل التحريف؟ في أي زمن حصل التحريف؟ هل قبل القرن السابع ولا بعد القرن السابع؟ بالأدلة، بالبراهين، مش مجرد ادعاء، مش مجرد كلام مرسل، لكن بالدليل وبالبرهان. لازم تقول لنا إمتى حصل التحريف، يبقى مين اللي قام بالتحريف وإمتى حصل التحريف. والسؤال الطبيعي اللي لازم نسأله، فين تم التحريف؟ في أي منطقة تم التحريف؟ في أي دولة تم التحريف؟ في أي قارة تم التحريف؟ مع العلم إن الكتاب المقدس كان انتشر في كل أنحاء العالم، وده من القرون الأولى بعد نزول الروح القدس، التلاميذ انطلقوا لكل الدول لكل الثقافات لكل الشعوب وراحوا برسالة المسيح. فتم التحريف في أي مكان، في كل أنحاء العالم، في كل اللغات، مع كل الجنسيات. فأين تم التحريف؟ في أي وطن، مع أي فئة من الناس من دول العالم المختلفة؟ وبعدين إزاي تم التحريف؟ خلي بال حضراتكم، لما بيكون في قضية بتطرح للقضاء، إذا ما كانتش القضية مكتملة الأركان وفيها كل الأبعاد، أساساً لا ترقى إنها توصل إلى القضاء، أو من أول جلسة يقولك لعدم ثبوت الأدلة أو خطأ في الإجراءات. فلما حضرتك تقول إن الكتاب محرف، عليك إنك تقول لنا إزاي تم التحريف، مين حرفه، إمتى تحرف، فين اتحرف، هل في جماعة عالمية اتفقت على تحريف الكتاب المقدس، هل في شخص على علم بكل اللغات
علشان يقدر يوصل إلى كل النسخ بكل اللغات في كل مكان ويحرفها؟ هل في جماعة اجتمعوا واتفقوا على التحريف؟ قل لنا، ما ينفعش تقول محرف وتهرب من الأسئلة، لازم تجاوب، لازم تفكر، لازم تشغل عقلك، لازم تكون منطقي. وبعدين الناس دول اللي اجتمعوا على التحريف، وهذا افتراض، ازاي استطاعوا انهم يقنعوا كل الناس في كل مكان في كل اللغات بضرورة التحريف او يقنعوهم بكتاب جديد؟ وايه الضمان انه تم التخلص من كل النسخ اللي قبل كده؟ الضمان عزيزي المستمع، يمكن انت بتقول ببساطة انه كتاب محرف، لكن انت مش مدرك ما يترتب على هذا الادعاء من اسئلة. وانا متأكد لا حضرتك ولا غير حضرتك عنده اجابة لكل الاسئلة المنطقية. واسهل شيء بدون الاجابة على الاسئلة ان احنا نقول انه كتاب محرف، وكأنه عرف، وكأنه شيء إحنا اتولدنا بيه، وكأنه شيء إحنا شربناه بدون ما نفكر فيه وبدون ما نبحث عنه. النقطة اللي بعد كده إنه ولا مؤرخ تاريخي واحد تحدث عن حدوث تحريف في الكتاب المقدس، سواء يؤمن بالمسيحية، سواء يؤمن بالكتاب المقدس أو لا يؤمن بالمسيحية ولا بالكتاب المقدس. لا يوجد مؤرخ تاريخي واحد تحدث عن حدوث تحريف في الكتاب المقدس، بل

طريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به، فطريق الله من خلال المسيح، طريق الله من خلال الإنجيل اللي هو السيد المسيح. فرفضك للإنجيل يعني رفضك للمسيح، يعني رفضك لطريق الله وسكة الله. وبعدين تعال نشوف شوية عن الأشخاص اللي كتبوا الكتاب المقدس أو التوراة والإنجيل، فبنشوف إنه في اتفاق بين اللي كتبوه مع مبادئ الضمير الأخلاقي، لأنهم لم يكرزوا في يوم من الأيام بإله شهواني أو وحش أو شخص يبيح الخطية. وده بيأكد إن الكتاب المقدس هو كتاب الله، لأنه متطابق مع كل الكتابات، مع كل الكتاب، مع مبادئ الضمير الأخلاقي. الحاجة التانية، تعال نشوف سلوك الناس اللي كتبوا الكتاب المقدس، نشوف سلوكهم الشخصي ونشوف أمانتهم في حياتهم المستمدة من الإله اللي هم كانوا بيبشروا بيه وبيكرزوا بيه، وده دليل على إن الكتاب المقدس كتاب صحيح. الحاجة التالتة، رغم إنهم كتبوا عن الله، لكن في نفس الوقت كتبوا عن أنفسهم، كتبوا وسجلوا عن خطاياهم، وسجلوا عن المرات اللي كان بيظهر فيها النقص والعجز، وده شيء منطقي، لأن لو الكتاب ده كتاب محرف أنا مش ممكن أكتب شيء عن ضعفاتي أو أكتب شيء عن خطاياي أو النقائص اللي في حياتي، لأن كل واحد يحب إنه يمجد نفسه، يكرم نفسه، يحاول يظهر نفسه بأحلى صورة قدام الناس. لكن لأن الكتاب كانوا أمناء وكتبوا إلا الله أملاه عليهم بالضبط، فسجلوا بأمانة الأوقات اللي كان فيها ضعف والأوقات اللي كان فيها نقص والأوقات اللي ظهر فيهم خطأ وتهور. مش بس كده، لكن كمان دونوا حقائق إلهية بتفوق إدراك العقل البشري. فلو كانوا الجماعة دول اللي هم اللي كتبوا الكتاب المقدس محرفين، كانوا سجلوا حاجات تناسب عقلهم، لأن في أشياء ممكن لا تتطابق مع العقل. بمعنى يعني إيه واحد يمشي على المية؟ ده شيء لا يقبله العقل، ده شيء مش منطقي. فلو الكتاب كان محرف كانوا سجلوا أشياء تناسب العقل، مش أشياء ممكن تكون ضد العقل. الحاجة اللي بعد كده، إن المعجزات اللي عملوها بتأكد صدق اللي هم كتبوه، لأنها بتأكد كمان برهان رفقة ربنا معاهم. لأنه الرب يسوع في إنجيل متى صح 28 بعد ما قال لهم اذهبوا وكرزوا وتلمزوا، قال لهم وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ويقول في مرقس 16 وهذه الآيات تتبع المؤمنين، فإنهم يشوفوا أو يكونوا مليانين بمعية الله، ده دليل قوي على إن اللي كتبوه كان من الله. حد ممكن قبل منهي كلامي يقول إنه في الحقيقة الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل، لكنه تعهد بحفظ كتاب تاني، وحتى ده المفروض إنه ما يكونش اعتراض دلوقتي وما يتسئلش دلوقتي، لأنه إحنا قلنا إنه ما ينفعش الله يسمح بتحريف كتابين ولا يسمح بتحريف كتاب آخر. هذا نوع من أنواع الظلم، هذا لا يليق بنزاهة الله. لكن خلينا نمشي مع الاعتراض اللي بيقول إن الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل علشان كده تركهما للتحريف. وأنا هنا أسأل المعترض وأقول له مين قال لك إن الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل؟ تعالوا نشوف مع بعض. مثلا في العهد القديم في سفر أرميا أصح 1 وعدد 12 الله بيقول لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. في مزمور 119 والآية 89 ربنا بيقول أو المرنم بيقول إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. وكمان في مزمور 119 الآية 151 و152 كاتب المزمور بيقول لربنا كل وصاياك حق إنك إلى الدهر أسستها. وفي نفس المزمور مزمور 119 وده أكتر مزمور بيتكلم عن كلمة ربنا،
فكاتب المزمور بيقول لله وإلى الدهر كل

أحكامك عدل. في أشعياء 40 والآية 8 يقول: وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. فمين قالك إن الله لم يتعهد بحفظ التوراة أو العهد القديم؟ الحاجة التانية، هل الله تعهد بحفظ العهد الجديد؟ تعالوا نشوف مع بعض بعض الآيات قبل ما نختم حلقتنا. في متى 5 الآية 17 و18 بيقول: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. دي مسؤولية ربنا، الكلام ده كلام ربنا، ربنا هو اللي أوحى بيه، ربنا مسؤول عنه. فإلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. في نفس الإنجيل متى 24 والآية 35 بيقول: السماء والأرض تزولان. متخيل؟ السماء والأرض تزول ولكن كلامي لا يزول. مرقس 13 يقول نفس الكلام في الآية 31: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. تيجي حضرتك تقول إنه محرف؟ في لوقا 16 والآية 17 يقول، أرجوك انتبه للآية دي كويس قوي: زوال السماء والأرض أيسر أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. متخيل؟ زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. لوقا 21 يقول: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. في يوحنا 10 والآية 35 يقول: ولا يمكن أن ينقص المكتوب. وأخيرا في بطرس الأولى 1 والآية 23 إلى 25 بيقول كده: بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. ويكمل بعدها ويقول: وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. هل بعد كل ده حضرتك ما زلت متشكك في كلمة الله، في الكتاب المقدس، في التوراة والإنجيل؟ هل فكرت؟ هل استخدمت عقلك؟ هل استخدمت المنطق؟ أنا بشجعك إنك تخلى عن كل شيء أنت بتعرفه، أو بلاش تتخلى، اركنه جانباً وفكر بعقل، فكر بمنطقية. وما فيش مانع إنك تدعي وتصلي لربنا وتقول له: عرفني الحق وقودني للحق، نور عيني ونور طريقي ونور سكتي. ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنهم. لو عايز تتابعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا من خلال الابليكيشن وكل اللي بيشوفونا من خلال صفحتنا صفحة راديو سما على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامج قالوا عنه. معكم ليديا فرحان من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. وقالوا عنه مين اللي قالوا عنه؟ اللي قالوا عنه وما زالوا بيقولوا عنه هو السيد المسيح اللي بيتكلموا كلام كتير جدا عليه. كلام منه كلام إيجابي وكلام سلبي، منه كلام صح ومنه كلام غلط، منه كلام صح لكن مش للآخر صح، أو في حقيقة ناقصة، حقيقة غير مكتملة، لكن هو يبقى الشخصية اللي مازالت وستظل دايما بتاخد الأنظار وبتبهر الناس، والشخصية اللي حواليها كلام كتير وهو يستحق. ليه؟ لأن هو مش زي أي حد، هو المتفرد. النهاردة قالوا عنه بلا خطية، فهل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ بلا خطية يعني معنى كده ان هو انسان زينا زيه؟ بلا خطية ايه الدليل على ده؟ بلا خطية يعني ما تعرضش في اي موقف ان هو يضعف زينا، او يبقى في حتة كده مش كاملة فيه؟ كل الكلام ده هنتكلم فيه النهاردة عن المسيح، إنه قالوا عنه بلا خطية، مع ضيف الحلقة النهاردة الأسيس بشوي صفوت. أهلا بك أسيس.
1: أهلا بك يا ليدي،
0: مبسوطة أنك معايا.
1: ده بركة كبيرة لي.
0: يعني مبسوطة أن إحنا كمان بنتشارك في موضوع مهم جدا عن المسيح، فده في حد ذاته يعني شيء بمتن لي أن إحنا عندنا الفرصة أن نتكلم عن المسيح. لكن كمان موضوع الحلقة النهاردة إنه قالوا عنه بلا خطية، إيه رأيك؟
1: هو أول حاجة لو قعدنا طول العمر نحكي عن شخص الرب يسوع واللي عمله الرب يسوع، أكيد عمرنا مش هيكفي. كم التأثير والكلمات والتعليم اللي عمله المسيح أثناء حياته على الأرض يفوق العقل، وده اللي احنا عايشين عليه أهو لنا 2000 سنة، ولسه بنحكي ولسه بنفسر ولسه بنفكر ولسه بنوصل أو بنحاول نوصل حتى للقليل من أفكاره ومحبته وأحشائه اللي كان عايز يوصلها للبشر.
0: Yeah. وده حقيقي، أنا بتفق معاك جدا. ويمكن كمان أقول إني المسيح قبل حتى وجوده في الجسد على الأرض كان محور الكلام عنه في العهد القديم. ويمكن خدنا حلقة أسيس قبل كده عن إزاي في العهد القديم قالوا عنه حاجات كتير، قالوا نبوات وأشخاص كتيرة كانوا رموز لي، وبعض الحاجات اللي زي الحياة النحاسية وزي خروف الفصح وإلى آخره كان يعتبر رموز للمسيح، اللي هو كانت حاجات في الإعلان المتدرج بتفتح عينين بس الناس على مين اللي جاي في الجسد، مين ده اللي احنا كلنا منتظرينه. فدي حقيقة بتفق معاك جدا ان لو قعدنا نتكلم عنه مش هيكفي، ولا العمر كله هيكفي ان احنا نكون بنغطي الكلام عن المسيح. قالوا عنه بلا خطية، القول دوت اتفق عليه يعتبر ناس كتير، بس الحتة اللي احنا هنقف عندها النهاردة الدليل على انه بلا خطية، والدليل على انه الوحيد اللي بلا خطية. ليه؟ لاني في بعض الافكار بتقول عن انه هو بلا خطية، وبعض الانبياء والرسل برضو معصومين من الخطأ، او يعني ان هم كمان بلا خطية. لكن احنا عايزين نركز في حلقتنا النهاردة ازاي نمسك الدليل ان هو بلا خطية، الوحيد اللي بلا خطية. تمام؟ يلا نبدأ بقى بينا.
1: أوكي، أنا عايز أبدأ الأول بيعني إيه خطية. يعني كلمة خطية دي هي في معناها العام إنه حد ما عملش حاجة غلط، صح؟ لكن خلينا نعرفها بشكل أدق شوية كتابيا. الخطية معناها إيه في الكتاب؟ عندنا الخطية هي كل فكر وقول وفعل لا يرضى الله. ومش بس كده، نيجي في العهد الجديد ندخل لبعض يعني أكبر شوية، ده مش بس كل فكر وقول وفعل لا يرضى الله، ولكن كل امتناع عن فعل خير تستطيع أن تفعله وما رضيتش أنك تفعل الفعل ده، أنت بكده برضو لم ترضى الله، إذن ده خطية بالنسبة لك. فهو فكر وقول وفعل، فكر. ودي حتة مهمة قوي، مين يعرف الفكر؟ شخص الرب بس. فالفكر احنا بنحكي على اللي جوه، النيات، الدوافع عاملة ازاي. انت اوقات كتير بتفعل افعال شكلها من بره صحيح، والناس ممكن تسقف لك، لكن افكارك ونواياك اللي جواك غير مقدسة. وبالتالي اللي انت بتعمله ده ممكن يرضي الناس لكن لا يرضى الله، اذن خطية. فيبقى افعال معلنة قدام الناس، الناس هتسقف لها، لكن حقيقة الله لم يرضى عنها، وبالتالي ده يحسب خطيه. وقيسي على ده حاجات كتيرة قوي ممكن نعملها في الخدمة، في الكنيسة، في اعطاء الفقراء والمساعدات. نيتك ايه وانت بتعمل ده؟ دوافعك ايه وانت بتعمل ده؟ لو دوافعك لا ترضى الله، اذن فالفعل ده حتى لو شكله حلو لكنه غير مقبول عند الله. فاهم الفكرة؟ فاحنا لما نحكي على خطيئة، هو ده المعنى بتاع الخطيئة، فعل وقول وفكر لا يرضى الله، وامتناع عن فعل في خير الآخرين، وامتناع ده يحسب انه لا يرضى الله.
0: يعني انا لو بعمل حاجات من برة جميلة جدا، يعني انا بصلي، بصوم، بدفع عشور أو صدقة، بعمل أعمال خير، يعني برعى مرضى، برعى أيتام، بدي ناس غلابة فقراء فلوس أو احتياجاتهم، بس الدافع من جوه مش مظبوط، هنا هنا هنا أقدر أقول عليها دي خطية، رغم ان اللي من بره شكله حلو قوي وجميل ده جدا.
1: في الموعظة على الجبل يجي شخص الرب يسوع ويقول ايه؟ يقول هيجي لي ناس يقولوا اليس باسمك تنبأنا؟ اليس باسمك اخرجنا شياطين؟ اليس باسمك صنعنا قوات؟ دي كلها افعال حلوة. اول ما تشوفيها تقول ياه، بص الناس دول قد ايه بيحبوا ربنا، بص السلطان اللي عندهم، بص تأثيرهم، بص فعاليتهم، وممكن نسقف لهم وممكن نمشي وراهم ونقول يا هم دول القادة اللي احنا نمشي وراهم. عارفة يجي في الاخر كده يعلق على الجزء ده ويقول ايه؟ يرد عليهم السيد الرب يقول لهم ايه؟ اذهبوا عني لاني لم اعرفكم قط. يعني ايه؟ يعني يا رب في ناس كتير بتفعل افعال شكلها حسن وأفعال الناس بتمجدها، ولكن الدوافع اللي جوه غير مقدسة، وبالتالي لا ترضى الله. هذه الأفعال لا ترضى الله، هذه الأفعال خطية، هذه الأفعال مش بتقربني من ربنا، بالعكس بتبعدنا عنه. لأن احنا مقاييسنا كبشر هي الأفعال، لكن مقاييس شخص الرب هي ايه؟ انت بتعمل ده ليه؟
0: الدافع،
1: الدافع. انت ايه الافكار اللي جواك وانت واقف مثلا عن منبر بتوعظ؟ انت بتوعظ ليه؟ هل همك على النفوس ولا همك على نفسك؟ هيسقفولي، هيصوروني، هطلع على الشاشات، انت همك ايه؟ الدافع اللي جواك هو اللي بيقودك، والدافع ده هو المقياس. كانوا زمان برضو في الموعظة على الجبل يقول لهم الرب يسوع، سمعت انه قيل لا تزني، ده فعل، فعل انت لو عملته يحسب لك خطية. اما انا فاقول لكم، تقول لنا ايه بقى يا رب؟ الدافع بقى اللي ورا ده، كل من نظر لامرأة واشتهد فين؟
0: في فكره،
1: ده جوه. مين
0: فكره
1: شايف ده؟
0: خياله وذهنه،
1: ده شايفه مين؟ شخص الرب بس. فبيقول لك انت الاهم انك ترضيني، ما تدورش على كم واحد هيسقف لك. بالمقياس ده ممكن نكون بنقيس حياة المسيح. ايه دوافعك يا رب؟ افعال كتير من اللي عملتها كانت الناس بتسقف لك، بس افعال كتير من اللي عملتها كانت لا ترضي الناس، وفي ناس كتير كانت بتحاول تمسك هذه الافعال وتقول ان دي اسباب للادانه.
0: زي الشفاء في يوم السبت مثلا.
1: وفي افعال كتير الرب ما عملهاش قدام الناس اصلا، يجيبوا له في بيت صيدا، كنا امبارح لسه في الكنيسه بنتكلم عن الموضوع ده، في بيت سيده يجيبوا له واحد اعمى فيقولوا له المسه اشفيه، وكان الناس بتحط المقاييس وبتقول لهم ايه؟ بص يا رب انت لازم تعملها كده وقدام الناس اهو، يعني انجاز التعبير في كاميرات في ناس هتسقف لك اعملها بس انت كده
0: ورينا بقى شطارتك بقى
1: والناس هتشجعك بقى وتاخد جماهيرية واسعة اعملها يا رب. فعارفين عارفة شخص الرب يعمل ايه؟ راح واخد الأعمى ده من ايده ويسيب الناس كلها ويطلع بيه برا القرية خالص لوحدهم ويعمل المعجزة ويعملها على مرحلتين. المرة الأولى يخف بس يشوف الأعمى ده يشوف الناس كأشجار. المرة الثانية يشوف كل إنسانا جليا جليا ده يعني اللي هو بيور كده حاجة نقية جدا حاجة متهيألي يعني فول اتش دي أوكي. فهو الراجل شاف شخص الرب أول واحد عارفة شخص الرب يقول له إيه بقى يقول له على فكرة مش مهم الناس ما لهلوش كده بس قالها في المعنى قال له إيه ما تدخلش القرية هما مستنيين نشوفوا احنا عملنا ايه اذهب الى بيتك ارسلوا الى بيته ايه يا رب هو انت مش هيهمك الناس طب مش هيسقفوا لك طب انت مش هتاخد الجماهيرية ولا الشهر
0: مش هتاخد اللقطة
1: مش هتاخد اللقطة الرب كان يهمه ايه اكتر ان افعل مشيئة ابي. مرة جاع جابوا له اكل قال لهم طعامي ان افعل مشيئة هو ده اللي محرك لحياتي هو ان انا اعمل ايه اعمل مشيئة الاب انه الاب يشتم من افعالي وتصرفاتي واقوالي رائحة سرور فاهم الفكرة فده اللي عمله الرب. الرب ما كانش بقى فرق معاه الافعال دي الناس هترضى عنها ولا لا الافعال دي مقبولة ولا لا كم واحد هيمشي ورايا وكم واحد مش هيمشي ورايا
0: كم واحد هيعمل لايك
1: مش فارق معاه ده
0: بلغة السوشيال ميديا كم واحد هيعمل لايك وكم واحد هيعمل لي كومنت وكم واحد هيعمل اللي انا بعمله ده شير فيعني بالمقاييس دي ما كانش بيفكر كده
1: طبعا طبعا عشان كده احنا بنقول انه شخص الرب يسوع هو كامل وصالح وبر بلا خطية مش بس في افعاله مش بس في أقواله اللي أثرت العالم لغاية النهاردة كم الأقوال اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة لا ده كمان في دوافعه هو دفعه الأول والأخير هو إيه إرضاء الآب أن يفعل مشيئة الآب هو جاي مخصوص عشان يحقق الخطة للنهاية حتى لو في تحقيقه للخطة دي وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب أنا يا رب أنا يا آب هعمل مشيئتك لغاية النهاية طب ده الناس هتسيبني مش مهم طب ده الناس هتعذبني مش مشكلة طب الناس هتسخر مني طب الناس هتحتقرني طب الناس هيحطوا عليا يافطة ويتريقوا عليا هيعملوا قرعة على اللبس بتاعي ولا كله ده يفرق معاه أنا طعامي أن أفعل مشيئة أبي وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب. إذن لو تكلمنا على الدوافع نقول 10 من 10 رغم أنه ده أقل من اللي يستاهله الرب يسوع دافعه الأول والأخير هو إرضاء الآب زي ما كنا بنقول في تعريف الخطية. طب أفعاله ده جالهم مرة قال لهم من منكم يبكتني على خطية لو حد أنا أعتقد يعني أنا أحاول أبعد أنا كإنسان أحاول أبعد من فكرة أن الناس تقيمني الناس تقيمني في بعض الناس يقول بيوعظ كويس وفي ناس تانية تقول لا لا مش قوي على قده ناس هتقول على فكرة حياته كويسة الرجل ده بيعرف يعمل خير ورجل صالح وبتاع ربنا وفي ناس تانية هتيجي تقول إيه ده ولا يعرف يعمل أي حاجة عدل الناس تختلف علي. تخيلي بقى شخص الرب يقول لهم إيه مين فيكم يجي يقول لي على خطية يا رب صعبة دي صعبة لأنه في كم من البشر يعني مش كل البشر كانوا بيحبوك في ناس وقفلك بالمرصاد في ناس وقفلك على الوحدة. نفكر كان مرة من المرات احنا كان في حلقة كنا بنتكلم على الكتبة والفريسيين ده في ناس حاسة انك جاي تخرب بيتها فهم وقفلك على مش الغلطة ربع الغلطة فكر بس
0: ده هم
1: كمان بيصطنعوا
0: وبيصطنعوا
1: الفرص علشان تقع عشان يمسكوها عليك
0: في كذا موضع في الكتاب ليجربوه
1: مثلا
0: جابوا الامرأة
1: في يوحنا 8
0: علشان يجربوا
1: امرأة مسكت في زيت يجيبها له ليه؟
0: نعطي الجزية لقيصر أو ما نعطيهاش لقيصر علشان يجربوه يوقعوه.
1: ده حقيقي، ده حقيقي. كم المرات اللي فيها بيحاولوا يتلككوا على غلط ويجي الرب يقول لهم ايه؟ مين فيكم بقى يقدر يقول لي على خطية؟ طب قدروا؟
0: لا
1: ما قدروش. متخيلة؟ هنيجي كمان شوية لناس شهادتهم على الرب إيه؟ مش بس الأولاد الله.
0: هنطلع لفاصل، والحتة اللي فاتت مهمة جدا، كانت دوافعه مع أفكاره مع أفعاله بتثبت إنه بلا خطية. تعالوا نطلع لفاصل وهنرجع نكمل ونقول إزاي المسيح كان بلا خطيئة.

0: قلبك على راديو سما.
1: رجعنا معاكم من تاني وقالوا عنه، قالوا عنه كل يوم اتنين من الساعة 5 لغاية 9-6 بتوقيت القاهرة على راديو سما. النهاردة بنتكلم عن المسيح قالوا عنه بلا خطية. قبل الفاصل حكينا ازاي قالوا عنه بلا خطية، اني كانت دوافعه افكاره افعاله متناسقة مع بعضها، مفيش حاجة ضد التانية، كلهم بيقولوا ان الراجل ده الإله ده، وأنا قصدي أقول الراجل ده لأنه هو إنسان كامل، والإله ده لأنه هو الله ظاهر في الجسد بلا خطية. كل الحاجات اللي كان بيفعلها وبيفكر فيها وبيتصرف فيها بيعملها حتى من غير ما يقولها، أقواله وأفعاله كانت زي بعض بالظبط، كانت بتقول إنه بلا خطية. واحنا بنرجع يا أسيس بشوي للفكرة دي، الفكرة ان المسيح بلا خطية، انا ببقى عايزة اتسند على دليل، واحنا دايما بنستند كده والمرجع بتاعنا هو الكتاب المقدس
2: طبعا.
1: وانا بقول لكل حد بيسمعنا وبيشوفنا، لو ما قريتش الكتاب المقدس انت في خطر، لان الكتاب المقدس هو كلمة الله الحية، كلمة الله اللي فيها حياة، اللي فيها المرجعية بتاعتنا لكل أمر. إيه اللي يثبت لي من الكتاب المقدس إن المسيح بلا خطية؟
2: طبعا كتير كتير، كمل
1: كده نقعد لبكرة.
2: كمل آيات كتير قوي، يعني مثلا آية اللي احنا كنا بنقولها قبل الفاصل على طول اللي موجودة في يوحنا 8، خدي بالك إنجيل يوحنا أصحاح 8 ده اللي فيه الامرأة اللي مسكت في ذات الفعل، ويجي يحط لهم المقياس في الآخر بعد ما قالوا له موسى في القديم قال مثل هذه ترجم، طيب أنت هتقول إيه؟ فالرب راح قال لهم من منكم بلا
1: خطية،
2: خطية يعمل إيه؟ هو بقى اللي يرجمها، هو اللي يرمي الحجر بتاعه. فعملوا إيه كلهم قدام هذا المقياس؟ كلهم رموا الحجارة بتاعتهم ومشيوا، لأنه حس أنه ما فيش ولا حد ينطبق عليه ده. يجي المسيح في عدد 46 يقول لهم إيه؟ من منكم يبكتني على خطية؟ مين فيكم يقدر يقول لي خطية أنا عملتها؟ ده شخص الرب بيسألهم، بيسأل الناس. طب الناس دول كانوا من محبينه؟ كانوا من الناس اللي بيتبعوه؟ الحقيقة لا، ده تلات ارباعهم عايزين يمسكوا عليه غلطة. مرة من المرات برضو في إنجيل يوحنا برضو بيقول أن أفعل دائما ما يرضيه، زي ما كنت بقول لك على تعريف الخطية. فالتعريف الخطية بيقول إيه؟ أقوال وأفعال وأفكار لا ترضى الله، ده اللي بيحسب خطية. شخص الرب بقى بيقول إيه؟ أنا أفعل دائما ما يرضيه، بيتكلم على الآب. طب الناس شهدوا عنه إيه؟ أعداؤه شهدوا عنه إيه؟ بيلاطس مثلا في إنجيل يوحنا أصحاح 18 وعدد 38 بيقول إيه؟ أنا لست أجد فيه إلا واحدة، أنا مش شايف فيه عيب واحد يا جماعة.
1: لا، والغريبة لما كان بيقول كده كان في نفس التوقيت اللي كان الشعب مجتمع وبيقول له أسلوبه، يعني يعني يعني بالأولى يطلع فيه
2: هو
1: أي سبب أي خطية عشان يمسكوا منها ويقدر يسلبه، هو مطمن إني
2: هو حاول يمين وشمال أنه يطلع فيه خطية. وبعدين التقرير النهائي يقول إيه؟ أنا لست أجد فيه إلا واحد، أنا مش شايف فيه مشكلة واحدة. وهو بيغسل إيديه في الآخر يقول إيه؟ أنا بريء من دم هذا البار. إيه ده، وأنت شايف أنه هو بار؟ طب هو بيلاطس ده من تلاميسه؟ من أتباعه؟ الحقيقة لا. ولو لقي علة واحدة أو حاجة واحدة بس ينفع يمسكها عليه، كان بالأولى يديله إحساس بالعدالة، إن أنا
1: خدت قرار عادي. ده كمان هيبقى حاسس أني أنا بدام لقيت فيه أي سبب أو أي خطية أو أي حاجة عامل بيها مشكلة، أنا ضميري هيبقى مرتاح لما أقول لهم خدوا اسلوبه خلاص.
2: ده حقيقي. اللصين اللي كانوا جنب المسيح على الصليب في إنجيل لوقا 23، اللص اللي على الصليب بيقول إيه على شخص الرب يسوع؟ أما هذا بيقول له إحنا نستحق اللي إحنا فيه دلوقتي، أما هذا كان بيتكلم على شخص الرب، أما هذا فلم يفعل شيء ليس في محله. فكرة البعد اللي كنت بقوله لك على معنى الخطية، إن اللي هو إيه؟ الامتناع عن فعل خير فاستطعت إن أعمله. شخص الرب يسوع مش بس كانت أفكاره ودوافعه ترضي الآب، مش بس أفعاله ترضي الآب، مش بس أقواله ترضي الآب، لكن حتى كل أفعال خير كان يقدر يعملها للناس لم يمتنع قط. ويقولنا الكتاب كان يقول يصنع خير. طب مين يستاهل ومين ما يستاهلش؟ ما كانتش في حسبانه.
1: ده أعتقد كمان كان، مش أعتقد، إحنا متأكدين الكتاب المقدس إنه كان بيقدم الخير للناس. هو عارف كويس جدا بعلمه السابق، لأنه هو الله ظهر في الجسد، إنه إن دول نفسهم مش هيقبلوه، إن دول نفسهم هيطلبوا بصلبه، ودول نفسهم هيكونوا ضده في يوم من الأيام، ومع ذلك ممكن يكون شفى مرضاهم وقوم موتاهم وقدم ليهم خير.
2: واحد من الشخصيات دي مريض بركة بيت حزدة. هذا الرجل محير بالنسبة لي، محير جدا. يعني الرب بيقول له إيه؟ أتريد أن تبرأ؟ قال له ليس لي إنسان. إذن أنت مقعد 38 سنة، يعني جسدك متدمر 38 سنة. أنت قاعد، إحنا بنقعد على الكرسي ساعتين بنحس نفسنا مش قادرين نقف. 38 سنة أنت متدمر جسديا. طيب ليس لي إنسان، ده أنت متدمر أصلا نفسيا واجتماعيا. فأنت لما الرب يسوع يقول لك قم احمل سريرك وامشي، مفروض تبقى يعني شايل الجميلة دي طول حياتك. أنا لو منه هوطي على رجلين المسيح دي أبوسها. الغريب ان الراجل ده يحمل سريره ويمشي، ولما يقابلوه اليهود ويسالوه يقولوا له انت حامل سريرك يوم السبت، ما يقول لهمش ايه يا جماعه باركولي يا جماعه افرحوا، لا يقول لهم انسان قال لي
1: قم احمل
2: سريرك.
1: انا ماليش دعوه، هو اللي شفاني.
2: يا راجل بدل ما تشكره بتقول عليه انسان، يا عارفه انسان، وحتى بيقولها بطريقه نكره، مش معلم بتكلم عنه بطريقة نكرة، وكأنه كان مبسوط، كان قاعد تمام زي الفل. ولما جاله الرب يسوع هو ساعتها بقى يعني بقى غصب عنه قام.
1: أنا يعني إيه، أنا هعمل معاك واجب وهسمح لك تشفيني.
2: الكتاب ما يقولناش حتى أنه شكره، أنه شكر الرب يسوع، لا. يقول لنا على طول بعدها في نفس الأصحاح ده قابل الرب يسوع في الهيكل، فالرب يسوع قال له إيه؟ في حاجة أصعب بكتير قوي من المرض اسمها خطية، اذهب ولا تخطئ أيضا. عارف الراجل ده يعمل إيه؟ يذهب ويخطئ. طب يا رب أنت مش عارف؟ يروح لليهود يقول لهم فاكرين لما قابلتوني يوم السبت وأنا ما كنتش عارف مين اللي قومني وخلاني أحمل سريري وأمشي؟ أنا عرفت، أهو هو ده يسوع النصر.
1: بيبلغ عنه،
2: بيسلمه. طب هو مش عارف؟ عارف. طب انت مش عارف يهوذا هيعمل ايه؟ عارف. ده هو قال له. طب انت مش عارف يا رب بطرس هيعمل ايه؟ ده قال له انت هتعمل كذا. طيب معرفتك المسبقة دي منعتك عن فعل الخير؟ لا، يتمم مشيئة الاب للنهاية، يقدم محبة غير مشروطة للي يستحق وللي لا يستحق، للي عمل شيء وللي ما عملش شيء. ده هو الكمال. أنا وإنتي نسعى جاهدين نحو أن احنا نكون ناس قدسين، ناس كويسة بتفعل أفعال الخير. لكن شخص الرب ده هو كان بيعمل الخير طول الوقت، لدرجة أنه ما كانش بيفكر في نفسه على قد ما بيفكر إزاي يتمم مشيئة الأب وإزاي يقدم للبشر النموذج الكامل. ووعد فكري انه قدم للبشر النموذج الكامل ده عشان هو اله فقط، لكنه كمان،
1: وده من الاسئله اللي بتتقال اوقات، اللي هو ما احنا انتوا بتقولوا ان بلا خطيه، ان المسيح بلا خطيه، لاني انتوا بتؤمنوا ان هو الله، فلو الله يبقى هيكون بلا خطيه، لكن هو مش علشان بس هو الله، لكن لانه انسان كامل.
2: ده حقيقي، هو انسان كامل. والكتاب بيقول لنا بقى ايه؟ مجرب في كل شيء. ايه يعني ايه مجرب في كل شيء؟ الرب يسوع اتجرب في كل حاجة ورغم كده لم يخطئ. تألم مجربا، يقدر ان يعين المجربين. طب هو الرب اتجرب؟ قولي بقى اسوأ حاجات ممكن يتعرض لها البشر ايه؟
1: الخيانة
2: ظلم،
1: فقدان الفقد فقد الفقد. أقرب الناس لي
2: ده يوحنا المعمدان الوقت اللي فيه اتقطعت راسه الرب يسوع تأثر.
1: أيوة.
2: تأثر نفسيا وقال لهم ان انا ذاهب الى موضع خلاء. انا ماشي لوحدي والناس تسمع هو فين ويقولوا ويقول لنا الكتاب يعني نظر ليهم وشافهم كخراف لا راعي لها فيعمل ايه فتحنن. طب يا رب ده انت تعبان نفسيا بس الخراف دي محتاجة اللي يحنوا عليها فيروح يحنوا عليها ويقدم لهم كل خير. شخص الرب اتعرض لكل ده ظلم خيانة فقد فقر فقر ما كانش عنده مكان يسند راسه. في ناس هنا يعني ممكن وهي بتسمعنا تقول ايه ما هو ما دقش الحرمان زي ما هو ما دقش انه بيته يتاخد منه ما دقش انه اهله مثلا في الورث ياخدوا ورثه. لا هو ده اصعب من ده. هو ده انه ما يبقاش معاه حاجة خالص انه لا يملك شيء. فينا ناس كتير تبقى حسن انا معايا بس كذا في البنك او انا ما عنديش رصيد في البنك. حبيبي هو ده اصعب من ده بمراحل.
1: في ناس كانت السيدات والارامل هم اللي بيعولوا من يعني بيعولوا المسيح باكل وشرب وفي مجتمع شرقي واني واحده ست هي قال لي تعول راجل دي ما كانتش سهله
2: حقيقي. واحده كمان من المشاعر اللي دقها المسيح ويمكن نستغرب ان هو دق الفشل اللي هو ايه ده هو المسيح فشل. لا هو المسيح تعال نقيمها. لو انا رحت البلد وخصوصا البلد دي تبقى بلدي وقدمت كل الاقوال والتعليم الصحيح وبلدي دي رفضتني ده مش بس رفضتني ده راحوا طالعين بيا على قمه جبل وقالوا ايه يلا بينا نرميه. هل ده مشهد نجاح؟
1: لا ده يوجع قوي.
2: ازاي انا اقدم للناس كل الحب ده كل الخير ده وفي الاخر رد فعل الناس ايه؟ تفتكري وهو واقف وسامع الناس حواليه وبيقولوا اصلبوا دموا علينا وعلى اولادنا ده مشهد نجاح؟ لما المسيح كان موجود على الصليب ويبص تحت يلاقي اللي موجودين ومتألمين وبيبكوا عليه أعداد تتعدى على صوابع الإيدين ده نجاح؟ أنا متهيألي أي حد مننا وإحنا غلابة قد كده وما عملناش ربع التأثير ده. لو أنا بتصلب الناس اللي واقفين تحت وزعلانين عليا هيبقى أعدادهم أضعاف اللي كانوا موجودين على المسيح وأنا ما عملتش مش عشر ولا واحد على مليون من اللي عملوا المسيح. تخيل الفكرة ده كل ده وبعدين يعمل إيه للبشر؟ يقدم لهم الحب يقدم لهم الخير. هو ده الكمال انك صالح وبار طول الوقت. يعني اختم لك الفكرة دي بس بآية قالها قائد المئة لما بص على المسيح وهو على الصليب يقول كده في انجيل لوقا اصحاح 23 بالحقيقة كان هذا انسان بار. بالحقيقة ده انسان بار. دي الشهادة اللي الناس كانت بتشهد بيها على المسيح. ما حدش قدر لا يمسك عليه غلطة وكانت شهادتهم عنه انه انسان بار مش اتباعه حتى الناس البعيدة عنه حتى الناس اللي بتحكمه كانوا بيشهدوا عنه انه بار.
1: وده اللي بيخلينا نتأكد كتابنا المقدس بآيات كتيرة جدا بتقول عن المسيح انه بلا خطية. كتابنا المقدس بيقول عليه قد ايه هو مش ما كانش بيعمل خطية ولا في خطية ولا بيفكر افكار فيها خطية. كان بيفعل افعال خير اللي هي مش بس علشان هو بيحب الناس لأن هو إله الخير هو مصدر الخير ولأنه بلا خطية فالطبيعي اللي يخرج منه إيه هيخرج منه أفعال خير لأن اللي جواه زي اللي براه. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع تاني ونكمل ونشوف إزاي المسيح قالوا عنه بلا خطية وإحنا بنتأكد وبنأكد النهاردة إنه بلا خطية. نطلع الفاصل ونرجع نكمل.

0: اسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين. وقالوا عنه ان هو بلا خطية. اتكلمنا في الوقت اللي فات من الحلقة عن قالوا عنه بلا خطية, ولما نيجي عند الكتاب المقدس بنلاقي ايات كتير وشهادات ناس وافعال كتير ليه وامور وتعاليم بتقول وبتأكد. مفيش حاجة عكس التانية, مفيش حاجة تخلينا واقفين نقول ايه لا. بس لما قال في الموعظة على الجبل كذا وده بيأكد ان هو بلا خطية, رجعنا لقيناه بيعمل حاجة مختلفة خالص نهائي. كان كلامه متطابق جدا مع افعاله, كانت توجهاته ناحية البشر هي الكلام اللي بيقوله ليهم. مفيش حاجة من الحاجات اللي تلغي او تشككنا فإنه كان بلا خطية. بنكمل كده أسيس بشوي, وأنا مبسوطة قوي إنك معايا النهاردة في الحلقة عن إن المسيح فعلا بلا خطية. إحنا قبل الفاصل اتكلمنا عن شهادة ناس من اللي بيحبوه وناس من اللي مش متفقين معاه وناس من الأعداء كمان, يعني قلنا شهادات ناس متنوعين.
2: حي
1: انت, أنا كمان وإنت بتتكلم افتكرت حاجة, افتكرت إن الشهادات دي في منها شهادات جت في أوقات يعني عصيبة. يعني ايه اللي حبك اني اللص يقول له طب احنا نستحق ده لكن هو ما يستحقش ده وده هو مفهوش بيلاطس في وقت صعب جدا وقت المحاكمات. يعني تحس اني قائد المئة يقول انا ما لقيتش التوقيت اللي الناس اللي هم مش حتى تلاميذه شهدوا فيه عن إنه هو بلا خطية كان توقيت صعب جدا.
2: ده حقيقي. انت عارفة في إنجيل مرقس أصحاح 14 يقول إيه؟ وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع, وبعدين فلم يجدوا. يعني بيدوروا على حد يشهد عنه شهادة زور. يا جماعة حد يجي يتبلع عليه يقول لنا إنه عمل حاجة كده يعني في الدرة في الضلمة, حد بس يقول اي حاجة عملها الراجل ده مش كويسة. فحتى دي وهم بيطلبوا شهادة زور ما لقيوش عليه شهادة زور. متخيلة؟
1: وده بيأكد لنا ان هو فعلا حقيقي
2: كان بار
1: بلا خطية. هو بار, هو كامل وبار وبلا خطية. طيب انا عندي سؤال في فكرة اني هو يعني ممكن ألاقي ناس كده بتقول لك خلاص احنا متفقين معك وهو بلا خطية, بس مش هو الوحيد. يعني هنقول ان في كمان انبياء بلا خطية, رسل بلا خطية. وطبعا دي بتستند شوية على فكرة ان عصمة الانبياء او ما يقال ان كل الانبياء معصومين من الخطية. بس احنا إيماننا المسيحي بيقول أن الوحيد المتفرد اللي بلا خطية هو المسيح. إيه الدليل على ده أنه هو الوحيد؟
2: إحنا عندنا خطايا بقية الأنبياء, ما إحنا عندنا السرد التاريخي لكل الأنبياء. فإحنا وصلنا يعني مثلا داود نفسه يقول خطيتي أمامي في كل حين. على فكرة داود ده مش أي نبي, ده راجل مميز جدا في التاريخ الإنساني. متخيلة كم المرات اللي بيكتب فيها الأنبياء في العهد القديم ويدوا رسالة رجاء للشعب اليهودي, دايما يقولوا عليه إيه؟ الرب هيرد مظلة داود الساقط. بينسبوا نفسهم دايما النسب لداود. ولما جه ناس ينادوا على المسيح ويعلنوا ملكه قالوا له يسوع ابن داود. إذن داود ده مش أي نبي. ورغم كده طب داود أخطأ؟ نعم أخطأ. هذا الشخص التقي النبي المميز جدا عند الرب, النبي اللي عمل حاجات تاريخية وإيمانية غير عادية, واحد من أبطال الإيمان. أخطأ هذا الشخص أخطأ. الشخص ده اشتهى, الشخص ده زنى, الشخص ده رتب مكيدة, الشخص ده قتل وهو نبي. طب موسى النبي العظيم أخطأ؟ نعم أخطأ. طيب إبراهيم ده إبراهيم وهو بياخد خطوة إيمان وبيترك أهله وعشرته ويطلع من أرضه ورايح أرض كنعان، لقى ما فيهاش أكل، لقى في مجاعة، يعمل إيه؟ يروح نزل لمصر. وهو نزل لمصر يبص لمراته، إيه ده؟ دي شكلها حلو، ده ممكن يكونوا هيقتلوني علشانها عشان ياخدوها مني، أقول بقى أكدب وأقول إنها أختي. ده إبراهيم بيخطئ، عمل حاجات كتيرة كويسة على فكرة في حياته، ولكنه أخطأ وقع في الخطية. مين من أنبياء، كم الأنبياء اللي عملوا خطايا ما لهمش أول ولا آخر في العهد القديم وفي العهد الجديد؟ أبطال الإيمان في العهد الجديد عملوا خطايا. بطرس واحد من أبطال الإيمان، أنكر وسب ولعن. بولس واحد من أبطال الإيمان، كان بيرتب مكيدة وياخد جواب عشان يروح ياخد يلم كل أتباع المسيح عشان يقتله. كل أبطال الإيمان عملوا خطايا. الكتاب يقول لنا ليس بار ولا واحد. مين اللي بلا خطية؟ إذا الجميع أخطأوا وعوازهم مجد الله، الجميع بلا استثناء. ما فيش بار غير شخص واحد بس، هو شخص الرب يسوع. طب الباقي كله خطاياهم موجودة عندنا، سرد تاريخي وسرد كتابي لخطاياهم. طب خطاياهم اللي موجودة دي كتبوها ناس محبين ولا أعداء؟ محبين. طب والرب بيشهد عنهم، الرب كان بيطلع لنا مساوئهم؟ لا، بيطلع لنا إنسانيتهم، ضعفهم. وكأنه في الضعف ده وهو بيبرزه في الكتاب المقدس يقول لنا إيه؟ يا ليديا أنت ليك رجاء. يا بشو أنت ليك رجاء ليه؟ زي ما أبطال الأمان الإيمان دول ضعفوا، إحنا كمان ممكن نضعف وينفع نقوم مرة تانية. فاهم؟
1: لكن الوحيد قولا قاطعا اللي بلا خطية هو المسيح.
2: طبعا.
1: طيب لو المسيح، وده برضو سؤال أي حد ممكن يسأله، لو المسيح بلا خطية وهو الوحيد اللي بلا خطية، ليه الله يسمح ان هو يتجرب على التجربة على الجبل، الشيطان يطلع يجربه؟ طب ما هو كده كده بلا خطية، يعني النتيجة بتاعت التجربة ايه؟ معروفة، هو بلا خطية، فالشيطان هيحاول يجربه فهو مش هيتجاوب مع التجربة لأن هو بلا خطية، فالنتيجة محسومة. فهل معنى كده أن التجربة على الجبل دي كانت شو؟ ده بيتقال أسيس بشوي، ده بيتقال يا إما تعترفوا بأن المسيح كان ممكن يسقط في الخطية لما إبليس جربه، وفي الحالة دي يبقى هو معرض للخطية، يا إما تعترفوا أن المسيح بلا خطية والشيطان جاي يجربه، ده شو؟ فالإجابة فين بقى لسؤال زي ده؟
2: طيب احنا خلينا نقول الأول، هل المسيح هو إله كامل؟ نعم. هل هو إنسان كامل؟ برضو نعم. طب إيه اللي يثبت لنا إنسانيته؟ حاجات كتير، حتى التجارب دي يبان جدا إنسانيته فيها. يقول بعد مصام 40 يوم حصل إيه؟ جاع أخيرا. يعني جاع أخيرا؟ جاع، إنسان جاع. فإذا ده بيجوع، ده بيعطش، ده بيتعب، فإنسان، إنسان كامل. طب مفروض ما يعطش، مفروض ما يجوعش عشان ما يبقاش إنسان؟ لا، بما أنه إنسان فهيعطش وهيجوع وهيتعب وهينام، ونشوف مشاهد كتيرة المسيح نام فيها، وكان موجود بإنسانيته الكاملة. طب كان بيمثل الجوع؟ لا، هو محتاج يأكل وبعدها أكل. طب هو بيمثل التعب؟ بيمثل النوم؟ ما بيمثلش، هو نام فعلا كإنسان نام. طب إذن بما أنه بيتعرض لكل هذه الأشياء وبينفع أن هي تكون بتمر عليه وبيعيشها، هو كمان تعرض للتجارب حياتيا واقعيا حقيقيا، ولكن عمل إيه في وسط هذه التجارب؟ كان ماسك في المكتوب. هتقولي لي هو تصرف كإله؟ لا، ده هو ماسك في المكتوب. المكتوب ده من حق مين؟ من حقه هو فقط؟ لو من حقي ومن حقك ومن حق كل الناس. لو أنت ماسك في المكتوب هتعرف ترد في التجارب. المسيح تألم مجربا ليه؟ عشان ما نجيش نقول إيه، ما أنت ما دقتش يا رب، ما أنت ما شفتش، ما أنت ما مرتش بالحاجات اللي احنا مرينا بيها. لا يا حبيبي، هو مر بكل حاجة، تألم مجربا، وكل حاجة أكتر بكتير. أنا وإنتي ممكن ناخد شوية تجارب، ومش عارف مين ياخد تجارب أخرى متنوعة، ومين ياخد تجارب تانية مختلفة، أما هو فتعرض للكل، كل حاجة، كل أنواع الألم، كل أنواع التجارب. عمل إيه؟ مسك في المكتوب وعاش القداسة الحقيقية، فبقى القدوس البار الذي بلا عيب. يقول لنا الكتاب في إنجيل يوحنا صح 1:29، دي كانت شهادة يوحنا. حمل الله بيشهد عنه، وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ليه الرب يسوع بلا خطية؟ لأنه لو بخطية ما كانش هيقدر يرفع خطية العالم، ده هو كان محتاج حد.
1: وانا دي كنت هسألك فيها كمان،
2: محتاج
1: شوية
2: حد تاني
1: اللي هي
2: يشيلها عنا،
1: اللي هي فكرة انه لو هو بالخطية ازاي هيشيل الخطايا. بس قبل ما انقل على الحتة دي، في بوبا كتب لنا سؤال ممكن يكون جاوبت عليه أساس بشوي. بيقول في بعض الناس بتفكر ان ازاي الله بيقول عليه انه جرب يكون ما عندوش حاجة، وهو عشان كنا بنقول ما كانش ليه أين يسند رأسه، ما وهو الله القادر والغني، إزاي ربنا يبقى كده؟ فاللي هو فكرة إني طب هو الله وهو اللي عنده كل حاجة، ده احنا اللي بنطلب منه إنه يدينا، وإزاي في نفس الوقت ما يبقاش عنده ولا حاجة. ما عرفش هل قدرنا نجاوب عليها فكرة الإنسان الكامل؟
2: أعتقد أن احنا قلناها، بس ينفع نوضحها كمان مرة تانية، أنه شخص الرب هو بيقول لنا أنا جاي عشان خاطر مين؟ الأغنياء، الأثرياء. ممكن ده نعمله في أوقات كتير، نحترم بس الناس اللي تستحق الاحترام. لكن لما بيجي في فليب 2:5 بيقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، بل أخلى نفسه. فالإجابة على بوب مين اللي اختار يعمل ده

0: وعمل ايه؟ وكان قدوس وبر وبلا خطية بلا شر بلا دنس. قد ايه؟ طول الوقت. اذا ما ينفعش انا او اي حد يجي يتحجج ظروفي، الالم اللي عندي، الفقد اللي تعرضت له، المشاكل، التحديات، لا يمكن هتطلع حاجة من اللي تعرض لها الرب يسوع. حكي كمان، لازم نبقى مدركين هو شخص الرب بس هو اللي تعرض لكده؟ شخص الرب هو اللي تعرض لكل شيء، ولكن عندنا أبطال إيمان تانيين عاشوا القداسة وعاشوا كأبطال إيمان وبيشهدوا عن الرب، هم ظروفهم صعبة وكتير.
1: وده يمكن من برضو الأسئلة اللي احنا هنحكي فيها. يعني أنا نفسي قبل ما الوقت يجري مننا أني نتكلم عن فكرتين. فكرة أن المسيح إزاي، فكرة أنه هو بلا خطية، دي اللي خلته يشيل خطايا البشر اللي احنا اللي انا منهم واي حد بيسمعني منهم. الحاجة التانية، لما اعرف ان المسيح بلا خطية ده يفرق معايا ازاي النهاردة انا في حياتي اليومية. فخلينا ناخد الجزء الاولاني، فكرة انه بلا خطية ازاي ادت الفرصة ان هو ده اللي ينفع يشيل الخطايا.
0: رقم واحد، هو موضوع ان هو بلا خطية ده بيديني مثل ونموذج لحياتي. هو لما تعرض لكل أنواع الألم دي وقدر أنه ينتصر ويعيش المشيئة السماوية الكاملة بلا عيب وبلا خطية، ده بيخلينا نعمل إيه؟ أخذ نموذج أمشي وراه، فكما فعل ذاك أنا هفعل. فهم الفكرة؟ فأنا ماشي وراه، أنا ماشي إثر خطواته، أنا ماشي على خطاه، على خطى المسيح. فهو بلا خطية رغم تعرضه لكل الألم ليعلمنا ان احنا نكون ينفع نعيش. ده هو المثل والنموذج الكامل اللي ينفع عيش زيه. الحاجة التانية، انه ما جيش اقول او ادي لنفسي مبرر انه ظروفي تمنع. هو تعرض لنفس الظروف، وعلى فكرة اولاد لي، أولاد في الإيمان وتلاميذ لي، تعرضوا لنفس الظروف.
1: ودي كنت هتقولها لنا دلوقتي،
0: وانتصروا
1: أبطال
0: وعاشوا،
1: عاشوا الحياة دي بتاعت
0: في اضطهاد وفي ألام. وفي عبرانيين يقول لنا ده في ناس جلدوا وفي ناس ضربوا وفي ناس نشروا، إيه ده؟ وبعدين ومسكوا في الرب وكملوا. إذن الظروف ما ينفعش تكون مبرر. الحاجة التالتة، الضعف، الفقر، الألم، دول فرص. الرب بيقول لنا ده مش نهاية الخطة، ده ما ينفعش يوقفك، أنا عندي مشيئة صالحة ليك. استغل كل ألم، كل ضعف، كل تحدي، كل اضطهاد، كل جوع، إنه ده فرصة تطلع منك بطل في الإيمان. عندنا أبطال في الإيمان دخلوا مدرسة الألم وطلعوا منها أبطال، ولو ما دخلوش مدرسة الألم غالبا ما كانوش هيبقوا الأبطال اللي احنا بنقتدي بيهم دلوقتي. فإذا الضعف والألم والاضطهاد والظلم والظروف الصعبة مش نهاية السكة، دي بالعكس دي المصنع، دي المدرسة اللي هنطلع بيها واخدين شهادة بتقول أنا بطل، أنا ماسك فيه، أنا هعدي، هعدي مش بقوتي لكن بقوته. يوسف يدخل السجن وبعدين يطلع الرجل الثاني في مصر. ليه؟ بقوتك؟ بذاتك؟ لا، أصلا أنا ماسك فيه، أنا ماسك فيه وأنا بتبعبت، أنا ماسك فيه وأنا في قصر فوتيفار، أنا ماسك فيه وأنا في السجن. فلما هطلع أبقى الرجل الثاني في مصر برضو أنا ماسك فيه. فمدرسة الألم مش نهاية السكة. المسيح تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ودي آخر حتة عايز أختم بيها معاك، فكرة أنه المسيح ليه يا رب قبلت الألم؟ ليه قبلت الجوع؟ ليه المسيح يبكي؟ ليه المسيح يتعب؟ ليه يا رب عشت كل ده؟ يقولك عشان أحس بيك، أنا تألمت فأنا حاسس بيك، أنا حاسس بألمك، أنا حاسس بضعفك. وزي ما أنا تألمت وانتصرت أنت كمان ينفع تنتصر. امسك في إيدي وأنا هعديك فوق كل ضعف، فوق كل ألم، فوق كل تحدي.

0: فوق كل مشكلة أو سد بيحاول يحط عدو الخير عشان يوقفك, عشان ينهي حياتك, عشان يقولك دي النهاية ملهاش قومة, امسك فيا وساعتها هتعدي.
1: ده كلام مهم جدا وأكيد هيفرق مع حياتنا كمان إحنا اليومية. لو حد بعيد عن المسيح لو كان بيسمعنا النهاردة في الحلقة, هو بيؤمن بالمسيح زي ما قبل كده في حلقة من الحلقات إنه نبي مكرم, إنه رسول من الله, إنه شخص كويس, إنه شخص خير, إنه لكن وهو بيسمعنا النهاردة عن إن المسيح بلا خطية, تديله رسالة تقوله إيه؟
0: عايز أقوله يا بختك لو فهمت إنه المسيح هو الله, الله اللي جه وتجسد علشاني وعلشانك, الله جه ومعش في أفضل الأماكن, لكن المسيح قبل إنه يعيش فقير, إنه يعيش تحت الألم, تحت الاضطهاد, تحت الظلم, تحت الخيانة, تعرض لكل شيء, ورغم تعرضه لكل شيء هو بار وقدوس وكامل وبلا عيب. ده بيديك أمل وبيقولك مهما كانت صعوباتك تقدر تنتصر وتقدر تعيش. يا بختك لو خدت هذا الإله يكون مخلص شخص لحياتك, ساعتها انت هتقدر في وسط كل ظروفك الصعبة دي تلاقي رفيق للسكة, تلاقي صاحب ينفع تستند عليه, يحس بيك وتلجأ إليه في كل وقت ضعف ويقودك عشان تنتصر وتعيش المشيئة الله الكاملة. يا بختك لو خدت رفيق للسك.
1: رسالة مهمة جدا ومبسوطة جدا بالحلقة أستاذ بشوي اللي فيها حطينا عنا عن على المسيح اللي بلا خطية, المسيح الله الظاهر في الجسد, المسيح المخلص لأن هو الوحيد اللي ينفع يخلص لأن هو الوحيد اللي بلا خطية, المسيح اللي بلا خطية اللي قدر لأنه بلا خطية يشيل خطايانا ويشيل خطايا العالم أجمع. شكرا جدا على الحلقة ديت, وشكرا جدا إن عينينا راحت على المسيح.
0: شكرا جدا يا ليديا صلاتي إنه دايما المسيح كنموذج وكحياة يبقى قدامنا في كل موقف وفي كل قول وفي كل فعل وفي كل امتناع عن فعل يرضي الله.
1: أمين جدا. شكرا لك جدا وشكرا لوجودك معايا في راديو سما. شكرا لكل حد كان بيسمعنا النهاردة في قالوا عنه, وقابلكم الاثنين اللي جاي إن شاء الله من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة, وقالوا عنه قضية جديدة وفكرة جديدة وحوار جديد برضو عن المسيح, هنيجي ونتكلم ونشوف زاوية مختلفة من الحتت اللي احنا عايزين نتأمل فيها ونشوف المسيح. لو انت النهاردة بتسمعنا ارجع للكتاب المقدس وارجع للشواهد اللي احنا قلناها خلال الحلقة, ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على صفحتنا وإحنا هنكون بنجاوب عليك في أسرع وقت. شكرا ليكم, شكرا لكل حد كان بيسمعنا وكان بيشوفنا. أشوفكم على خير. باي باي.

كنا بنتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة. انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا من خلال الابليكيشن وكل اللي بيشوفونا من خلال صفحتنا صفحة راديو سما على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامج قالوا عنه. معكم لدي فرحان من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. وقالوا عنه مين اللي قالوا عنه؟ اللي قالوا عنه وما زالوا بيقولوا عنه هو السيد المسيح اللي بيتكلموا كلام كتير جدا عليه. كلام منه كلام إيجابي وكلام سلبي، منه كلام صح ومنه كلام غلط، منه كلام صح لكن مش للآخر صح، أو في حقيقة ناقصة، حقيقة غير مكتملة، لكن هو يبقى الشخصية اللي مازالت وستظل دايما بتاخد الأنظار وبتبهر الناس، والشخصية اللي حواليها كلام كتير وهو يستحق. ليه؟ لأن هو مش زي أي حد، هو المتفرد. النهاردة قالوا عنه بلا خطية، فهل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ بلا خطية يعني معنى كده ان هو انسان زينا زيه؟ بلا خطية ايه الدليل على ده؟ بلا خطية يعني ما تعرضش في اي موقف ان هو يضعف زينا، او يبقى في حتة كده مش كاملة فيه؟ كل الكلام ده هنتكلم فيه النهاردة عن المسيح، إنه قالوا عنه بلا خطية، مع ضيف الحلقة النهاردة الأسيس بشوي صفوت. أهلا بك يا أسيس.
1: أهلا بك يا ليدي،
0: مبسوطة أنك معايا.
1: ده بركة كبيرة لي.
0: يعني مبسوطة أن إحنا كمان بنتشارك في موضوع مهم جدا عن المسيح، فده في حد ذاته يعني شيء بمتن لي أن إحنا عندنا الفرصة أن نتكلم عن المسيح. لكن كمان موضوع الحلقة النهاردة إنه قالوا عنه بلا خطية، إيه رأيك؟
1: هو أول حاجة لو قعدنا طول العمر نحكي عن شخص الرب يسوع واللي عمله الرب يسوع، أكيد عمرنا مش هيكفي كم التأثير والكلمات والتعليم اللي عمله المسيح أثناء حياته على الأرض يفوق العقل. وده اللي احنا عايشين عليه أهو لنا 2000 سنة، ولسه بنحكي ولسه بنفسر ولسه بنفكر ولسه بنوصل أو بنحاول نوصل حتى للقليل من أفكاره ومحبته وأحشائه اللي كان عايز يوصلها للبشر.
0: Yeah. وده حقيقي، أنا بتفق معاك جدا. ويمكن كمان أقول إني المسيح قبل حتى وجوده في الجسد على الأرض كان محور الكلام عنه في العهد القديم. ويمكن خدنا حلقة أسيس قبل كده عن إزاي في العهد القديم قالوا عنه حاجات كتير، قالوا نبوات وأشخاص كتيرة كانوا رموز لي، وبعض الحاجات اللي زي الحياة النحاسية وزي خروف الفصح وإلى آخره كان يعتبر رموز للمسيح، اللي هو كانت حاجات في الإعلان المتدرج بتفتح عينين بس الناس على مين اللي جاي في الجسد، مين ده اللي احنا كلنا منتظرينه. فدي حقيقة بتفق معاك جدا ان لو قعدنا نتكلم عنه مش هيكفي، ولا العمر كله هيكفي ان احنا نكون بنغطي الكلام عن المسيح. قالوا عنه بلا خطية، القول دوت اتفق عليه يعتبر ناس كتير، بس الحتة اللي احنا هنقف عندها النهاردة الدليل على انه بلا خطية، والدليل على انه الوحيد اللي بلا خطية. ليه؟ لاني في بعض الافكار بتقول عن انه هو بلا خطية، وبعض الانبياء والرسل برضو معصومين من الخطأ، او يعني ان هم كمان بلا خطية. لكن احنا عايزين نركز في حلقتنا النهاردة ازاي نمسك الدليل ان هو بلا خطية، الوحيد اللي بلا خطية. تمام؟ يلا نبدأ بقى بينا.
1: أوكي، أنا عايز أبدأ الأول بيعني إيه خطية. يعني كلمة خطية دي هي في معناها العام إنه حد ما عملش حاجة غلط، صح؟ لكن خلينا نعرفها بشكل أدق شوية كتابيا. الخطية معناها إيه في الكتاب؟ عندنا الخطية هي كل فكر وقول وفعل لا يرضى الله. ومش بس كده، نيجي في العهد الجديد ندخل لبعض يعني أكبر شوية، ده مش بس كل فكر وقول وفعل لا يرضى الله، ولكن كل امتناع عن فعل خير تستطيع أن تفعله وما رضيتش أنك تفعل الفعل ده، أنت بكده برضو لم ترضى الله، إذن ده خطية بالنسبة لك. فهو فكر وقول وفعل. فكر، ودي حتة مهمة قوي، مين يعرف الفكر؟ شخص الرب بس. فالفكر احنا بنحكي على اللي جوه، النيات، الدوافع عاملة ازاي. انت اوقات كتير بتفعل افعال شكلها من بره صحيح، والناس ممكن تسقف لك، لكن افكارك ونواياك اللي جواك غير مقدسة. وبالتالي اللي انت بتعمله ده ممكن يرضي الناس لكن لا يرضى الله، إذن خطية. فيبقى أفعال معلنة قدام الناس، الناس هتسقف لها، لكن حقيقة الله لم يرضى عنها، وبالتالي ده يحسب خطية. وقيسي على ده حاجات كتيرة قوي ممكن نعملها في الخدمة، في الكنيسة، في إعطاء الفقراء والمساعدات. نيتك إيه وانت بتعمل ده؟ دوافعك إيه وانت بتعمل ده؟ لو دوافعك لا ترضى الله، إذن فالفعل ده حتى لو شكله حلو لكنه غير مقبول عند الله. فاهم الفكرة؟ فإحنا لما نحكي على خطية، هو ده المعنى بتاع الخطية، فعل وقول وفكر لا يرضى الله، وامتناع عن فعل في خير الآخرين، وامتناع ده يحسب انه لا يرضى الله.
0: يعني انا لو بعمل حاجات من بره جميلة جدا، يعني انا بصلي، بصوم، بدفع عشور او صدقة، بعمل اعمال خير، يعني برعى مرضى، برعى ايتام، بدي ناس غلابة فقراء فلوس او احتياجاتهم، بس الدافع من جوه مش مظبوط، هنا اقدر اقول عليها دي خطيه، رغم ان اللي من بره شكله حلو قوي وجميل
1: ده حقيقي.
0: جدا
1: في الموعظة على الجبل يجي شخص الرب يسوع ويقول ايه، يقول هيجي لي ناس يقولوا اليس باسمك تنبأنا، اليس باسمك اخرجنا شياطين، اليس باسمك صنعنا قوات. دي كلها افعال حلوه، اول ما تشوفيها تقول يا بص الناس دول قد ايه بيحبوا ربنا، بص السلطان اللي عندهم، بص تأثيرهم، بص فعاليتهم، وممكن نسقف لهم وممكن نمشي وراهم ونقول يا هم دول القادة اللي احنا نمشي وراهم. عارفة يجي في الاخر كده يعلق على الجزء ده ويقول ايه، يرد عليهم السيد الرب يقول لهم ايه، اذهبوا عني لاني لم اعرفكم قط. يعني ايه؟ يعني يا رب في ناس كتير بتفعل افعال شكلها حسن وأفعال الناس بتمجدها، ولكن الدوافع اللي جوه غير مقدسة، وبالتالي لا ترضى الله. هذه الأفعال لا ترضى الله، هذه الأفعال خطية، هذه الأفعال مش بتقربني من ربنا، بالعكس بتبعدني عنه. لأن احنا مقاييسنا كبشر هي الأفعال، لكن مقاييس شخص الرب هي ايه؟ انت بتعمل ده ليه؟
0: الدافع.
1: الدافع انت ايه؟ الافكار اللي جواك وانت واقف مثلا عن منبر بتوعظ، انت بتوعظ ليه؟ هل همك على النفوس ولا همك على نفسك؟ هيسقفولي، هيصوروني، هطلع على الشاشات، انت همك ايه؟ الدافع اللي جواك هو اللي بيقودك، والدافع ده هو المقياس. كانوا زمان برضو في الموعظة على الجبل يقول لهم الرب يسوع، سمعت انه قيل لا تزني، ده فعل، فعل انت لو عملته يحسب لك خطيه. اما انا فاقول لكم، تقول لنا ايه بقى يا رب؟ الدافع بقى اللي ورا ده، كل من نظر لامراه واشتهى فين؟
0: في فكره،
1: ده جوه. مين شايف ده؟
0: خياله وذهنه،
1: ده شايفه مين؟ شخص الرب بس. فبيقول لك انت الاهم انك ترضيني، ما تدورش على كم واحد هيسقف لك. بالمقياس ده ممكن نكون بنقيس حياه المسيح. ايه دوافعك يا رب؟ افعال كتير من اللي عملتها كانت الناس بتسقف لك، بس افعال كتير من اللي عملتها كانت لا ترضي الناس، وفي ناس كتير كانت بتحاول تمسك هذه الافعال وتقول ان دي اسباب للإدانة.
0: زي الشفاء في يوم السبت مثلا.
1: وفي افعال كتير الرب ما عملهاش قدام الناس اصلا، يجيبوا له في بيت صيدا، كنا امبارح لسه في الكنيسه بنتكلم عن الموضوع ده، في بيت سيدة يجيبوا له واحد اعمى فيقولوا له المسه اشفيه، وكان الناس بتحط المقاييس وبتقول لهم ايه، بص يا رب انت لازم تعملها كده وقدام الناس اهو، يعني انجاز التعبير في كاميرات في ناس هتسقف لك اعملها بس انت كده
0: ورينا بقى شطارتك بقى
1: والناس هتشجعك بقى وتاخد جماهيريه واسعه اعملها يا رب. فعارفين عارفه شخص الرب يعمل ايه؟ راح واخد الاعمى ده من ايده ويسيب الناس كلها ويطلع بيه بره القريه خالص
0: لوحدهم
1: ويعمل المعجزه ويعملها على مرحلتين. المرة الأولى يخف بس يشوف الأعمى ده يشوف الناس كأشجار، المرة التانية يشوف كل إنسانا جليا جليا ده يعني اللي هو بيور كده حاجة نقية جدا حاجة متهيألي يعني فول اتش دي أوكي. فهو الراجل شاف شخص الرب أول واحد. عارفة شخص الرب يقول له إيه بقى؟ يقول له على فكرة مش مهم الناس، ما لهلوش كده بس قالها في المعنى. قال له إيه؟ ما تدخلش القرية، هما مستنيين نشوفوا احنا عملنا ايه. اذهب الى بيتك. ارسلوا الى بيته. ايه يا رب، هو انت مش هيهمك الناس؟ طب مش هيسقفولك؟ طب انت مش هتاخد الجماهيرية ولا الشهر؟
0: مش هتاخد اللقطة؟
1: مش هتاخد اللقطة. الرب كان يهمه ايه اكتر؟ ان افعل مشيئة ابي. مرة جاع جابوا له اكل، قال لهم طعامي ان افعل مشيئة. هو ده المحرك لحياتي، هو ان انا اعمل ايه؟ اعمل مشيئة الاب، انه الاب يشتم من افعالي وتصرفاتي واقوالي رائحة سرور. فاهم الفكرة؟ فده اللي عمله الرب. الرب ما كانش بقى فرق معاه الافعال دي الناس هترضى عنها ولا لا، الافعال دي مقبولة ولا لا، كم واحد هيمشي ورايا وكم واحد مش هيمشي ورايا،
0: كم واحد هيعمل لايك،
1: مش فارق معاه ده
0: بلغة ده بلغة السوشيال ميديا، كم واحد هيعمل لايك وكم واحد هيعمل لي كومنت وكم واحد هيعمل اللي انا بعمله ده شير. فيعني بالمقاييس دي ما كانش بيفكر كده.
1: طبعا طبعا، عشان كده احنا بنقول انه شخص الرب يسوع هو كامل وصالح وبر بلا خطية، مش بس في افعاله، مش بس في أقواله اللي أثرت العالم لغاية النهاردة، كم الأقوال اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة، لا ده كمان في دوافعه، هو دفعه الأول والأخير هو إيه؟ إرضاء الآب، أن يفعل مشيئة الآب. هو جاي مخصوص عشان يحقق الخطة للنهاية، حتى لو في تحقيقه للخطة دي وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. أنا يا رب، أنا يا آب هعمل مشيئتك لغاية النهاية. طب ده الناس هتسيبني، مش مهم. طب ده الناس هتعذبني، مش مشكلة. طب الناس هتسخر مني، طب الناس هتحتقرني، طب الناس هيحطوا عليا يافطة ويتريقوا عليا، هيعملوا قرعة على اللبس بتاعي، ولا كله ده يفرق معاه. أنا طعامي أن أفعل مشيئة أبي. وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إذن لو تكلمنا على الدوافع نقول 10 من 10، رغم أنه ده أقل من اللي يستاهله الرب يسوع. دافعه الأول والأخير هو إرضاء الآب، زي ما كنا بنقول في تعريف الخطية. طب أفعاله، ده جالهم مرة قال لهم من منكم يبكتني على خطية؟ لو حد، أنا أعتقد يعني أنا أحاول أبعد، أنا كإنسان أحاول أبعد من فكرة إن الناس تقيمني، الناس تقيمني. في بعض الناس يقول بيوعظ كويس، وفي ناس تانية تقول لا لا مش قوي على قده، ناس هتقول على فكرة حياته كويسة الرجل ده بيعرف يعمل خير ورجل صالح وبتاع ربنا، وفي ناس تانية هتيجي تقول إيه ده ولا يعرف يعمل أي حاجة عدل. الناس تختلف عليا. تخيلي بقى شخص الرب يقول لهم إيه؟ مين فيكم يجي يقول لي على خطية؟ يا رب صعبة دي، صعبة، لأنه في كم من البشر، يعني مش كل البشر كانوا بيحبوك، في ناس وقفلك بالمرصاد، في ناس وقفلك على الوحدة. نفكر كان مرة من المرات احنا كان في حلقة كنا بنتكلم على الكتبة والفريسيين ده في ناس حاسة انك جاي تخرب بيتها، فهم وقفل لك على مش الغلطة، ربع الغلطة. فكر بس، ده هم كمان بيصطنعوا الفرص علشان تقع، علشان يمسكوها عليك.
0: في كذا موضع في الكتاب ليجربوه،
1: مثلا
0: جابوا الامرأة
1: في يوحنا 8
0: علشان يجربوا
1: امرأة امسكت في ذات يجيبها له ليه
0: نعطي الجزية لقيصر او ما نعطيهاش لقيصر علشان يجربوه يوقعوه.
1: ده حقيقي ده حقيقي. كم المرات اللي فيها بيحاولوا يتلككوا له على غلط ويجي الرب يقول لهم ايه؟ مين فيكم بقى يقدر يقول لي على خطيه؟ طب قدروا؟
0: لا
1: ما قدروش. متخيلة؟ هنيجي كمان شوية لناس شهادتهم على الرب إيه؟ مش بس الأولاد الله.
0: هنطلع لفاصل والحتة اللي فاتت مهمة جدا كانت دوافعه مع أفكاره مع أفعاله بتثبت إنه بلا خطية. تعالوا نطلع لفاصل وهنرجع نكمل ونقول إزاي المسيح كان بلا خطيئة.

0: فنن من قلبك على راديو سما.
1: رجعنا معاكم من تاني وقالوا عنه، قالوا عنه كل يوم اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة على راديو سما. النهاردة بنتكلم عن المسيح قالوا عنه بلا خطية. قبل الفاصل اللي حكينا ازاي قالوا عنه بلا خطية، اني كانت دوافعه افكاره افعاله متناسقة مع بعضها، مفيش حاجة ضد التانية، كلهم بيقولوا ان الراجل ده الإله ده، وأنا قصدي أقول الراجل ده لأنه هو إنسان كامل، والإله ده لأنه هو الله ظاهر في الجسد بلا خطية. كل الحاجات اللي كان بيفعلها وبيفكر فيها وبيتصرف فيها بيعملها حتى من غير ما يقولها، أقواله وأفعاله كانت زي بعض بالظبط، كانت بتقول إنه بلا خطية. واحنا بنرجع يا أسيس بشوي للفكرة دي، الفكرة ان المسيح بلا خطية، انا ببقى عايزة اتسند على دليل، واحنا دايما بنستند كده والمرجع بتاعنا هو الكتاب المقدس
2: طبعا.
1: وانا بقول لكل حد بيسمعنا وبيشوفنا، لو ما قريتش الكتاب المقدس انت في خطر، لان الكتاب المقدس هو كلمة الله الحية، كلمة الله اللي فيها حياة، اللي فيها المرجعية بتاعتنا لكل أمر. إيه اللي يثبت لي من الكتاب المقدس إن المسيح بلا خطية؟
2: طبعا كتير كتير، كمل
1: كده نقعد لبكرة
2: كمل آيات كتير قوي. يعني مثلا آية اللي احنا كنا بنقولها قبل الفاصل على طول اللي موجودة في يوحنا 8، خد بالك إنجيل يوحنا أصحاح 8 ده اللي فيه الامرأة اللي مسكت في ذات الفعل، ويجي يحط لهم المقياس في الآخر بعد ما قالوا له موسى في القديم قال مثل هذه ترجم، طيب انت هتقول ايه؟ فالرب راح قال لهم من منكم بلا
1: خطية،
2: خطية يعمل ايه؟ هو بقى اللي يرجمها، هو اللي يرمي الحجر بتاعه. فعملوا ايه كلهم قدام هذا المقياس؟ كلهم رموا الحجرة بتاعتهم ومشيوا، لانه حس انه ما فيش ولا حد ينطبق عليه ده. يجي المسيح في عدد 46 يقول لهم ايه؟ من منكم يبكتني على خطيه؟ مين فيكم يقدر يقول لي خطيه انا عملتها؟ ده شخص الرب بيسالهم، بيسال الناس. طب الناس دول كانوا من محبينه؟ كانوا من الناس اللي بيتبعوه؟ الحقيقه لا، ده ثلاث ارباعهم عايزين يمسكوا عليه غلطه. مرة من المرات برضو في إنجيل يوحنا برضو بيقول أن أفعل دائما ما يرضيه، زي ما كنت بقول لك على تعريف الخطية. فالتعريف الخطية بيقول إيه؟ أقوال وأفعال وأفكار لا ترضى الله، ده اللي بيحسب خطية. شخص الرب بقى بيقول إيه؟ أنا أفعل دائما ما يرضيه، بيتكلم على الآب. طب الناس شهدوا عنه إيه؟ أعداؤه شهدوا عنه إيه؟ بيلاطس مثلا في إنجيل يوحنا أصحاح 18 وعدد 38 بيقول إيه؟ أنا لست أجد فيه إلا واحدة، أنا مش شايف فيه عيب واحد.
1: لا، والغريبة لما كان بيقول كده كان في نفس التوقيت اللي كان الشعب مجتمع وبيقول له اسلوبه، يعني يعني يعني بالأولى يطلع فيه
2: هو
1: أي سبب أي خطية عشان يمسكوا منها ويقدر يسلبه، هو مطمن إنه
2: هو حاول يمين وشمال إنه يطلع فيه خطية. وبعدين التقرير النهائي يقول إيه؟ أنا لست أجد فيه إلا واحد، أنا مش شايف فيه مشكلة واحدة. وهو بيغسل إيديه في الآخر يقول إيه؟ أنا بريء من دم هذا البار. إيه ده، هو أنت شايف إنه هو بار؟ طب هو بيلاطس ده من تلاميسه من أتباعه؟ الحقيقة لا. ولو لقي علة واحدة أو حاجة واحدة بس ينفع يمسكها عليه، كان بالأولى يديله إحساس بالعدالة إن أنا خدت قرار
1: ضميره. ده كمان هيبقى حاسس أني أنا بدام لقيت فيه أي سبب أو أي خطية أو أي حاجة عامل بيها مشكلة، أنا ضميري هيبقى مرتاح لما أقول لهم خدوه اسلبوه خلاص.
2: ده حقيقي. اللصين اللي كانوا جنب المسيح على الصليب في إنجيل لوقا 23، اللص اللي على الصليب بيقول إيه على شخص الرب يسوع؟ أما هذا بيقول له إحنا نستحق اللي إحنا فيه دلوقتي، أما هذا كان بيتكلم على شخص الرب، أما هذا فلم يفعل شيء ليس في محله. فكرة البعد اللي كنت بقوله لك على معنى الخطية، إن اللي هو إيه؟ الامتناع عن فعل خير فاستطعت إن أعمله. شخص الرب يسوع مش بس كانت أفكاره ودوافعه ترضي الآب، مش بس أفعاله ترضي الآب، مش بس أقواله ترضي الآب، لكن حتى كل أفعال خير كان يقدر يعملها للناس لم يمتنع قط. ويقول لنا الكتاب كان يقول يصنع خير. طب مين يستاهل ومين ما يستاهلش؟ ما كانتش في حسبانه.
1: ده أعتقد كمان كان، مش أعتقد، إحنا متأكدين الكتاب المقدس إنه كان بيقدم الخير للناس. هو عارف كويس جدا بعلمه السابق، لأنه هو الله ظهر في الجسد، إنه إن دول نفسهم مش هيقبلوه، إن دول نفسهم هيطلبوا بصلبه، ودول نفسهم هيكونوا ضده في يوم من الأيام. ومع ذلك ممكن يكون شفى مرضاهم وقوم موتاهم وقدم ليهم خير.
2: واحد من الشخصيات دي مريض بركة بيت حاسدة. هذا الرجل محير بالنسبة لي، محير جدا. يعني الرب بيقول له إيه؟ أتريد أن تبرأ؟ قال له ليس لي إنسان. إذن أنت مقعد 38 سنة، يعني جسدك متدمر 38 سنة أنت قاعد. إحنا بنقعد على الكرسي ساعتين بنحس نفسنا مش قادرين نقف. 38 سنة أنت متدمر جسديا. طيب ليس لي إنسان، ده أنت متدمر أصلا نفسيا واجتماعيا. فأنت لما الرب يسوع يقول لك قم احمل سريرك وامشي، مفروض تبقى يعني شايل الجميلة دي طول حياتك. أنا لو منه هوطي على رجلين المسيح دي أبوسها. الغريب ان الراجل ده يحمل سريره ويمشي، ولما يقابلوه اليهود ويسالوه يقولوا له انت حامل سريرك يوم السبت، ما يقول لهمش ايه يا جماعه باركولي يا جماعه افرحوا، لا، يقول لهم انسان قال لي
1: قم احمل
2: سريرك.
1: انا ماليش دعوه، هو اللي شفاني.
2: يا راجل بدل ما تشكره وتقول عليه انسان، يا عارفه انسان، وحتى بيقولها بطريقه ناكره، مش معلم بتكلم عنه بطريقة نكرة، وكأنه كان مبسوط، كان قاعد تمام زي الفل. ولما جاله الرب يسوع هو ساعتها بقى يعني بقى غصب عنه
1: أنا
2: قام.
1: أنا يعني إيه، أنا هعمل معاك واجب وهسمح لك تشفيني.
2: الكتاب ما يقولنش حتى أنه شكره، أنه شكر الرب يسوع، لا، يقول لنا على طول بعدها في نفس الأصحاح ده قابل الرب يسوع في الهيكل. فالرب يسوع قال له إيه؟ في حاجة أصعب بكتير قوي من المرض اسمها خطية، اذهب ولا تخطئ أيضا. عارف الراجل ده يعمل إيه؟ يذهب ويخطئ. طب يا رب أنت مش عارف؟ يروح لليهود يقولهم فاكرين لما قابلتوني يوم السبت وأنا ما كنتش عارف مين اللي قومني وخلاني أحمد سريري وأمشي؟ أنا عرفت، أهو هو ده يسوع المصري.
1: بيبلغ عنه،
2: بيسلمه. طب هو مش عارف؟ عارف. طب انت مش عارف يهوذا هيعمل ايه؟ عارف. ده هو قال له. طب انت مش عارف يا رب بطرس هيعمل ايه؟ ده قال له انت هتعمل كذا. طيب معرفتك المسبقة دي منعتك عن فعل الخير؟ لا، يتمم مشيئة الاب للنهاية، يقدم محبة غير مشروطة للي يستحق وللي لا يستحق، للي عمل شيء وللي ما عملش شيء. ده هو الكمال. أنا وإنتي نسعى جاهدين نحو أن احنا نكون ناس قدسين، ناس كويسة بتفعل أفعال الخير. لكن شخص الرب ده هو كان بيعمل الخير طول الوقت، لدرجة أنه ما كانش بيفكر في نفسه على قد ما بيفكر إزاي يتمم مشيئة الأب وإزاي يقدم للبشر النموذج الكامل. وهو تفكري انه قدم للبشر النموذج الكامل ده عشان هو اله فقط، لكنه كمان،
1: وده من الاسئله اللي بتتقال اوقات، اللي هو ما احنا انتوا بتقولوا ان بلا خطيه، ان المسيح بلا خطيه، لاني انتوا بتؤمنوا ان هو الله، فلو الله يبقى هيكون بلا خطيه. لكن هو مش علشان بس هو الله، لكن لانه انسان كامل.
2: ده حقيقي، هو انسان كامل. والكتاب يقول لنا بقى ايه؟ مجرب في كل شيء. ايه يعني ايه مجرب في كل شيء؟ الرب يسوع اتجرب في كل حاجة ورغم كده لم يخطئ. تألم مجربا، يقدر ان يعين المجربين. طب هو الرب اتجرب؟ قولي بقى اسوأ حاجات ممكن يتعرض لها البشر ايه؟
1: الخيانة،
2: ظلم،
1: فقدان الفقد فقد الفقد. أقرب الناس لي
2: ده يوحنا المعمدان الوقت اللي فيه اتقطعت راسه الرب يسوع تأثر.
1: أيوة.
2: تأثر نفسيا. وقال لهم ان انا ذاهب الى موضع خلاء. انا ماشي لوحدي والناس تسمع هو فين ويقولوا ويقول لنا الكتاب يعني نظر ليهم وشافهم كخراف لا راعي لها فيعمل ايه فتحنن. طب يا رب ده انت تعبان نفسيا بس الخراف دي محتاجة اللي يحنوا عليها فيروح يحنوا عليها ويقدم لهم كل خير. شخص الرب اتعرض لكل ده ظلم خيانة فقد فقر فقر ما كانش عنده مكان يسند راسه. في ناس هنا يعني ممكن وهي بتسمعنا تقول ايه ما هو ما دقش الحرمان زي ما هو ما دقش انه بيته يتاخد منه ما دقش انه اهله مثلا في الورث ياخدوا ورثه. لا هو ده اصعب من ده. هو ده انه ما يبقاش معاه حاجة خالص انه لا يملك شيء. فينا ناس كتير تبقى حسن انا معايا بس كذا في البنك او انا ما عنديش رصيد في البنك. حبيبي هو ده أصعب من ده بمراحل.
1: في ناس كانت السيدات والأرامل هم اللي بيعولوه من يعني بيعولوا المسيح بأكل وشرب وفي مجتمع شرقي وإني واحدة ست هي قال لي تعول راجل دي ما كانتش سهلة
2: حقيقي. واحدة كمان من المشاعر اللي دقها المسيح ويمكن نستغرب إن هو دقها الفشل اللي هو ايه ده هو المسيح فشل. لا هو المسيح تعال نقيمها. لو انا رحت البلد وخصوصا البلد دي تبقى بلدي وقدمت كل الاقوال والتعليم الصحيح وبلدي دي رفضتني ده مش بس رفضتني ده راحوا طالعين بيا على قمة جبل وقالوا ايه يلا بينا نرميه. هل ده مشهد نجاح؟
1: لا ده يوجع قوي.
2: ازاي انا اقدم للناس كل الحب ده كل الخير ده وفي الاخر رد فعل الناس ايه؟ تفتكري وهو واقف وسامع الناس حواليه وبيقولوا اصلبوا دموا علينا وعلى اولادنا ده مشهد نجاح؟ لما المسيح كان موجود على الصليب ويبص تحت يلاقي اللي موجودين ومتألمين وبيبكوا عليه اعداد تتعدى على صوابع الايدين ده نجاح؟ أنا متهيألي لأي حد مننا وإحنا غلابة قد كده وما عملناش ربع التأثير ده. لو أنا بتصلب الناس اللي واقفين تحت وزعلانين عليا هيبقى عددهم أضعاف اللي كانوا موجودين على المسيح وأنا ما عملتش مش عشر ولا واحد على مليون من اللي عملوا المسيح. تخيل الفكرة ده كل ده وبعدين يعمل إيه للبشر؟ يقدم لهم الحب يقدم لهم الخير. هو ده الكمال انك صالح وبار طول الوقت. يعني اختم لك الفكرة دي بس بآية قالها قائد المئة لما بص على المسيح وهو على الصليب يقول كده في انجيل لوقا اصحاح 23 بالحقيقة كان هذا انسان بار. بالحقيقة ده انسان بار. دي الشهادة اللي الناس كانت بتشهد بيها على المسيح. ما حدش قدر لا يمسك عليه غلطة وكانت شهادتهم عنه انه انسان بار مش اتباعه حتى الناس البعيدة عنه حتى الناس اللي بتحكمه كانوا بيشهدوا عنه انه بار.
1: وده اللي بيخلينا نتأكد كتابنا المقدس بآيات كتيرة جدا بتقول عن المسيح انه بلا خطية. كتابنا المقدس بيقول عليه قد ايه هو مش ما كانش بيعمل خطية ولا في خطية ولا بيفكر افكار فيها خطية. كان بيفعل افعال خير اللي هي مش بس علشان هو بيحب الناس لأن هو إله الخير هو مصدر الخير ولأنه بلا خطية فالطبيعي اللي يخرج منه إيه؟ هيخرج منه أفعال خير لأن اللي جواه زي اللي براه. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع تاني ونكمل ونشوف إزاي المسيح قالوا عنه بلا خطية وإحنا بنتأكد وبنأكد النهاردة إنه بلا خطية. نطلع الفاصل ونرجع نكمل.

0: باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين. وقالوا عنه ان هو بلا خطية. اتكلمنا في الوقت اللي فات من الحلقة عن قالوا عنه بلا خطية. ولما نيجي عند الكتاب المقدس بنلاقي آيات كتير وشهادات ناس وأفعال كتير ليه وأمور وتعاليم بتقول وبتأكد. مفيش حاجة عكس التانية، مفيش حاجة تخلينا واقفين نقول ايه لا. بس لما قال في الموعظة على الجبل كذا وده بيأكد ان هو بلا خطية، رجعنا لقيناه بيعمل حاجة مختلفة خالص نهائي. كان كلامه متطابق جدا مع افعاله، كانت توجهاته ناحية البشر هي الكلام اللي بيقوله ليهم. مفيش حاجة من الحاجات اللي تلغي او تشككنا في انه كان بلا خطية. بنكمل كده أسيس بشوي، وانا مبسوطة قوي انك معايا النهاردة في الحلقة عن ان المسيح فعلا بلا خطية. احنا قبل الفاصل اتكلمنا عن شهادة ناس من اللي بيحبوه وناس من اللي مش متفقين معاه وناس من الاعداء كمان، يعني قلنا شهادات ناس متنوعين.
2: حي
1: انت، انا كمان وانت بتتكلم افتكرت حاجة، افتكرت ان الشهادات دي في منها شهادات جت في اوقات يعني عصيبة. يعني ايه اللي حبك اني اللص يقول له طب احنا نستحق ده لكن هو ما يستحقش ده وده هو مفهوش بيلاطس في وقت صعب جدا وقت المحاكمات. يعني تحس اني قائد المئة يقول انا ما لقيتش التوقيت اللي الناس اللي هم مش حتى تلاميذه شهدوا فيه عن إنه هو بلا خطية كان توقيت صعب جدا.
2: ده حقيقي. انت عارفة في إنجيل مرقس أصحاح 14 يقول إيه؟ وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع، وبعدين فلم يجدوا. يعني بيدوروا على حد يشهد عنه شهادة زور. يا جماعة حد يجي يتبلع عليه يقول لنا إنه عمل حاجة كده يعني في الدرة في الضلمة، حد بس يقول اي حاجة عملها الراجل ده مش كويسة. فحتى دي وهم بيطلبوا شهادة زور ملقيوش عليه شهادة زور. متخيلة؟
1: وده بيأكد لنا ان هو فعلا حقيقي
2: كان بار
1: بلا خطية. هو بار، هو كامل وبار وبلا خطية. طيب انا عندي سؤال في فكرة اني هو يعني ممكن ألاقي ناس كده بتقول لك خلاص احنا متفقين معك وهو بلا خطية، بس مش هو الوحيد. يعني هنقول ان في كمان انبياء بلا خطية، رسل بلا خطية. وطبعا دي بتستند شوية على فكرة ان عصمة الانبياء او ما يقال ان كل الانبياء معصومين من الخطية. بس احنا إيماننا المسيحي بيقول أن الوحيد المتفرد اللي بلا خطية هو المسيح.
2: ده
1: إيه الدليل على ده أنه هو الوحيد؟
2: إحنا عندنا خطايا بقية الأنبياء، ما إحنا عندنا السرد التاريخي لكل الأنبياء. فإحنا وصل لنا، يعني مثلا داود نفسه يقول خطيتي أمامي في كل حين. على فكرة داود ده مش أي نبي، ده راجل مميز جدا في التاريخ الإنساني. متخيلة كم المرات اللي بيكتب فيها الأنبياء في العهد القديم ويدوا رسالة رجاء للشعب اليهودي، دايما يقولوا عليه إيه؟ الرب هيرد مظلة داود الساقط. بينسبوا نفسهم دايما النسب لداود. ولما جه ناس ينادوا على المسيح ويعلنوا ملكه قالوا له يسوع ابن داود. إذن داود ده مش أي نبي. ورغم كده طب داود أخطأ؟ نعم أخطأ. هذا الشخص التقي، النبي المميز جدا عند الرب، النبي اللي عمل حاجات تاريخية وإيمانية غير عادية، واحد من أبطال الإيمان، أخطأ. هذا الشخص أخطأ. الشخص ده اشتهى، الشخص ده زنى، الشخص ده رتب مكيدة، الشخص ده قتل وهو نبي. طب موسى النبي العظيم أخطأ؟ نعم أخطأ. طيب إبراهيم، ده إبراهيم وهو بياخد خطوة إيمان وبيترك أهله وعشرته ويطلع من أرضه ورايح أرض كنعان، لقى ما فيهاش أكل، لقى فيه مجاعة، يعمل إيه؟ يروح نزل لمصر. وهو نزل لمصر يبص لمراته، إيه ده؟ دي شكلها حلو، ده ممكن يكونوا هيقتلوني علشانها عشان ياخدوها مني، أقول بقى أكدب وأقول إنها أختي. ده إبراهيم بيخطئ، عمل حاجات كتيرة كويسة على فكرة في حياته، ولكنه أخطأ وقع في الخطية. مين من أنبياء، كم الأنبياء اللي عملوا خطايا ما لهمش أول ولا آخر في العهد القديم وفي العهد الجديد؟ أبطال الإيمان في العهد الجديد عملوا خطايا. بطرس واحد من أبطال الإيمان، أنكر وسب ولعن. بولس واحد من أبطال الإيمان، كان بيرتب مكيدة وياخد جواب عشان يروح ياخد يلم كل أتباع المسيح عشان يقتله. كل أبطال الإيمان عملوا خطايا. الكتاب يقول لنا ليس بار ولا واحد. مين اللي بلا خطية؟ إذا الجميع أخطأوا وعوازهم مجد الله، الجميع بلا استثناء. ما فيش بار غير شخص واحد بس، هو شخص الرب يسوع. طب الباقي كله خطاياهم موجودة، عندنا سرد تاريخي وسرد كتابي لخطاياهم. طب خطاياهم اللي موجودة دي كتبوها ناس محبين ولا أعداء؟ محبين. طب والرب بيشهد عنهم، الرب كان بيطلع لنا مساوئهم؟ لا، بيطلع لنا إنسانيتهم، ضعفهم. وكأنه في الضعف ده وهو بيبرزه في الكتاب المقدس يقول لنا إيه؟ يا ليديا أنت ليك رجاء. يا بشو أنت ليك رجاء ليه؟ زي ما أبطال الإيمان دول ضعفوا، إحنا كمان ممكن نضعف وينفع نقوم مرة تانية. فاهمة؟
1: لكن الوحيد قولا قاطعا اللي بلا خطية هو المسيح.
2: طبعا.
1: طيب لو المسيح، وده برضو سؤال أي حد ممكن يسأله، لو المسيح بلا خطية وهو الوحيد اللي بلا خطية، ليه الله يسمح ان هو يتجرب على التجربة على الجبل، الشيطان يطلع يجربه؟ طب ما هو كده كده بلا خطية، يعني النتيجة بتاعت التجربة ايه؟ معروفة، هو بلا خطية فالشيطان هيحاول يجربه فهو مش هيتجاوب مع التجربة لأن هو بلا خطية فالنتيجة محسومة. فهل معنى كده أن التجربة على الجبل دي كانت شو؟ ده بيتقال يا إما تعترفوا بأن المسيح كان ممكن يسقط في الخطية لما إبليس جربه، وفي الحالة دي يبقى هو معرض للخطية، يا إما تعترفوا أن المسيح بلا خطية والشيطان جاي يجربه ده شو. فالإجابة فين بقى لسؤال زي ده؟
2: طيب احنا خلينا نقول الأول، هل المسيح هو إله كامل؟ نعم. هل هو إنسان كامل؟ برضو نعم. طب إيه اللي يثبت لنا إنسانيته؟ حاجات كتيرة، حتى التجارب دي يبان جدا إنسانيته فيها. يقول بعد مصام 40 يوم حصل إيه؟ جاع أخيرا. يعني جاع أخيرا؟ جاع، إنسان جاع. فإذن ده بيجوع، ده بيعطش، ده بيتعب، فإنسان، إنسان كامل. طب مفروض ما يعطش، مفروض ما يجوعش عشان ما يبقاش إنسان؟ لا، بما أنه إنسان فهيعطش وهيجوع وهيتعب وهينام، ونشوف مشاهد كتيرة المسيح نام فيها وكان موجود بإنسانيته الكاملة. طب كان بيمثل الجوع؟ لا، هو محتاج يأكل وبعدها أكل. طب هو بيمثل التعب؟ بيمثل النوم؟ ما بيمثلش، هو نام فعلا كإنسان نام. طب إذن بما أنه بيتعرض لكل هذه الأشياء وبينفع أن هي تكون بتمر عليه وبيعيشها، هو كمان تعرض للتجارب حياتيا واقعيا حقيقيا، ولكن عمل إيه في وسط هذه التجارب؟ كان ماسك في المكتوب. هتقولي لي هو تصرف كإله؟ لا، ده هو ماسك في المكتوب. المكتوب ده من حق مين؟ من حقه هو فقط؟ له من حقي ومن حقك ومن حق كل الناس. لو أنت ماسك في المكتوب هتعرف ترد في التجارب. المسيح تألم مجربا ليه؟ عشان ما نجيش نقول إيه، ما أنت ما دقتش يا رب، ما أنت ما شفتش، ما أنت ما مرتش بالحاجات اللي احنا مرينا بيها. لا يا حبيبي، هو مر بكل حاجة، تألم مجربا، وكل حاجة أكتر بكتير. أنا وإنتي ممكن ناخد شوية تجارب، ومش عارف مين ياخد تجارب أخرى متنوعة، ومين ياخد تجارب تانية مختلفة، أما هو فتعرض للكل، كل حاجة، كل أنواع الألم، كل أنواع التجارب. عمل إيه؟ مسك في المكتوب وعاش القداسة الحقيقية، فبقى القدوس البار الذي بلا عيب. يقول لنا الكتاب في إنجيل يوحنا صح 1:29، دي كانت شهادة يوحنا. حمل الله بيشهد عنه، وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ليه الرب يسوع بلا خطية؟ لأنه لو بخطية ما كانش هيقدر يرفع خطية العالم، ده هو كان محتاج حد.
1: وانا دي كنت هسألك فيها كمان،
2: محتاج
1: شوية
2: حد تاني
1: اللي هي
2: يشيلها عنه،
1: اللي هي فكرة انه لو هو بالخطية ازاي هيشيل الخطايا. بس قبل ما انقل على الحتة دي، في بوبا كتب لنا سؤال ممكن يكون جاوبت عليه أساس بشوي. بيقول في بعض الناس بتفكر ان ازاي الله بيقول عليه انه جرب يكون ما عندوش حاجة، وهو عشان كنا بنقول ما كانش ليه أين يسند رأسه، ما وهو الله القادر والغني، إزاي ربنا يبقى كده؟ فاللي هو فكرة إني طب هو الله وهو اللي عنده كل حاجة، ده احنا اللي بنطلب منه إنه يدينا، وإزاي في نفس الوقت ما يبقاش عنده ولا حاجة؟ ما عرفش هل قدرنا نجاوب عليها فكرة الإنسان الكامل؟
2: أعتقد إن احنا قلناها، بس ينفع نوضحها كمان مرة تانية، إنه شخص الرب هو بيقول لنا أنا جاي عشان خاطر مين؟ الأغنياء، الأثرياء. ممكن ده نعمله في أوقات كتير، نحترم بس الناس اللي تستحق الاحترام. لكن لما بيجي في فليب 2:5 بيقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، بل أخلى نفسه. فالإجابة على بوب، مين اللي اختار يعمل ده؟ هو اختار يعمل كده، هو اختار يتنازل، بل أخلى نفسه آخذا صورة عبد سائرا في شبه الناس. ليه؟ وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، من أجل أحبائه. فهو عمل ده ليه؟ علشاني وعلشانك وعلشان كل حد بيسأل. هو عمل وقبل ده، قبل ان هو ما يبقاش عنده أي شيء رغم ان هو الغني والقادر على كل شيء. وكأنه بيقول لنا ايه، بص حتى وانا في الموضع ده اقدر اعيش مشيئة الاب. انا جاي اقدم لك النموذج، ما تجيش تتحجج وتقول اصل الفقر، اصل الظلم، اصل الخيانة، هو تعرض لكل ده.

0: الأسئلة اللي احنا هنحكي فيها، يعني أنا نفسي قبل ما الوقت يجري مننا أني نتكلم عن فكرتين. فكرة أن المسيح إزاي، فكرة أنه هو بلا خطية، دي اللي خلته يشيل خطايا البشر اللي احنا اللي انا منهم واي حد بيسمعني منهم. الحاجة التانية، لما اعرف ان المسيح بلا خطية ده يفرق معايا ازاي النهاردة انا في حياتي اليومية. فخلينا ناخد الجزء الاولاني، فكرة انه بلا خطية ازاي ادت الفرصة ان هو ده اللي ينفع يشيل الخطايا.
1: رقم واحد، هو موضوع ان هو بلا خطية ده بيديني مثل ونموذج لحياتي. هو لما تعرض لكل أنواع الألم دي وقدر أنه ينتصر ويعيش المشيئة السماوية الكاملة بلا عيب وبلا خطية، ده بيخلينا نعمل إيه؟ أخذ نموذج أمشي وراه، فكما فعل ذاك أنا هفعل. فهم الفكرة؟ فأنا ماشي وراه، أنا ماشي إثر خطواته، أنا ماشي على خطاه، على خطى المسيح. فهو بلا خطية رغم تعرضه لكل الألم ليعلمنا أن احنا نكون ينفع نعيش ده. هو المثل والنموذج الكامل اللي ينفع عيش زيه. الحاجة التانية، أنه ما جيش أقول أو أدي لنفسي مبرر أنه ظروفي تمنع. هو تعرض لنفس الظروف، وعلى فكرة أولاد لي، أولاد في الإيمان وتلاميذ لي، تعرضوا لنفس الظروف.
0: ودي كنت هتقولها لنا دلوقتي،
1: وانتصروا
0: أبطال
1: وعاشوا،
0: عاشوا الحياة دي بتاعت
1: في اضطهاد وفي ألام. وفي عبرانيين يقول لنا ده في ناس جلدوا وفي ناس ضربوا وفي ناس نشروا، إيه ده؟ وبعدين ومسكوا في الرب وكملوا. إذن الظروف ما ينفعش تكون مبرر. الحاجة التالتة، الضعف، الفقر، الألم، دول فرص. الرب بيقول لنا ده مش نهاية الخطة، ده ما ينفعش يوقفك، أنا عندي مشيئة صالحة ليك. استغل كل ألم، كل ضعف، كل تحدي، كل اضطهاد، كل جوع، إنه ده فرصة تطلع منك بطل في الإيمان. عندنا أبطال في الإيمان دخلوا مدرسة الألم وطلعوا منها أبطال، ولو ما دخلوش مدرسة الألم غالبا ما كانوش هيبقوا الأبطال اللي احنا بنقتدي بيهم دلوقتي. فإذا الضعف والألم والاضطهاد والظلم والظروف الصعبة مش نهاية السكة، دي بالعكس دي المصنع، دي المدرسة اللي هنطلع بيها واخدين شهادة بتقول أنا بطل، أنا ماسك فيه، أنا هعدي، هعدي مش بقوتي لكن بقوته. يوسف يدخل السجن وبعدين يطلع الرجل الثاني في مصر. ليه؟ بقوتك؟ بذاتك؟ لا، أصلا أنا ماسك فيه، أنا ماسك فيه وأنا بتبعبت، أنا ماسك فيه وأنا في قصر فوتيفار، أنا ماسك فيه وأنا في السجن. فلما هطلع أبقى الرجل الثاني في مصر برضو أنا ماسك فيه. فمدرسة الألم مش نهاية السكة. المسيح تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ودي آخر حتة عايز أختم بيها معاك، فكرة أنه المسيح ليه يا رب قبلت الألم، ليه قبلت الجوع، ليه المسيح يبكي، ليه المسيح يتعب، ليه يا رب عشت كل ده؟ يقولك عشان أحس بيك، أنا تألمت فأنا حاسس بيك، أنا حاسس بألمك، أنا حاسس بضعفك. وزي ما أنا تألمت وانتصرت أنت كمان ينفع تنتصر. امسك في إيدي وأنا هعديك فوق كل ضعف، فوق كل ألم، فوق كل تحدي، فوق كل مشكلة أو سد بيحاول يحطه عدو الخير عشان يوقفك، عشان ينهي حياتك، عشان يقولك دي النهاية ملهاش قومة. امسك فيا وساعتها هتعدي.
0: ده كلام مهم جدا وأكيد هيفرق مع حياتنا كمان إحنا اليومية. لو حد بعيد عن المسيح وكان بيسمعنا النهاردة في الحلقة، هو بيؤمن بالمسيح زي ما قبل كده في حلقة من الحلقات أنه نبي مكرم، أنه رسول من الله، أنه شخص كويس، أنه شخص خير، أنه لكن وهو بيسمعنا النهاردة عن أن المسيح بلا خطية، تديله رسالة تقوله إيه؟
1: عايز اقول له

0: يا بختك لو فهمت إنه المسيح هو الله، الله اللي جه وتجسد علشاني وعلشانك، الله جه ومعش في أفضل الأماكن، لكن المسيح قبل إنه يعيش فقير، إنه يعيش تحت الألم، تحت الاضطهاد، تحت الظلم، تحت الخيانة، تعرض لكل شيء، ورغم تعرضه لكل شيء هو بار وقدوس وكامل وبلا عيب. ده بيديك أمل وبيقولك مهما كانت صعوباتك تقدر تنتصر وتقدر تعيش. يا بختك لو خدت هذا الإله يكون مخلص شخص لحياتك، ساعتها انت هتقدر في وسط كل ظروفك الصعبة دي تلاقي رفيق للسكة، تلاقي صاحب ينفع تستند عليه، يحس بيك وتلجأ إليه في كل وقت ضعف، ويقودك عشان تنتصر وتعيش المشيئة الله الكاملة. يا بختك لو خدت رفيق للسك.
1: رسالة مهمة جدا ومبسوطة جدا بالحلقة أستاذ بشوي اللي فيها حطينا عنا عن على المسيح اللي بلا خطية، المسيح الله الظاهر في الجسد، المسيح المخلص لأن هو الوحيد اللي ينفع يخلص، لأن هو الوحيد اللي بلا خطية، المسيح اللي بلا خطية اللي قدر لأنه بلا خطية يشيل خطايانا ويشيل خطايا العالم أجمع. شكرا جدا على الحلقة ديت، وشكرا جدا إن عينينا راحت على المسيح.
0: شكرا جدا يا ليديا صلاتي إنه دايما المسيح كنموذج وكحياة يبقى قدامنا في كل موقف وفي كل قول وفي كل فعل وفي كل امتناع عن فعل يرضي الله.
1: أمين جدا. شكرا لك جدا، وشكرا لوجودك معايا في راديو سما. شكرا لكل حد كان بيسمعنا النهاردة في قالوا عنه، وقابلكم الاثنين اللي جاي إن شاء الله من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة، وقالوا عنه قضية جديدة وفكرة جديدة وحوار جديد برضو عن المسيح، هنيجي ونتكلم ونشوف زاوية مختلفة من الحتت اللي احنا عايزين نتأمل فيها ونشوف المسيح. لو انت النهاردة بتسمعنا ارجع للكتاب المقدس وارجع للشواهد اللي احنا قلناها خلال الحلقة، ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على صفحتنا وإحنا هنكون بنجاوب عليك في أسرع وقت. شكرا ليكم، شكرا لكل حد كان بيسمعنا وكان بيشوفنا. أشوفكم على خير. باي باي.

مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي احنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن احنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.

0: يا رب، أعلم أنك تحب العالم وترعاه وتفيض عليه بخيرك وعطاياك، ولأنك تحبنا فلا تشاء أن تمتلئ بيوتنا بالحزن، وما أكثر البيوت الحزينة، ما أكثر البيوت الممتلئة من الدموع والألم، وما أكثر الذين يبيتون على الجمر، لأننا نصنع بيوتنا من خامات رديئة. لذلك أضع نفسي بين يديك، فأنت فاحص القلوب، وأنت العارف بما في الضمير، وأنت المدرك لضعف طبيعتي، وأنت العارف بأنانية نفسي. فأنر قلبي يا رب، أنر فكري وضميري، قوم طريقي ومسلكي، واهدني طريقا أبديا أجد فيه خلاص النفس ووضوح الحق ووعد الحياة التي لا تفنى. يا الله، اجعلني إنسانا روحيا يملأني فيض من روحك، ويبني بي بيتا ثابتا لا تزحزحه الرياح، بيت من صنع يديك يا رب. آمين.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نسبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، ونحن فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عنرنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندهش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي هتستفيدوا منه. الرب يبارككم، ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357

في البداية خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض بلا شكل وخالية، والظلام يغطي المياه العميقة، وروح الله يرفرف على سطح المياه. وقال الله: ليكن نور، فصار نور. ورأى الله أن النور حسن، وفصل الله بين النور والظلام، وسمى الله النور نهارا، وسمى الظلام ليلا. ومضى المساء وجاء بعده الصبح، هذا هو اليوم الأول. وقال الله: لتكن هناك قبة السماء لتفصل بين مياه ومياه. فصنع الله قبة السماء وفصل المياه التي تحتها عن المياه التي فوقها، فكان كذلك. وسمى الله القبة سماء. ومضى المساء وجاء بعده الصبح، هذا هو اليوم الثاني. وقال الله: لتجتمع المياه التي تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة، فكان كذلك. وسمى الله اليابسة أرضا، والمياه المجتمعة سماها بحارا. ورأى الله أن ذلك حسن. ثم قال الله: لتنبت الأرض خضرة، نباتات وشجرا على الأرض له بذور حسب أنواعه المختلفة، فكان كذلك. أخرجت الأرض خضرة، نباتات تحمل بذورا حسب أنواعها، وشجرا يحمل ثمارا فيه بذور حسب أنواعها. ورأى الله أن ذلك حسن. ومضى المساء وجاء بعده الصبح، هذا هو اليوم الثالث. وقال الله: لتكن أنوار في قبة السماء تفصل بين النهار والليل، وتكون بمثابة علامات تحدد الفصول والأيام والسنين، وتكون أيضا أنوارا في قبة السماء لتضيء الأرض، فكان كذلك. فقد خلق الله نورين عظيمين: النور الأكبر لحكم النهار، والنور الأصغر لحكم الليل. وخلق النجوم أيضا، ووضعها الله في قبة السماء لتضيء الأرض، ولتحكم النهار والليل، وتفصل بين النور والظلام. ورأى الله أن ذلك حسن. ومضى المساء وجاء بعده الصبح، هذا هو اليوم الرابع. وقال الله: لتمتلئ المياه بالكائنات الحية، ولتكن هناك طيور تطير في الأرض عبر قبة السماء. فخلق الله الكائنات البحرية الضخمة، وكل الكائنات الحية المتحركة التي امتلأت بها المياه حسب أنواعها، وأيضا الطيور التي لها أجنحة حسب أنواعها. ورأى الله أن ذلك حسن، وباركها الله وقال: أثمري واكثري واملئي مياه البحار، ولتكثر الطيور في الأرض. ومضى المساء وجاء بعده الصبح، هذا هو اليوم الخامس.

وقال الله: لتخرج الأرض كائنات حية حسب أنواعها، من بهائم وزواحف ووحوش حسب أنواعها. فكان كذلك. خلق الله الوحوش والبهائم والزواحف كلا حسب أنواعه، ورأى الله أن ذلك حسن. ثم قال الله: لنصنع الإنسان ليعبر عنا وعن صفاتنا، فيتسلط على سمك البحر وعلى طيور السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى كل الزواحف التي عليها. فخلق الله الإنسان ليعبر عنه، أي ليعبر عن الله، فخلقهم ذكرا وأنثى. وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طيور السماء وعلى كل كائن حي يتحرك على الأرض. ثم قال الله: أنا أعطيتكم كل نبات يحمل بذورا على سطح كل الأرض، وكل شجرة تحمل ثمرا فيه بذور، لتكون طعاما لكم ولجميع وحوش الأرض وكل طيور السماء وكل الكائنات التي تتحرك على الأرض، كل ما فيه نفس حية. أعطيتها كل نبات أخضر طعاما. فكان كذلك. ورأى الله أن كل ما عمله حسن جدا. ومضى المساء وجاء بعده الصبح. هذا هو اليوم السادس.

0: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأن فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
1: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: أعزائي المستمعين، سلام لكم ورحمة وبركة ومحبة. أعزائي، الحياة، ما هي الحياة؟ وكيف بيحيا الإنسان؟ وإذا كان الإنسان يشتي يتمتع بالحياة، كيف بتكون متعة الحياة؟ وقبل كل هذا نشتي نسأل الذي بيتكلموا عن الحياة بهذا الأسلوب، أي حياة بيقصدوها؟ هل بيقصدوا الحياة على الأرض أم الحياة الأخرى؟ هل الحياة الحاضرة أم الحياة الأبدية؟ هل الدائمة أم الزائلة؟ هل حياة الروح أم حياة الجسد؟ أشتي معكم أعزائي نستعرض بعض مفاهيم الحياة عند الناس ونعلق عليها شوية. بعض الناس بيشوف إن الحياة هي الحرية، بمعنى إن الإنسان حر، يكون حر يتمتع بالحياة دون مانع ولا عائق، بدون قيود. فما هي الحرية الحقيقية؟ الحرية الحقيقية أنك تحيا حر، بحيث أنك لا تتعدى على حريات الآخرين أو حقوقهم ولا تضر نفسك. فمش هي الحياة أن تحيا وحدك، أو الحرية أن تحيا وحدك وغيرك لا يحيون، فهذا مفهوم خاطئ للحرية. الحرية الحقيقية أنك تتحرر من الداخل، فتستطيع أن تستخدم الحرية من الخارج بدون أذية نهائي. فما يوضع من قوانين مدنية ووصايا إلهية وقيم ومبادئ هي ليست قيود للحرية، مش شي قيود، وإنما حفظ لها من الانحراف. مثل النهر الجاري له ضفتين من الجهتين، فالضفتين هذه ما بتقيدش النهر، على العكس هي تحفظه. فإذا قلت حريتي مقيدة مثلا بقوانين أو وصايا إلهية أو أقول لك إذا كان هذا القيد لخيرك وخير غيرك فهذا لا يكون قيد وإنما حفظ. فالذي يظن إن الحياة هي الحرية ينبغي أن يفهم جيدا ما هي الحرية الحقيقية. فالحياة الحقيقية أن يكون لك الأفضل، إلى الحالة الأحسن، إلى النمو في الخير لك ولغيرك. أعزائي، وبه ناس بيظنوا الحياة هي اللذة، وللأسف اللذة عند الكثيرين ترتبط بالجسد والحواس والمادة، وهذا اللذة صار فيها من قبل سليمان الحكيم، ووصل في اللذة إلى آخر عمق يمكن أن يصل إليه مخلوق، ولكنه في الآخر وجدها باطل الأباطيل، والكل باطل، الكل باطل. إن أشبعته إلى حين، لحظة زائلة. وأحيان كثيرة بيكون بعد هذا اللحظة الزائلة يجي بعدها ضجر وملل، لأنها ما بتشبعش الإنسان. إن أشبعته فهي للحظات أو دقائق، وبعدها يشعر بفراغ كبير في روحه ونفسه وفكره. وأعزائي، ولذة الحواس تشترك فيها معنا الحيوانات أيضا، لأن ما لهاش روح الحيوانات، بينما الإنسان مش مجرد حواس، إنما هو روح. لذلك المفكرين والفلاسفة بيفرقوا كثير بين السعادة واللذة. فهل ممكن للإنسان أن يرتفع فوق مستوى الحواس ويبحث عن السعادة الحقيقية الذي تشبع فيها روحه ونفسه وجسده، يشترك مع الروح، أو يتبع الروح، الجسد يتبع الروح من غير تصادم معها في شيء؟ نعم، الإنسان الحقيقي يرتفع عن مستوى اللذة. وبه ناس أيضا لذتهم مش في المادة وإنما في النفس، يعني يشتي مثلا الصيت، يشتي الشهرة، يشتي السلطة، فيظل الإنسان متعب طول ما هو ماشي في موكب الجسد أو موكب النفس، لأنهن ما يشبعنش أبدا، كل ما وصلت إلى نقطة تشتي الأكبر، فيظل الإنسان تعبان لأن الشهوة ورغبة النفس لا تنتهي. فلا يوجد مدمر للإنسان أكثر من شهوة النفس أو الجسد، فليست هذه هي الحياة. الإنسان الذي يشتي يعيش حياته، هل يعيش يرضي نفسه أو جسده أو روحه؟ أعزائي، وكما ينبغي للإنسان أن يرتفع فوق مستوى الجسد والحواس، ينبغي أن يرتفع فوق مستوى الأنا، ويحيا لا في نطاق الأنا بل في نطاق أوسع غير محدود، نطاق الله الخالق. أوقف هنا أعزائي المستمعين وأطرح عليكم تساؤل اليوم. تساؤل اليوم هو كالتالي: لو في جماعة دينية، تخيل أنت به جماعة دينية مؤمنة بأنهم هم السادة الكرام، تقوت هذه الجماعة أكثر مع الأيام وحاصرت بيتك، هذه الجماعة تطالبك إما تؤمن بأنهم هم الأسياد بأمر الله أو تقتلك بأمر الله، ما هي رسالتك حينها لهم أولا وللعالم ثانيا؟ طرحنا هذا السؤال على المجتمع اليمني وكانت الإجابات كالتالي:
1: الجماعة اللي تقتل ويكون تعاملها بهذا الشكل القاسي مستحيل تكون من السادة الكرام.
2: رسالتي لهم أولا بيدخل الشك براسي هل هم صادقين أو لا، إذا أتوا بلا قناع وأدلة ودلائل وبتعاملهم اللين وبأخلاقهم المباركة وصفاتهم الإنسانية ممكن تصديقهم، لكن تعامل الغصب والقتل هذا لا يوحي لهذا.
3: أول شيء ما فيش حاجة اسمها سيادة الله، هذا من رأيي الشخصي، كلنا بشر وخلقنا الله متساوي، يمكن نتميز عن البعض بداخلنا يعني اللي يكون أقرب لله. رسالتي للجماعة هذه إنه يعني إذا جوا بالإقناع ممكن اقتنع، طريقتهم إذا جت بالإقناع أو بالأدلة ممكن اقتنع وأؤمن. وما فيش حاجة اسمها سياد الله وتعاملوا بهذه الوحشية واسلوب القتل والغصب كأنه تتكلمي على الدواعش، والدواعش أكيد مستنكرين من كل العالم.
4: هذه جماعة إرهابية لا صلة لها بالله، لأن القتل والقسوة وأسلوب الغصب هذا أسلوب دواعش.
5: بتخيركم لي أن أوافقكم هواكم أو تقتلوني، أقول لكم أن الله لم يقل بهذا وأنكم على باطل، ورسالتي للعالم أن هذه الجماعات تريد أن تحكم باسم الله كذبا وافتراء، وأنها تريد أن تكرر أخطاء جماعات دينية أخرى عندما كانت تستعبد الناس باسم الله لكنها فشلت بعد حين.
6: رسالتي للجماعة هذه أنهم جماعة لا يتصلوا بالله أي صلة، لأن القتل والأسلوب القاسي هذا شغل إرهابيين وليس السادة الكرام وتعامل ليس إنساني.
0: أعزائي المستمعين، وبين غزوة بني فلان وسرية كذا وسرية كذا، بين ضرب الرقاب وتقطيع الأطراف والأعضاء والسبايا والأسرى وملك اليمين، كانت حصص في مدرستي أنا، حصص تربية دينية وما زالت إلى الآن منهج يدرس في مدارس بلادي. فأي تربية دينية كانت وما زالت إلى يومنا هذا؟ أنا طلبت في سؤالي أن يوجه رسالة منكم لهذه الجماعة التي تقتل باسم الله، أشتي منكم أنتوا من ضميركم الحي أنتوا مشاعركم نحو هذا العمل. فقلت لك تخيل نفسك أنت بيتك جهالك حالك ومالك محاصر بسبب أيش؟ إن إيمانك أو اعتقادك مخالف، إنك أنت الآخر، هو يزعم أن الله قال له يذبحك. طرح نفسك مكان هذا الشخص، يا أما تؤمن بمعتقدي وتقع مثلي وتلغي وتكذب كل إيمانك ومعتقدك، يا أما الحرب وتقطيع الروس. الرسالة التي سمعناها من شوية منكم أنتم، صوت الضمير الحي بداخلكم رفض أن تكون هذه الجماعة من الله أو تمد لربنا بأي صلة، الضمير الحي بداخلك يرفض مبدأ القتل والعنف، فهل سمعت ضميرك الحي وصدقته، ولا سمعته وقمت تصلي وترتل تراتيل للقتل والذبح والأسر وتقول لك هذا هو الجهاد في سبيل الله وهو أعظم عمل؟ فهمني، هل أنت شخصين في شخص واحد، أو إيمانك في جهة وضميرك الحي في الجهة المضادة؟ إذن أنت تعيش حرب داخلك، تناقض متعب، أين الحرية؟ أين الحياة؟ من حرمك؟ من حرمك حريتك وحياتك؟ أمريكا؟ إسرائيل؟ خدعوك يا عزيزي. أنت حرمت نفسك، حرمت نفسك من النور. لا تلوم إلا نفسك، حرر نفسك من نفسك قبل ما تطالب بالحرية، قبل ما تطالب بالحرية والتغيير في مجتمعك ودولتك. حرر نفسك من داخلك، دواخلك تشتي مواجهة قوية قوية جدا من الجذور، تشتي قلع وتجديد. اسأل روحك ما هو السبب الدماء والدمار في حياتنا. في حياتي أنا كنت أعيش أنا في حرب في بيتي، حرب في عائلتي. الحرب والدمار والقصف قبل ما يجي على بلادنا هو كان داخلنا، داخل بيوتنا، داخل عوائلنا نفسها، بيناتنا البين. كنت دائما أتساءل ليش وإلى متى. الآن عرفت، أنا بين أكلمكم عن تجربتي أنا في حياتي. الآن عرفت ليش كانت حياتي في بيتي داخل دمار. السبب هو إننا فقدنا المحبة. الله محبة ونحن فقدنا الله، فإيش عاد بقالنا؟ كونك عزيزي تؤمن وترتل في صلواتك إن إلهك ينزل آيات فيها تحريض على القتل وقطع الرقاب والتسلط باسمه، لا وألف لا. لا جماعة الله ولا رجال الله هم الذي يتهجموا. إلهنا خالقنا محب، هو كمال المحبة. قبل ما أفارقكم اليوم أدي لكم تعليم بسيط من الإنجيل، من المسيح، من تعاليم المسيح، حيث أنه قال إن أراد أي حد، يعني أراد أن يخاصمك أو يأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. أسألك أنت عزيزي، هل هذا ضعف أم قوة القوة؟ سأل نفسك عندما تتخلى عن الماديات بسبب المحبة، تلقائي تنعم بالروحيات، تنعم بالسلام. أيضا قال لنا الإنجيل إن جاع عدوك فأطعمه وإن عطش فسقه، اسقيه. هذا هي الحكمة يا شعب اليمن، هنا الله يا قومي، هنا الحب. في الحب وجدت إلهي الحقيقي، وجدت ربي، فوجدت الحياة والسلام في داخلي وفي بيتي وفي حياتي. فابحثوا يا قومي عن الحب وافتحوا له أبواب قلوبكم وستنتهي كل المآسي. ولكم مني كل الحب والتقدير.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net. في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختنا سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، كتب أحد المرنمين الصاعدين وهو فارس أبو فرحة من فلسطين هذه الأنشودة الجميلة قائلا: نفسي بتغني لك بس جد وانحني لك، عايز أقدم لك يا إلهي المجد اللايق بيك. أتعلم صديقي أن المسيح الحقيقي لا يغتم، بل هو الشخص الوحيد على هذه الأرض الذي له الحق في أن يكون سعيدا جدا وفرحا في الرب دائما. فهل أنت كذلك يا صديقي؟ أم على العكس أنت مكتئب وحزين؟ إذن مع فارس أبو فرحة وترنيمة نفسي بتغني لك.

كتب الرسول يوحنا وأحد تلاميذ الفادي يسوع المسيح هذه الكلمات مسوقا بالروح القدس، فقال: وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لهذا كتب المرنم هذه الكلمات فقال: نور العالم، نحو الظلمة أتينا، افتح عيني كي أراك، ها أنا ذا أتيت لكي أعبد. وأنت صديقي المستمع، هل تصلي مع المجموعة من مصر هذه الصلاة الجميلة وتقول: يا نور العالم، أيها الرب يسوع المسيح، لقد ضللنا في الظلمة، فافتح عيوننا كي نراك؟ إذن مع المجموعة من مصر وترنيمة نور العالم.

يا مرحب، اهلا وسهلا بيكم احبائي. سعيد جدا جدا جدا اني اكون معاكم النهارده على الهواء مباشره لمده ساعه ونص من حلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصلاه. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا دلوقتي، مبسوط قوي ان احنا نكون مع بعض بنقضي الوقت ده، وعندي ايمان جوا توقع ان الرب عاوز يباركنا قوي في الحلقه. متشجع جدا ان احنا مع بعض، وبصدق انه الله عنده امور عظيمة جدا ليك. يمكن في حاجات كتيرة بتحزن، بتخليك مش فرحان، يمكن يكون في عليك ضغوط. مرات العالم بيرمي علينا احمال ويرمي علينا اتقال، لكن الحقيقة النهاردة عنوان حلقتنا كلام يفرح. كلام يفرح، ربنا عنده كلام يفرح مهما كانت ظروفك، مهما كانت الأحوال، ربنا عنده كلام يفرح. يمكن سمعت الكام يوم اللي فاتوا كلام يحزن، قد يكون في شغلك سمعت كلام يحزن، يمكن من الناس اللي حواليك سمعت كلام يحزن، يمكن شفت أمور تحزن، يمكن بتبص على العالم وعلى الأحوال اللي في العالم وتحزن. لكن النهاردة في حلقتنا من برنامج سامع الصلاة، ربنا عاوز يبعت لك كلام يفرح. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا على صفحه الراديو، اهلا وسهلا بيكم، مبسوط خالص ان انتم معانا. كمان عايز ارحب بالناس اللي بتسمعنا من خلال اذاعه صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم، وبنتهز الفرصه واشكر كل اخواتي خدام اذاعه صوت الامل. ربي يبارككم ويكافئ خدمتكم ويعوضكم بكل الخير. كمان عايز ارحب بكل الناس، عايز ارحب بالناس اللي بتسمعنا على ابلكيشن راديو سما. يعني اشجعك لو انت لسه مش منزل التطبيق تقدر تنزله، الابليكيشن عليه كل برامج راديو سما، والابليكيشن كمان متاح للنظامين لاندرويد وكمان اي او اس، فيعني فايتك كتير الحقيقه لو مش منزل التطبيق. كمان عايز افكركم انه راديو سما تقدر دلوقتي تسمع وتتابع راديو سما على النايل سات. هتلاقي التردد بتاع النايل سات في الكومنتات، تقدر تسمع كل برامج راديو سما على النايل سات. متشجع جدا جدا ان احنا موجودين مع بعض النهارده. بيقول الكتاب المقدس عن الرب انه سامع الصلاه. كاتب المزمور يقول كده: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. ولانه سامع الصلاه فاحنا بنيجي عنده، ولانه سامع الصلاه احنا بنقرب منه، ولانه سامع الصلاه احنا بنيجي وبنصلي. وكمان هو مش بيسمع الصلاة بس، لكنه بيسمع ويستجيب. كتاب مقدس مليان بالاختبارات اللي فيها استجابات حقيقية ربنا عملها، وأنا شخصيا عندي كمية من الاختبارات، وحضراتكم كمان معايا شفنا في البرنامج مع بعض على مدار سنين من الخدمة ازاي انه الرب بيسمع. شفنا ازاي انه بنصلي وبنسكب الأمر قدام الرب وبننتظر الرب، بنعرض المشكلة قدام الرب، وشفنا يعني إيه الرب بيصنع عجائب. شفنا الرب بيسمع الصلاة، ده مش لأجل أي فضل في أي حد فينا، لكن لأجل أمانة الرب. عشان كده بشجعك لو عندك طلبة صلاة ابعت لينا دلوقتي على صفحة الراديو أو على الخاص عندي، هنكون بنصلي من أجلك في خلال الحلقة. وكمان لو عندك استجابة صلاة أشجعك ابعت لينا علشان نفرح بالرب معك، عشان نشكر الرب ونفرح بالرب مع بعض. النهاردة عندنا زي ما كل حلقة بنصلي من أجل دولة من الدول في العالم، النهاردة هنكون بنصلي مع بعض من أجل نيبال. نيبال هي بلد غالية علينا. الأسبوع الماضي من أيام تعرضت نيبال إلى كارثة طبيعية بكل المقاييس، الفيضانات اللي حصلت في نيبال، وهنصلي النهاردة من أجل هذه الدولة الغالية. هنصلي أن الرب يتحنن عليهم، هنصلي أن الرب يزور هذه البلد ويتقابل معاهم في هذه الكارثة اللي راح ضحيتها الألاف، وفي مفقودين. أنا مش عارف الإحصائيات بالظبط، ممكن لو حد عارف يعني بالأرقام يكتب لنا في الكومنتات. هنكون بنصلي من أجل نيبال. كمان هنصلي من أجل المهندسين، فاحنا كل حلقة بنصلي من أجل فئة من فئات المجتمع. النهاردة هنصلي من أجل المهندسين، فلو أنت مهندس إن كان تخصصك هنصلي من أجلك، ولو أنت تعرف حد مهندس، لو أنت مهندسة
منشنوا الحلقة بليز أحبائنا المهندسين، منشنوا الحلقة للمهندسين عشان نكون بنصلي مع بعض ونطلب الرب من أجل المهندسين. تعالوا النهاردة نبتدي وقتنا بالصلاة ونطلب الرب ونصلي أن الرب يبارك الحلقة. يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنك إله كل نعمة. يا رب بنيجي قدامك في استحقاق المسيح، وبنصدق يا رب أنك عايز تتكلم لينا دلوقتي. يا رب بصلي أنك تتقابل معنا. يا رب بنديك الحلقة النهاردة، يا رب احنا بنستودعك الوقت بالكامل، يا رب مصدقين أنه على قلبك لينا الكثير. يا رب اوصل لقلوبنا النهاردة باسم يسوع. يا رب يا رب في اسم المسيح، يا رب تعالى النهاردة بنديك الوقت، احنا بنصدق أنك تدينا حلقة مميزة. يا رب باركنا وتكلم لينا، أنت سامع الصلاة. أنا بصلي يا رب زي ما كتاب بيعلمنا أنه كلمة الله لا تقيد. اوصل يا رب بالكلمة لناس كتيرة النهاردة، اوصل لناس معوزة، اوصل لناس حزينة. يا رب أنا بصلي أنك تملأ قلوب ناس بالفرح النهاردة، سمعنا كلام يفرح. ادينا نبطل نظر على الأرض ونفكر في السماء ونستقبل كلام السماء اللي بجد بجد يفرح باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعالوا نبتدي وقتنا بالعبادة والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، واحنا بنبتدي وقتنا. وزي ما قلت في البداية، عنوان حلقتنا النهاردة كلام يفرح. اوقات كتيرة بنسمع حاجات تحزن، مش عارف يعني رب يفرح قلبك، لكن امتى ممكن تكون سمعت كلمة من حد ضايقتك؟ امتى ممكن تكون سمعت خبر ازعجك او تسبب في انك تكون حزين؟ الحقيقة العالم مليان بالامور اللي تحزن. لما تشوف واحد ظروفه صعبة وانت مكتوف الايدي ومش قادر تساعده، بتحزن لانك نفسك تعمل حاجة بس مش قادر. لما تبص حواليك وتدور على حلول لمشكلة وتلاقي نفسك مش قادر وعاجز عن انك تنقذ نفسك، بتحزن لانك مكتوف الايدي قليل الحيلة. لما تبقى طمنت لحد وحاسس انه قريب منك قوي وانه يقدر يساعدك وانه يقدر يتدخل معاك، او تكون اتكلمت معاه في امور خاصة قوي واستأمنته على اسرار وللأسف يعني كأنه خانك وتكلم بالامور دي واعلنها قدام الناس، تحس انك اتجرحت قوي وحزنت. في امور كتيرة قوي ممكن تكون بتحزن، لكن الحقيقة الكتاب المقدس مليان بالاخبار الطيبة. كلمة انجيل معناها الخبر السار، فالحقيقة اعظم خبر سار ممكن تسمعه في حياتك هو رسالة الانجيل. اعظم خبر سار ممكن تسمعه انه يسوع بيحبك، مهما كانت خطاياك، مهما كانت ضعفاتك، مهما كانت حالتك، يسوع بيحبك. تقول لي على ايه؟ انا انسان ضعيف، انا انسان خاطي. الحقيقة خليني اقول لك انه هذه النعمة، هذه النعمة اللي بتقبل الخطاط، هذه النعمة اللي بتقبل ناس ضعفة وناس بقلة حيلة، لكن تتقابل معاهم النعمة الغنية. عايز أقرأ معاك آية جميلة في مزمور 86 وعدد 4. مزمور 86 وعدد 4 بيقول كاتب المزمور يعني تعبير خطير قوي. يقول كده هذه الكلمات: فرح نفس عبدك لأنني إليك يا رب أرفع نفسي. هذا الشخص اللي بيتكلم كاتب المزمور بيقول أنا مش عارف أفرح نفسي، أنا مش عارف أحصل على الفرح، فبيقول كده يا رب فرح نفس عبدك. عبدك محتاج أنه يفرح، مش لاقي الفرح. مش عارف كم حد ممكن يضم صوته لكاتب المزمور وبيقول الكلمات دي: فرح نفس عبدك. يمكن بتسمعيني النهاردة وانت مشتاقة انك تفرحي. البعض بيقول انا قربت انسى طعم الفرحة، انا قربت انسى اني ممكن في يوم من الايام افرح وترجع تاني الحياة تبتسم لي. يمكن البعض بيقول خلاص ده كان وقت في حياتي فرحت، لكن انا مكتوب علي الهم والغم. عايز اقول لك خبر، ارفض هذا الكلام، ارفض هذه الافكار. الرب على قلبه الكتير ليك، ربنا عايز يفرح قلبك. مهما كان الحال، مهما كانت الظروف، ربنا عايز يفرحك. مهما كانت الاحوال قاسية عليك، الرب عاوز يفرحك ويملى قلبك بالفرح. النهاردة في خبر كويس، يسوع بيحبك. فرح نفس عبدك، اعظم خبر يفرح نفسي، يفرح نفسك وكمان يفرح نفسك، هو انه يسوع بيحبك. اعظم خبر يملى القلب بالبهجة اني محبوب، حتى لو كنت من اقرب الناس مش محبوب. كتاب يتكلم عن في العهد القديم عن اتنين اخوات، واحدة اسمها رحيل وواحدة اسمها ليئة او ليئة. ويقول الكتاب المقدس انه رأى الرب انه ليئة مكروهة، ففتح الرب رحم ليئة. رحيل كانت عاقر، لكن لما الرب شاف انه ليئة مكروهة، يقول الكتاب انه الرب فتح رحمها. الرب عنده حلول من السماء، ربنا يعرف يفرح القلب كويس جدا، الرب يعرف يملى الحياة بالافراح. انت النهاردة وانت بتسمعني بتقول اجيب منين الفرح، كيف احصل على الفرح، وانا عمال اسمع في امور تنكد عليا، ويمكن يدوبك جاي من شغلك وعمال تقول ده أنا بس يعني لو أقدر أنام النهاردة من كتر المشاكل ومن كتر الكلام البايخ اللي سمعته في شغلي واللي بننام فيه بنصبح فيه ومش عارف هعمل إيه ولا هروح فين. بس عندي خبر كويس ليك، صلي الكلمات اللي قالها كاتب المزمور دي: فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب أرفع نفسي. أنا جاي لك وبقول لك فرح نفس عبدك. أنا مش عارف أفرح، أنا مش عارف أفرح، لكن زي ما قلنا أنه عنوان حلقتنا النهاردة كلام يفرح، كلام يفرح، كلام يملى القلب بالفرح، ده كلام الرب. فرح نفس عبدك. زي ما قلت أنه كلمة إنجيل يعني الخبر السار، ده أعظم خبر أنه يسوع المسيح مات لأجلي. لكن قبل ما نكمل وقتنا وقبل ما أحكي معاك أكتر على إزاي أستقبل من كلام ربنا الفرح، عايز أقف لحظات وعايز يعني أقدم رسالة في وقت قليل جدا، رسالة لكل نفس تسمعني دلوقتي. عايز أتكلم لناس لسه بعيدة عن الرب. فلو أنت ابن الرب أمين، أنا بشكر الرب جدا جدا لأجلك، لكن لو أنت لسه بعيد عن الرب فالكلام اللي جاي في الدقيقة اللي جاية دي يخصك. الكلام اللي جاي ده من ربنا ليك، مهما كانت حالتك ومهما كانت ظروفك ربنا عاوز يتكلم ليك. فميل ودنك واسمع لربنا عايز يقوله لك، اسمع الرب عايز يعلنه ليك. لو انت لسه بعيد عن الرب عندي خبر كويس ليك، المسيح بيحبك مهما كانت الخطية، مهما كان طول وقت الخطية، مهما كان الحال اللي انت وصلت له. يمكن وصلت لمراحل متأخرة في الخطية، يمكن الخطية تغلغلت جواك، يمكن وصلت للإدمان، يمكن فلست بسبب القمار والمراهنات. ربنا بيحبك وعنده خبر كويس ليك انك ما زلت غالي عليه النهاردة مهما كانت الحالة اللي انت فيها. يسوع بيحبك وعمال يخبط على قلبك، وفي الفيديو ده انت بتسمع خبر طيب من عند الرب انك ما زلت محبوب. يقول الكتاب لانه هكذا احب الله العالم. ربنا بيحبك، انت مش مجرد رقم، انت مش مجرد رقم وسط الناس، لكن ربنا بيحبك. عشان كده اشجعك افتح قلبك ليه النهاردة، تعال للمسيح وقول له سامحني، تعال للرب وقول له اغفر لي خطيتي النهاردة، أنا بفتح قلبي بتوب قدامك وقبلك مخلص شخصي لحياتي. ده اللي ربنا بيعمله. الله عنده استعداد يقبلك دلوقتي مهما كان الحال ومهما كانت الظروف، مهما كان الوضع. المسيح عنده قبول، قبول لكل واحد واحدة فينا، قبول النهاردة لناس بعيدة عن الرب، قبول لناس يمكن فقدوا الأمل في نفسهم، لكن الحقيقة مازال باب التوبة مفتوح ومازال باب الرب مفتوح. يمكن الأبواب كلها تقفلت بس النهاردة الرب مازال فاتح قلبه ليك. يا رب أنا جاي النهاردة قدامك أنا وإخواتي، يا رب بنصلي لأجل كل حد يا رب لسه بعيد عنك، يا رب بصلي لأجل كل حد بيسمعنا دلوقتي غرقان في الخطية. يا رب، يا رب من فضلك، يا رب من فضلك، يا رب تعالى بنعمة خاصة دلوقتي، تعالى بنعمة خاصة دلوقتي، يا رب من فضلك تعالى بمعونة، انت شلنا يا رب دلوقتي، طلعنا النهاردة من اللي احنا فيه، طلعنا النهاردة يا رب من الحالة اللي وصلنا لها. يا رب اعلن ذاتك لينا، اعلن ذاتك لينا، مد يمينك يا رب، مد يمينك. انا بصلي النهاردة لأجل كل حد رب بعيد عنك. يا رب اشكرك لأجل نداء النعمة النهاردة انك بتنادي على كل حد بعيد. يا رب بصلي النهاردة انك تتقابل مع كل قلب فينا. يا رب مد يمينك بقوة يا رب، تعال النهاردة يا رب. انا بصلي انك تجذب القلوب، بصلي انك تجذب قلوبنا النهاردة باسم يسوع. يا رب مد ايدك الينا النهاردة، اوصل لكل حد فينا يا رب. صلاتي النهاردة نتشدد بيك، صلاتي النهاردة نفرح بيك يا رب. اعظم خبر يفرح انك بتحبنا. انا بصلي لاجل كل حد مكروه ومنبوذ من بيته ومن مجتمعه، أنا بصلي لأجل كل حد يشعر أنه غير مقبول يا رب. اوصل النهاردة لينا بقبول غير عادي. اوصل لكل حد يشعر بأنه ضئيل جدا يا رب وبعيد جدا. أنا صلاتي النهاردة يا رب أنك تفرح نفس عبدك، تفرح نفس عبدك يا رب. أنا بصلي لأجل ناس حزينة على قرايب ليها يا رب مسجونين. أنا بصلي أنك تسند وتطيب القلب وتملى القلوب بالرجاء النهاردة. فرح نفس عبدك يا رب. بصلي لأجل ناس النهاردة متجرحة من أزواجهم، من زوجاتهم، من أولادهم، من أبائهم وأمهاتهم يا رب. أنا بصلي باسم المسيح، فرح نفوس عبيدك يا رب، فرح نفوس عبيدك باسم الرب يسوع المسيح. تعال بنعمة، تعال بنعمة، تعال بنعمة، تعال بسندة، تعال بمعونة يا ابن الله، تعال بمعونة من السماء باسم الرب يسوع المسيح. آمين آمين آمين آمين آمين. ما زالت رسالة الإنجيل هي أعظم خبر يفرح. ما زالت رسالة الإنجيل اللي بتقول إنه الله كلي القدرة بيحب الإنسان كلي الضعف. ما زالت رسالة الإنجيل اللي بتقول إن الله كلي القداسة بيحب الإنسان اللي مليان بالخطية. هي دي النعمة يا حبيبي، هي دي النعمة اللي بتفرح القلب، هي دي النعمة اللي بتملى القلب بالرجاء والفرح. عشان كده النهاردة زي ما بقول، مهما كان الوضع ومهما كان مستوى الحزن، ربنا بيحبك، ربنا بيحبك وعنده قبول ليك، عنده قبول ليك. عايز أروح معاك لكلمات جميلة بيقولها الرسول بولس. لو تحب تفتح معايا كتابك، افتح معايا رسالة فيليبي أصحاح 4 والآية رقم 4. فيليبي 4:4

حرار لكن أنا مسجون. ليه بولس ما قالش افرحوا يا أغنية لأنه معاكوا فلوس، يمكن أنا على قد الحال والدنيا يعني على قد الإيد زي ما بيقولوا، الدنيا أنا عايش في فقر، لكن افرحوا يا أغنية لأنه معاكوا فلوس. ليه ما قالش افرحوا يا أصحاء لأنكم صحتكم كويسة؟ ليه ما قالش افرحوا يا اللي متجوزين؟ ليه ما قالش افرحوا يلي ظروفكم حلوة وعايشين حياة لطيفة ما فيهاش مشاكل؟ ليه بولس قال افرحوا في الرب؟ فضلكم شاركونا في الكومنتات قبل ما أكمل كلامي، لو تحب تجاوبنا وتشاركنا بمشاركة في الكومنتات، ليه بولس قال افرحوا في الرب؟ ليه ربط الرسول بولس الفرح بالرب؟ خليني أفكر معاك، من فضلك اكتب لنا رأيك الشخصي في الحتة دي، ليه ربط بولس الرسول الفرح بأنه يكون في الرب؟ واحدة من الحاجات اللي مرات كتيرة يعني بنغلط فيها، تخيل معايا أنه في سفينة رسي على الميناء ولازم يحطوا الهلب، عارفين اللي هو الخطاف ده، فيربطوا السفينة، بتتربط السفينة في حاجة ثابتة. تخيل ان هما ربطوا السفينه في قارب مطاطي او في عوامه طوق كده من المطاط او الفلين، ايه قدره هذا الرباط انه يحافظ على السفينه في مكانها؟ غالبا ولا حاجه، nothing. ليه؟ لانه السفينه مربوطه في حاجه متحركه، القارب المطاطي ده او الطوق المطاطي ده او الفلين ده متحرك، ده ماشي مع الميه، ماشي مع الميه. امال عشان تثبت السفينه محتاج تعمل ايه؟ محتاج تربطها في حاجه ثابته، يا اما في هلب في الصخر تحت، يا اما في رصيف الميناء في اماكن مخصصه لحاجات زي كده. المهم انها تكون حاجه ثابته. لو ربطنا السفينة في حاجة خفيفة متحركة، السفينة عمرها ما تكون ثابتة، ممكن تتحرك نتيجة حركة الريح والموج. بولس بيقول اربط فرحك في الرب لأن الرب هو الوحيد اللي ثابت، غير كده أمور متحركة. لو ربطنا الفرح بالفلوس، الفلوس ممكن تمشي ممكن تزول. لو ربطنا الفرح بالصحة، ممكن ربنا يديك الصحة لكن ممكن الصحة في وقت من الأوقات ما تبقاش ثابتة. لو ربطنا الفرح بالعلاقات، وارد انه العلاقات ما تكونش دائمة. لو ربطنا الفرح بامور كتيرة، غالبا احنا يعني بنتكلم في انه احنا الحاجات دي مربوطة في امور غير ثابتة. عشان كده النهاردة اللي عايز اقوله لك، اربط فرحك في المسيح، اربط فرحك في شخص الرب يسوع المسيح، هو الثابت الوحيد، هو الثابت الوحيد. لاني لو ربطت فرحي في الرب، الرب مش بيتغير، الرب مش بيتغير في قبوله. فاحنا مرات نقبل بعض لما نكون كويسين مع بعض، ونكره بعض لما نكون وحشين مع بعض. مرات نقبل بعض لما نكون عايزين حاجة من بعض، لكن الرب قابلني في كل الأوقات. الرب مش محتاج مني حاجة، حاشا انه إلهي يكون محتاج مني حاجة، لكنه بيحبني. يقول الكتاب عن محبة الرب، أحببتكم فضلا يقول الرب. يعني ايه فضلا؟ يعني بدون أي سبب، رب يحبني كده وخلاص. فاكر كلمات الكتاب في يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم، بدون مقابل، بدون أي مقابل، أحبني إلهي بدون أي مقابل. وده أعظم خبر ممكن يفرح القلب. أربط فرحك في إلهك، لأنه فرحك في رب هو ثابت، لأنه الرب ثابت، الرب ثابت في قبوله ليك، ثابت في محبته ليا، فبيحبني في كل الأوقات بنفس الطريقة، بنفس الكيفية، بنفس المقدار، أيا كانت حالتي. صعب علينا بالعقل ان احنا نفهمها بالذهن، لان احنا كبني ادمين اتربط جوانا فكرة المحبة بانه بنعمل اعمال كويسة، اتربطت جوانا فكرة انه ربنا يحبنا، لان احنا اتعودنا ان احنا نحب بعض بطريقة معينة، اتعودنا نحب بعض. فلما نحب بعض، احنا بنحب بعض عشان احنا كويسين مع بعض، او عشان احنا عايزين حاجات من بعض، ولو قصرنا لو كده فالناس هتبطل تحبنا. فده اللي ترسخ في ذهننا عن كمان محبة ربنا، والعالم صدر الفكرة دي، واحنا

قابلناها قلنا اكيد ربنا بنفس الطريقه، اكيد ربنا مش بيحبني وانا وحش لكن بيحبني وانا حلو. الكلام ده خلاني مش قادر افرح في الرب، مش قادر ارمي نفسي على الرب. لكن بولس في السجن يقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. انت متخيل ان واحد سجين يكتب ويقول افرحوا في الرب؟ انت ازاي اصلا فرحان يا بولس؟ انت بتعاني لاجل الرب. قال اه بس انا رابط فرحي بالهي، انه في اصعب الاوقات فرحي مستمر لانه الهي معايا في احلك الظروف. الرب معايا في كل الاوقات، الرب معايا وانا كويس وانا مش كويس، وانا بخدمه بره او وانا مسجون. الرب معايا في كل الاوقات، الرب معايا في كل الاحوال وفي كل الاوقات. تقول لي ده ده ده ده وضع ده وده مستوى من الايمان عالي. الحقيقه ده مستوى من التصديق، طبيعي اني اكون عايش كده، ده مش المستوى الاكسترا، يعني ده الف به ايمان اني اصدق. رسول بولس يكتب ايضا للمؤمنين في كنيسه فيليبي فاصح 1:6 يقول الكتاب هذه الكلمات: لاني عالم بمن امنت. عفوا، فاصح 1:6 بيقول كده: واثقا بهذا عينه ان الذي ابتدا فيكم عمل صالح يكمل الى يوم يسوع المسيح. بولس انت ضامنها قوي ليه كده؟ ضامن ان الرب هيكمل ليه؟ يقول انا عارف الهي كويس جدا، انا واثق ان الرب يملاني بالفرح، انا واثق ان الهي يملاني بالافراح مهما كانت الاحوال. بولس مثل لواحد مسجون يمتلئ بالفرح لان الهه في المشهد، لانه عارف كويس جدا جدا انه الرب موجود وانه الرب في المشهد. نفسي غير النهاردة قناعاتك وحط كده، نزل سوفت وير جديد املى ذهنك واملى كيانك بيه انه الرب بيحبني في كل الوقت، مهما كان الحال رب بيحبني، كان الحال مهما كان مستوى حزني الرب النهاردة عنده فرح ليا. هنتكلم اكتر عن الفرح وازاي من كلمة ربنا افرح، وهنشوف مع بعض مجموعة كبيرة من الناس ازاي قدروا يفرحوا بمجرد انهم اتقابلوا مع كلمة ربنا. هنطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية واحنا مازلنا مكملين كلامنا عن كلام يفرح. خليني احكي لك على مشهد جميل قوي في كلمة ربنا بيتكلم على ناس ظروفها مش احسن حاجة الحقيقة. ناس كانوا عايشين في مكان خربان، عايشين في مدينة اسوارها مهدومة، عايشين في مدينة ابوابها محروقة بالنار، وكانت الظروف قاسية جدا عليهم. لكن ربنا اكرمهم بقائد جميل يساعدهم ويقومهم من جديد عشان يبنوا الأسوار بتاعت المدينة، وكمان علشان يعني يبنوا الأبواب المحروقة ويجددوا المدينة ويرجعوا تاني يسكنوا فيها، وتكون المدينة دي فيها ناس بجد موجودة وكمان طالبة ربنا. أكيد كتير منكم عارف أنا بتكلم على مين. أنا بتكلم على القائد اللي بحكي لكم عليه ده، اسمه نحمية. نحمية في كلمة الرب هو شخص رب بعته. نحمية سمع، جاله كلام انه ظروفه صعبة، انه بلده صعبة، وانه الاحوال صعبة، الابواب بتاعت مدينة الرب محروقة بالنار، والشعب في ذل. بمجرد نحمية لما سمع كده انتفض، بدأ يبكي وياخد قرارات انه انا لازم اعمل حاجة، لازم اتنقل من الحالة اللي انا فيها دي، لازم اتغير، لازم اخد قرارات اني لازم احط ايدي في في في في في عمل الله. الرب محتاجني. كلمة في سرك، هل لما بتسمع عن عمل الله انه واقع انت بتحط ايدك في عمل الرب؟ ياخد قرار نحمية انه يروح ويساعد في بناء اسوار اورشليم. خليني أروح معاك لمشهد جميل في نحمية 8. يقول كتاب في نحمية 8 آيات متفرقة كده، يقول كتاب: ولما استهل الشهر السابع وبنو إسرائيل في مدنهم، اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين، وكانت أذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. بدأ عزرا الكاتب لما الشعب كان متجمع، بيقول الكتاب المقدس كلهم واقفين، وراحوا قالوا لعزرا الكاتب انه يجيب سفر شريعة موسى كلمة الله ويقرأ لهم. وبالفعل بدأ عزرا الكاتب، اتى عزرا الكاتب بالشريعة امام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم، وقرأ فيها امام كل الناس دول. يقول الكتاب المقدس تعبير جميل قوي: وكانت اذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. بدأ عزرا يقرأ، بس الجميل انه كانت اذان كل الشعب الى سفر او نحو سفر الشريعة. كان الشعب مدي للرب ودنه، كان الشعب بميل ودنه بيسمع. هل يا ترى انا بسمع صوت الرب؟ هل يا ترى انا بدي ودني للرب، ولا ودني مليانة بحاجات كتيرة، ولا اذاني مليانة باصوات صاخبة من العالم ودوشة وسوشيال ميديا ومسلسلات وافلام واغاني؟ انا مدوش في ايه؟ انا بسمع ايه؟ بيقول الكتاب انه اذان كل الشعب كانت نحو شريعة الرب. كاتب الرؤية رسول يوحنا لما بيتكلم في اصحاح 2 و3، في كل كنيسة من السبع كنايس اللي رب وجه ليهم رسالة، بيقول كده في الآخر خالص: من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. كأنه الرب بيقول اللي ليه ودن يسمع. تقولي أنا وداني سليمة، وداني سليمة، بس يفتح الرب ودانك، لأنه ممكن تكون وداني سليمة بسمع بيها كويس، ده شيء جميل، بس هل وداني سليمة بسمع بيها كلام الرب؟
2: هل قادر أسمع كلمة الرب؟ هل قادر أخد على قلب الرب؟ هل قادر أميز صوت الرب؟ هل قادر أني أكون بجيب اللي على قلب الرب؟ هل أنا بميل زي ما الشعب عمل كده وداني ناحية شريعة الرب؟ إمتى آخر مرة قريت فيها كتاب مقدس؟ إمتى آخر مرة فتحت فيها الكلمة الحية وقريت فيها؟ إمتى آخر مرة قررت أنك تقضي وقت مع الكتاب وتقرأ وتشبع وتدرس في كلمة ربنا؟ إمتى آخر مرة اتعلقت بالكلمة وقعدت تدرس في كلمة ربنا وقعدت تاخد ساعة اتنين تلاتة علشان تشبع بالكتاب المقدس؟ هل يا ترى لما ربنا بيكلمك من الكتاب المقدس انت ودانك سالكة؟ انا وداني سالكة، ودانك سالكة، ولا الرب بيتكلم وانا مش سامع، انا مش واخد بالي، انا مش عارف ايه اللي بيحصل؟ انا كل اللي عارفه انه هي ماشية، يعني الدنيا ماشية وخلاص، اديني بسمع بسمع لي وعظة، بسمع لي ترنيمة، بسمع لي كذا. بس ماذا عن وداني؟ وداني، هل وداني مفتوحة؟ ده سؤال مهم جدا. عزرا وقف وقرا الكلمة قدام كل الشعب، وكان كل الشعب ودانهم ناحية سفر الشريعة. بس الحقيقة بيقول الكتاب المقدس، لو رحت معاك بعديها كده بكذا آية، يقول كتاب عدد 6: وبارك عزرا الرب الإله العظيم، وأجاب جميع الشعب آمين آمين، رافعين أيديهم وخروا وسجدوا للرب على وجههم إلى الأرض. لكن لو رحنا لعدد 9، يقول الكتاب: ونحمية أي الترشاثة وعزرا الكاهن الكاتب واللويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب: هذا اليوم مقدس للرب، لا تنوحوا ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. الشعب سمع كلام الشريعة، الشعب سمع كلمة ربنا فتأثروا قوي في حزنه، بكوا. لكن يقول الكتاب أنه الناس اللي بتفهمهم كلمة ربنا قالوا كده في عدد آخر جزء في عدد 9، قال له أو الجزء ده بص، يقول الكتاب: هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا. أنتوا بتسمعوا أخبار عظيمة، أنتوا بتسمعوا كلمة الله، كلمة الله تملكوا بالفرح، ما تحزنوش ولا تبكوا، ما تنوحوش ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. فقال لهم: اذهبوا كل السمين واشربوا الحلو، وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا، لأن فرح الرب هو قوتكم. قالوا لهم كده، النهاردة في فرح. إيه الفرح؟ الفرح إن أنتوا استقبلتوا كلمة الله. عندي خبر كويس ليك، كلمة الله تملى حياتك بالفرح، التصاقك بكتاب مقدس يدي لك كلام يفرح، الكتاب مليان بالأفراح، الخبر الطيب الموجود في كلمة ربنا يفرح القلب. مشكلتنا إن إحنا بنقرأ كتاب مقدس غلط. بمعنى، وأنا بقرأ كتاب مقدس، أنا بقرأ وأنا بدور على نفسي، فأنا ببحث عن حاجة تعزيني، حاجة تفرحني، حاجة يعني تسندني كده وتشجعني. مش غلط، بس الحقيقة كتاب مقدس ده ما ينفعش أدور فيه على نفسي، أنا ينفع أدور فيه على الرب. وأنا بدور على الرب أنا بلاقي نفسي، لما بلاقي المسيح أنا بلاقي نفسي. عشان كده وانت بتقرأ الكتاب، اقرأ ودور على المسيح، هيمتلئ قلبك بالفرح. وانت بتقرأ الكتاب مقدس دوري على يسوع المسيح، لأنه الرب موجود جوه الكلمة، رب بيتكلم ليا. ما تدورش على نفسك، ما تحاولش تدور على حل لمشكلتك، تعالى زي ما انت. يوم ما تقرا الكتاب المقدس وتدور فيه على نفسك، انت بتعمل اكبر غلط، لانك مش هتلاقي نفسك. فهتحاول تجمع اي ايات او اي شويه وعود وتعلم عليهم بالبرتقاني بالفوسفوري بكذا بكذا بكذا. لكن لو دورت على يسوع، انا هلاقي نفسي في يسوع، هلاقي نفسي في المسيح. عشان كده عايز شجعك، اتملي النهاردة بكلمة الرب. كلمة الرب بتولد جوايا فرح، كلمة الرب بتولد جوايا فرح حقيقي، لاني هلاقي الهي جوه الكلمه. تبقى داخل الوقت اللي انت تقعد فيه قدام الرب وانت حزين وانت مضغوط، لكنك تقعد تتقابل مع الرب تطلع من القعده دي فرحان. جرب كده، اعمل التدريب ده، اشجعك جرب الامر ده، خد القرار ده، ابدا جرب، اقعد قدام الرب، اشبع بالرب، قضي وقت مع الكلمه، اشبع بالكلمه، عيد وزيد فيها، اتملي بيها، وكن متاكد انه وانت قاعد قدام الرب انت هتقوم شبعان وفرحان. الناس اللي بيفسروا الكتاب المقدس للشعب في زمن عزرا ونحمية زي ما قرينا من لحظات، اما لقوا الشعب اتأثر وقعدوا يبكوا بعد ما سمعوا كلام الرب، قالوا لهم لا لا، النهاردة يوم مميز، انتوا بتقروا الكلمة، انتوا لازم تفرحوا. الكلمة تفرح احبائي، كلمة تفرح، الكلمة تملى القلب بالفرح. الكلمة ما ينفعش تكون سبب حزن، الكلمة تعزي وتفرح. ده بالعكس، ده أنا ألاقي نفسي حزين ومضغوط فأقعد قدام الكتاب المقدس تتملي حياتي بالأفراح. عايز تفرح بجد؟ كلمة الله بتفرح. اسمع، يقول الكتاب في مزمور 119 وعدد 162، المزمور ده هو بالمناسبة أطول مزمور في كل كتاب مقدس، 176 آية. المزمور ده بيتكلم عن الكتاب المقدس، عن شريعة الرب، عن كلام الرب. فبيقول كده في عدد 162، أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنيمة وافرة. أنا بفرح بكلامك كأني لقيت غنيمة وافرة، كأني لقيت كنز، كأني لقيت كنز، كأني لقيت كنز. أنا فرحان بكلامك، أنا ببتهج بكلامك قدام كل أحزان كأني لقيت كنز. لما تتفاجئ أنه الكلمة قدامك بقت زي الكنز، كتاب مقدس اتفتح قدامك كأنه كنز، تقولي بس أنا داخل بأحزاني، داخل بمشاكلي، داخل بتحدياتي، داخل بضيقاتي، أنا معاك. بس تتفاجئ أنه الروح القدس بياخد نظرك ويحول نظرك من المشكلة ومن التحدي ومن الأزمة ومن الاحتياج إلى الكلمة، فتشبع جدا بالكلمة، تشبع جدا جدا بالكلمة، وتفرح جدا بالكلمة، تلاقي نفسك فرحت، تبتهج بكلام الرب كأنك لقيت غنيمة وافرة، كأنك لقيت كنز. ايه ده؟ دي كلمة الرب. عشان كده ابليس بكل طاقته بيحاول انه يبعدني ويبعدك عن كلمة الرب. شاركنا في الكومنتات، اللي يحب يعمل كده اشجعكم، نفسي اكبر عدد يشاركنا في الكومنتات، ايه اكتر حاجة بتعطلك عن قراية الكتاب المقدس؟ شاركونا بليز، نتعلم من خبرات بعض. قولنا او قولنا ايه اكتر حاجة بتبعدك او بتبعدك، بتعطلك عن انك تقرأ الكتاب المقدس. ايه اكتر حاجة ممكن تكون بتاخد نظرك وبتسحبك عن انك تقضي وقت قدام كلمة ربنا؟ هل يا ترى المشغولية؟ هل يا ترى الشغل؟ هل يا ترى العلاقات؟ هل يا ترى السوشيال ميديا؟ ايه بالظبط اللي ممكن يعطلني عن قراية الكتاب المقدس؟ هل عدم وجود وقت؟ ايه رأيكم؟ مين يقول لي؟ بليز شاركوني، انا نفسي اسمع تعليقكم في النقطة دي بالذات. هل احنا عندنا ازمة وقت عشان كده مش عارفين نقرب من كتاب المقدس؟ بليز قول لنا رأيك في السؤال ده. هل احنا مشغولين قوي عشان كده مش قادرين نلاقي وقت الكتاب المقدس؟ شاركونا برأيكم في الحتة دي. انا رأيي الشخصي انه بكل تأكيد لا، احنا عندنا وقت، وعندنا وقت كبير كمان، عندنا وقت كتير قوي قوي قوي، بيضيع في حاجات انا اسف يعني تافهة جدا. لكن النهاردة صوت الرب المشجع ليا وليك وليكي، حتى لو بقالك وقت، حتى لو متاخد في حتة صعبة، حتى لو بقالك وقت مش عارف تنظم وقتك، بعيد عن الرب، بعيد عن كلمة الرب، الله بينده عليا النهاردة يقول لي أنا عايز أفرحك بكلامي، أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنيمة وافرة. الرب يحول الكلمة تبقى في حياتي زي الغنيمة الوافرة. كلمة غنيمة وافرة يعني كأنه واحد لقى غنيمة، لقى كنز كده. تخيل لما يبقى الكتاب المقدس بالنسبة لي هو كنز، الكتاب يبقى كنز. لما الكتاب يبقى كنز، تخيل واحد لقى كنز يجري عليه ويشيله ويقرأ فيه، يأكل فيه، يلهك فيه، يدرسه ويحفظه. ايه ده؟ ده واحد لقى كنز. وفي واحد تاني بالنسبة له الكتاب اهو كلام ربنا، يعني لما ابقى فاضي ابقى فيه، لما يعني تبقى ظروفي كويسة، لما يبقى المود عندي كويس ابقى اقرأ في الكتاب المقدس. احبائي لازم ندرك هذا الحق، إبليس مش عايزك تقرأ في كلمة الله، إبليس مش عايزك تقرب من الكلمة، لأنه الكلمة مليانة بالحق، الكلمة مليانة بالفرح. أبتهج أنا بكلامك، الكلمة تحمل إليك كلام يفرح، حتى لو أنت في مواجهات صعبة، وحتى لو أنت مش لاقي تاكل، حتى لو الظروف صعبة جدا جدا، اقترابي من الكلمة يخليني أفرح بالرغم من، افتح قوسين وحط اللي أنت عايزه، بالرغم من ضعف الجسد، بالرغم من قلة الأموال، بالرغم من الصراعات والتحديات، بالرغم من المشاكل الأسرية، بالرغم من أي حاجة، أنا داخل قدام الرب وقدام كلام الرب مليان بالتحديات ومليان بالأزمات، لكن أتفاجئ أنه الكلمة بتجذب قلبي، فلاقي نفسي بشبع بالكلمة، بفرح بالكلمة. إمتى آخر مرة قريت في كتاب مقدس؟ أشجعك النهاردة، خد قرار في الحلقة دي، يمكن الرب بيتكلم ليك بطريقة شخصية، خد قرار أنك تقضي وقت يوميا مع كلمة ربنا. مين يقول معايا أمين؟ أنا أعيد السؤال ده تاني، بليز اسمعني تاني، مين النهاردة ياخد قرار بأنه يقضي وقت مع الكتاب المقدس بطريقة يومية؟ اكتب لنا أمين في الكومنتات، لو أنت عايز تاخد هذا القرار وهذا التعهد اكتب أمين، هقضي وقت يومي مع الكتاب المقدس. حتى لو كنت بتعمل كده اعلن إيمانك مرة تانية، جدد العهد ده قدام الرب مرة تانية، أيوة أمين، أنا هقضي وقت قدام الكتاب المقدس كل يوم. الكلمة تفرح، كلمة تفرح. أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنيمة وفرة، أنا فرحان بكلامك زي اللي لقى كنز. واحدة من الحاجات اللي بتعطل الكلمة، بتعطل أني أقرب من الكلمة، إحساسي بأن أنا مش فاهم والكلام صعب. مين يا ترى قبل كده تواجه مع الحتة دي؟ أعتقد ناس كتيرة مننا، أنا قاعد أقرأ كتاب مقدس بس أنا في حاجات كتيرة مش بفهمها. معك حق، بس أهلينا أبائنا وأجدادنا كانوا بيستخدموا كتب تفسير، كان الراجل من دول يحوش علشان يجيب كتاب لحد من رجال الله اللي فسر الكتاب المقدس، ويبدأ يبحث ويتعلم من خلال التفسير. إحنا عندنا طرق كتير، عندنا كتب تفسير، عندنا قادة وخدام، عندنا كمان الانترنت بكل ما فيه، بكل المنصات، عندنا تقدر تكتب على يوتيوب مثلا، تقدر تدور وتفتش وتسأل وتدور على النت، أنا عايز أفهم الكتاب المقدس، هتلاقي بدل الطريقة كتير طرق، يعني رب مدى الإتاحة اللي بقت بين إيدينا علشان نفهم كلمة الله، بقت الدنيا سهلة جدا جدا. ده يعني يخليني أدرك أني أنا بلا عذر، يعني لو الموضوع أو العطلة بسبب أني خايف لحسن ما فهمش، فخليني أقول لك أنه الدنيا بقت سهلة جدا، أنا ينفع أفهم، ينفع أفهم الكلمة، ينفع أفهم الكلمة، لأنه الأدوات اللي بين إيدي بقت متاحة جدا، بقت متاحة جدا، بقى عندي شراح على الإنترنت، بقى عندي حاجات أوديو، حاجات فيديو، حاجات تكست، حاجات مكتوبة، أنا ينفع أدور على شرح الكلمة الله، أقرب من كتاب مقدس وكده أبتهج أنا بكلامك، أفرح بالكلمة، كمن وجد غنيمة وافرة، زي اللي لقى غنيمة وفرة، زي اللي لقى كنز هو فرحان جدا كأنه بالظبط لقى كنز. يغلى الكتاب المقدس في عينينا، تغلى الكلمة في عينينا. للأمانة اللي غالي في عينينا مش الكتاب المقدس، اللي غالي في عينينا حاجات تانية، اللي غالي في عينينا يمكن يكون موبايلاتنا، يمكن تكون اللي غالية في عينينا أو اللي واخدة تركيزنا هي مشاكلنا. اللي واخد عنينا واخد تركيزنا واللي غالي في عنينا هي حاجات تانية غير كلمة الله. لكن أنا بصلي النهاردة باسم يسوع أنه اللي يغلى في عنينا يكون الكتاب المقدس. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك تيجي تملأ قلوبنا بجوع حقيقي وعطش حقيقي للكلمة. يا رب صلاتي أنك تيجي تجذب قلبي وقلب إخواتي علشان نفهم الكلمة. يا رب تعالى النهاردة نادي علينا من كل بعد عن الكتاب. يا رب يا رب بنسمع أخبار حزينة كتير، لكن أنا بصلي أنك تنده علينا النهاردة علشان نشوفك وندور عليك في كلمتك. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك توصل لكل حد فينا. يا رب تعالى باسم يسوع النهاردة لكل حد حزين. يا رب فرح نفس عبدك زي ما كنا بنقرا، فرح نفس عبدك. تعالى النهاردة باسم يسوع اوصل لينا بمعونة خاصة من السماء. يا رب أنا بصلي ليا أول واحد يا رب والإخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي. يا رب اجذب قلوبنا ناحية الكتاب المقدس. أنا بصلي باسم يسوع يا رب لأجل كل حد بعيد عن الكتاب. يا رب اجذب القلب ناحيتك، اجذب القلب ناحيتك يا رب. من فضلك ساعدنا نقرب منك، ساعدنا نقرب من الكتاب المقدس، املانا بجوع حقيقي وعطش حقيقي للكلمة يا رب باسم يسوع المسيح لكل المجد. آمين آمين آمين. هنطلع الفاصل، بس قبل الفاصل أفكركم أنه النهاردة هنصلي مع بعض من أجل المهندسين. فلو أنت مهندس بليز هنصلي علشانك النهاردة، ولو أنت تعرف حد مهندس منشن له الحلقة قول له تعالى النهاردة برنامج سامع الصلاة هيصلوا لأجل المهندسين. كمان هنصلي من أجل دولة زي ما متعودين نعمل في كل حلقة، هنصلي من أجل نيبال الدولة الغالية على قلوبنا. نيبال اللي حضراتكم أكيد يمكن شفتوا في الأخبار إزاي أنه هذه البلد تعرضت من أيام لفيضانات رهيبة، وآلاف الحقيقة من الضحايا، ومش عارف كم يعني عدد كبير جدا من المفقودين. لو أنت عندك الأرقام تحديدا بليز حد يفيدنا ويكتبها لنا في الكومنتات يبقى كتر خيرك. لو عندك أرقام محددة للضحايا في نيبال سواء القتلى أو المفقودين أو المصابين، هنصلي من أجل هذه البلد الغالية. نتقابل مع بعض بعد الفاصل نصلي مع بعض. خلينا نسمع تاني ميديو ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، ودلوقتي هنصلي مع بعض، هنقضي وقت في الصلاة وطلب الرب. هنصلي زي ما قلت قبل الفاصل من أجل المهندسين، وكمان هنصلي من أجل نيبال. تعالوا نصلي دلوقتي مع بعض. عايز أصلي معاكم لأجل أحبائنا المهندسين في كل التخصصات، في مهندسين المعماريين، مهندسين مسؤولين عن مواقع وبيبنوا، مهندس مدني، مهندس معماري، مهندس حتى الاستشاريين، مهندس مهندس ديكور، مهندس إلكترونيات، مهندس بترول، أيا كان تخصصك، عايزين نصلي من أجلك. عايزين نصلي إن الرب يدي لك نعمة ويدي لك سندة. فتعالوا، لو أنت بتشتغل في الهندسة، لو أنت مهندس، ولو أنت مش مهندس، بليز تعرف حد من أصدقائك مهندس أو مهندسة، بليز منشن له الوقت ده علشان نكون بنصلي مع بعض من أجل المهندسين. يا رب شكرا ليك من كل القلب، لأنك إله كل نعمة يا رب. شكرا أنك موجود يا رب. احنا بنصلي لأنك بتسند كل حد من إخواتنا المهندسين. احنا بنضع بين ايديك يا رب كل أحبائنا المهندسين يا رب. بنصدق أنك موجود وبتتكلم النهاردة ليهم بالبركة. احنا بنستودعهم من ايدك يا رب في كل أمور بيعملوها في أشغالهم، لو في أخطار بتواجههم. أنا بصلي النهاردة باسم يسوع من أجل نعمة خاصة لكل أحبائنا المهندسين يا رب، سندة خاصة ونعمة جديدة ليهم يا رب. أنا بصلي أنه من أجل كل أولادك الحقيقيين وبناتك الحقيقيين اللي بيشتغلوا في الهندسة، أنهم يكونوا نور وملح. احفظهم من العالم، احفظهم من أسلوب العالم في الشغل، وساعدهم يعيشوا أمنة ويكملوا حياتهم ويشتغلوا بكل أمانة ويعطوا المجد لجلالك في أشغالهم. يا رب اجذب قلوب أحبائنا المهندسين يا رب، ونور على أحبائنا. أقم مهندسين يسلكون بالبر. في اسم المسيح بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هنصلي مع بعض من أجل نيبال. نيبال هي بلد جارة للصين كده، يعني الحقيقة أنا مش عارف حد يعرف اللي كان حاصل الوقت اللي فات في نيبال. حد كتب لنا جماعة حاجة؟ حد يعرف الأرقام دي ولا مش حد كتب لنا الأرقام؟ اللي يمكن بياخد باله أنه من أيام تعرضت هذه البلد لفيضانات رهيبة، مش عارف كم حد شاف الكلام ده في الأخبار. نيبال الفيضانات اكتسحت المناطق السكنية، اكتسحت البيوت، كل المناطق اللي في الوادي كده المنخفضة اتعرضت لتيارات قوية جدا جدا. المية اللي نازلة من على الجبال بقت مية بطمي بطين، فبقت شديدة الخطورة، اكتسحت بيوت وكباري وعربيات ماشية مكسوحة بسبب التيار الشديد. وتم يعني بكل أسف بكل أسف ربي يسندهم ويعزيهم، يعني مات كتير قوي قوي، مات الألاف بسبب هذه الفيضانات. وأنا يعني شفت رقم كده في إنه مازال 1000 مش لاقينهم من المفقودين، مش عارف العدد ده زاد ولا إيه، لكن الحقيقة هي كارثة طبيعية بكل الأحوال. إحنا محتاجين نصلي من أجل البلد الغالية دي، عشان كده هنصلي من أجل تعزية لأهالي الناس للألاف اللي ماتوا بسبب الفيضانات. هنصلي من أجل جهود الدولة الممثلة في الدفاع المدني بقى، والقوات اللي هي مسؤولة عن البحث، وإنها يعني تلتقط كده الناس من تحت الأنقاض، أو يعني الحقيقة الوضع صعب. عايزين نصلي إن الرب يديهم نعمة يخرجوا لو في ناس محتجزة في صخور في أماكن صعبة. عايزين نصلي يديهم الرب حكمة في الإنقاذ. عايزين كمان نصلي من أجل البلد نفسها، من أجل نيبال، من أجل الرئيس، من أجل الحكومة والوزراء، وكمان القطاعات المختلفة في هذه الدولة. يا رب احنا جايين قدامك النهاردة، جايين انت وصيتنا ان احنا نصلي من أجل الناس يا رب، واحنا بنصلي النهاردة من أجل نيبال يا رب. هذه الدولة الغالية، البلد الغالية على قلبك، احنا بنصلي من أجلها يا رب بنباركك لأنك على قلبك أنه ناس كتيرة تعرفك وتخلص في نيبال. إحنا بنصلي يا رب من أجل اللي حصل من أيام يا رب بسبب الفيضانات الكتيرة. يا رب بنصلي النهاردة باسم يسوع يا رب تعالى بغطاء من دمك الكريم على هذه البلد يا رب. يا رب تعالى ادي نعمة يا رب، تعالى أؤمر بنهاية يا رب لهذه الكارثة يا رب. احنا بنصلي باسم يسوع انك تقول كلمة يا رب، تعالى بتعزية خاصة على كل حد فقد عيلته، فقد فرد او اكتر في العيلة. تعالى يا رب، تعالى بتعزية خاصة، تعالى بسندة خاصة، تعالى بمعونة خاصة يا رب من فضلك، يا رب من فضلك يا رب اعمل معروف. تعالى النهاردة وقول كلمة يا رب، تعالى النهاردة وقول كلمة، تعالى النهاردة بتعزيات السماء يا رب لكل حد يا رب فقد ناس بسبب الفيضانات يا رب. كمان بنصلي من أجل الناس المفقودين يا رب، ومن أجل الضحايا بنصلي من أجل يا رب قوة وحكمة يا رب لأجهزة الإنقاذ يا رب في الدولة. نصلي انك تديهم نعمة يا رب، يا رب اتحنن باسم يسوع من فضلك، اتحنن وقول كلمة على هذه البلد، قول كلمة على الضحايا يا رب، تعالى بشفاءات جماعية يا رب. انا بصلي انك تمد يدك بالشفاء لهذه النفوس يا رب. كمان بنصلي لأجل المحتجزين تحت الأنقاض يا رب، أو في الجبال أو في أي أماكن يا رب، تعالى ادي حكمة يا رب للناس المسؤولة عن الإنقاذ يا رب، أنها تلاقيهم يا رب من فضلك. تعالى بنعمة خاصة يا رب للبلدي، تعالى بنعمة خاصة للبلدي، تعالى بسندة ومعونة خاصة للبلد يا رب. يا رب بنصلي من أجل رئيس البلاد، بنصلي من أجل رئيس الوزراء، بنصلي رب من أجل الوزراء، بنصلي من أجل قطاعات مختلفة في البلد، بنصلي من أجل التعليم في البلد، بنصلي من أجل الصحة في البلد يا رب. تعالى النهاردة بنعمة غير عادية يا رب باسم المسيح يسوع يا رب، بنصدق أنك موجود وأنك تعلن ذاتك. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. عندنا الحقيقة طلبت كذا، طلبت صلاة، عندنا طلبت صلاة عندنا طلبت صلاة من أم بتقول أرجوك صلي إنه ابني يبطل السجاير. آمين آمين. إحنا يعني طلبت صلاة يعني بدون ذكر اسم من أخت غالية على قلبي بتقول كده، صلي إنه ابني يبطل السجاير. الحقيقة الرب يقدر يدي نعمة ويحرر من هذا القيد، فتعالوا نصلي مع بعض. وانت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل هذه الأم، ونضم إيماننا ونحط إيماننا على إيمانها، ونطلب من الرب تعالى النهاردة بنعمة حرر هذا الشاب. يا رب بنصلي باسم يسوع يا رب لأجل ابنك، يا رب ادي ابنك حرية، اصنع معاه إحسان جديد يا رب. تعالى بنعمة خاصة لي، تعالى بمعونة خاصة لي، تعالى النهاردة رب تقابل معاه مقابلة خاصة يا رب. اللي يعرف يكسر القيود هو أنت، اللي يعرف يتلف الأنيار هو أنت. تعالى يا رب حرر ابنك باسم الرب يسوع المسيح. شكرك شكرك لأنك تصنع معاه آية للخير في المسيح. بصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا رسالة جات لنا رسالة من صديقة البرنامج الغالية جدا على قلبي دكتورة سوير سامي. يا ماما ازيك حبيبتي، عاملة ايه الاخبار؟ يا رب تكوني بكل الخير. دكتورة سوير بتقول مساء النعمة، طلبت صلاة لأجل صداع ودوخة مستمر مع ألم بالأذن اليسرى نتيجة العصب الخامس، وسوف أعمل رنين على المخ علشان أطمن على الورم. الرب يبارككم. أمين. الرب أعتقد لو حضرتك سمعاني دلوقتي، الرب صنع معاكي معجزات يا دكتورة سوير، الرب صنع معاكي معجزات عظيمة، وانت الحقيقة يعني بنته المدللة ومتعودة على معجزات الرب. أنا بشكر الرب قوي لأجلك ولأجل إحسانه ليكي. هنتحد معاكي دلوقتي، يلا بينا أحبائي تعالوا. وانت بتسمعني كده، لو بتسمعني من تليفونك، لو انت قاعد في عربيتك او سايق او في البيت، اي مكان انت فيه في العالم، تعالوا نتحد مع بعض ونصلي من اجل الدكتوره سوير، نصلي من اجل الشفاء الرب الكامل يوصل ليها. يا رب احنا بنصلي النهارده يا رب، بنجيب بنتك زي اصدقاء المفلوج لما جابوا صديقهم، بنصلي النهارده انك تمد يمينك بقوه غير عاديه باسم الرب يسوع المسيح. يا رب بصلي من أجل نعمة خاصة جدا جدا للدكتورة سوير، بصلي من أجل سندة خاصة جدا ليها دلوقتي يا رب، لا عصب خامس ولا غيره، لكن نصلي ونؤمن أنك تصنع مع بنتك معجزة جديدة يا رب من معجزاتك. يا رب نؤمن ونعلن ثقتنا فيك يا ابن الله، هتفرحنا باختبار جديد تملى بيه بنتك، وهتشهد انك عظمت العمل معاها. نعلن ثقتنا فيك، نعلن ثقتنا فيك، بنقبل بالايمان من بنتك، بنقبل بالايمان من ايدك معجزه خاصه لبنتك الغاليه الاخت سوير. في اسم المسيح بنصلي وليك كل المجد، امين امين امين. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم. لينا طلبة صلاة. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم لأجل أخت بنت للرب، بتحب الرب جدا وبتخدم الرب، والحقيقة يعني العدو بيضغط عليها جدا جدا. أختي الغالية لو سمعاني دلوقتي، يمكن حاسة أنه الأبواب بتتقفل، يمكن حاسة أنه التحديات مستمرة، يمكن حاسة أنه الأزمات طولت وكأنه الرب مش واخد باله، وكأنه الرب مش في المشهد، لكن عايزين نصلي معاك النهاردة أنه الرب يفتح عينيكي زي ما فتح عينين الغلام، فتدركي انه اللي حاصل حواليكي بكل شرسته من هجوم من العدو عليكي وعلى حياتك كوم، واحسان الرب ليكي وحمايته ليكي كوم تاني، كونك مستمرة، كونك مكملة، كونك بتشتغلي وناجحة، وكونك كمان بتخدمي الرب وناجحة، ده احسان غير عادي. لكن كمان عايزين نصلي انه الوقت اللي جاي تختبري يعني ايه الرب يملكك اراضي جديدة ويفرحك باستجابات لأمور يمكن بقالك سنين بتصلي لأجلها، يمكن رفعتي الراية البيضة كده وقلتي خلاص أنا جبت الآخر، لكن مصدقين أنه الرب يعمل معاكي آية للخير. يلا بينا أحبائي تعالوا نصلي من أجل أختنا. يلا لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نتحد مع بعض ونصلي لأجل بنت الرب الغالية. يا رب شكرا لأجل أختي، أشكرك يا رب لأجلها ولأجل حياتها ولأجل خدمتها. يا رب أباركك لأنه بنتك هي شعلة منتشلة من النار. يا رب شكرا لأجل كل مرة شفنا فيها إيدك، شكرا يا رب لأجل كل إنقاذ أنقذته لأختي، شكرا لأجل كل حماية، شكرا يا رب لأجل كل مظلة اختبرتها أختي. يا رب أنا بصلي باسم المسيح إنك تيجي النهاردة تشددها بمعونة خاصة جدا. يا رب تعالى بنعمة جديدة على بنتك، تعالى النهاردة بإحسان جديد يا رب، صلي غطاء الدم الكريم عليها، قوة خاصة من السماء ليها في كل مواجهات روحية. أنا بصلي النهاردة إنك تيجي تعلن ذاتك يا رب، تراءى معاها في جب الأسود يا رب، تراءى مع أختي في أتون النار باسم الرب يسوع المسيح لمجدك يا ابن الله الحي. أنا بصلي من أجل تعزية جديدة ترفعها بالروح القدس فوق كل أحمال تقلت كتفها، صلاتي انك تجدد قوتها وتملاها بالروح وتشددها وتشجعها باسم المسيح بنصلي وليك كل الكرامة وكل المجد، امين امين امين. عندنا كمان طلبة. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم لأجل واحدة من بناتنا، هي تعبانة ولسه عاملة عملية، عايزين نصلي من أجلها دلوقتي إنه الرب يوصل ليها بمعونة خاصة، يوصل ليها بلمسة خاصة. عايزين نصلي كمان من أجل الأسرة، أسرة غالية على قلبي شخصيا، بيحبوا الرب جدا، خدام للرب، عايزين نصلي من أجل معونة وسلام ليهم، مش بس كمان لأجل بنتهم الغالية اللي الرب أحسن إليها بشفة، لكن عايزين نصلي من أجل أنه يكونوا في ملء البركة وفي ملء المشيئة، ما يكونش في أي أحمال غريبة بتترمي عليهم، لكن يكون في مقابلة جديدة بينهم وبين الرب. يا رب أنا باجي قدامك دلوقتي أنا وكل إخواتي، يا رب أصلي من أجل بنتك، شكرا لأجل إنقاذك ليها، شكرا لأجل حمايتك يا رب، أنا بصلي وبصدق أنك تكمل معاها يا رب، تصنع معاها شفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أؤمن النهاردة أنه في لقاء خاص جدا معاها. يا رب بصلي كمان لأجل إخواتي يا رب الأب والأم، بصلي من أجل سندة خاصة ومعونة خاصة يا رب، لا أحمال تقيلة عليهم يا رب، لا أنيار مش منك عليهم يا رب، لا أحمال تتقل كتافهم يا رب، لكن صلاتي من أجل خفة يا رب، يا رب خفف الشيلة، خفف النير، كل نير من العدو ترمى عليهم يرفع باسم يسوع. النهاردة يتشددوا بالرب، النهاردة يرفعوا عينيهم ولا يروا أحد إلا يسوع وحده، يشوفوك يا رب فيتشجعوا، يشوفوك فيتسندوا باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. خليني سريعا أروح أقرأ كومنتات حضراتكم ورسائل حضراتكم الغالية على قلبي جدا. صديقة البرنامج الغالية جدا جدا جدا الأخت جانيت فهمي، ازيك يا ماما، ازاي اخبارك، يا رب تكوني بكل الخير. الاخت جانيت بتقول الله الله رب هيكمل ويملاني بافراح، شكرا ابونا لرساله الفرح، رب يباركك يا حبيبتي، رب يباركك. تكمل الاخت جانيت وتقول كده، سمعت المقوله دي عندما عندما تفتح كتابك الرب يفتح فمه. امين امين، ده حقيقه كلام، مقوله حقيقيه 100%. وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف الثغر، دي قراءاتي اليوم، لكن مش بقعد وقت كافي وانا بعترف، رب يباركك. امين امين، اقضي وقت كافي، امين باسم يسوع، امين امين امين باسم الرب يسوع، نعمه ليكي يا قديس، نعمه ليكي، امين. صديقتنا الغاليه مريان، يا مريان ازيك، تقول صلي من اجلنا يا ابونا الغالي، رب يسندكم يا مريان بنعمه خاصه باسم يسوع. قلبنا جورج، اهلا بيكي قلبنا، ايه الاخبار صديقتنا قلبنا الغاليه من العراق، اهلا بيكي، ايه الاخبار يا شا، رب تكوني بخير. تقول امين امين باسم يسوع، تحياتي ليكي والحبيبي نور والكل العيله، الرب يحفظكم. اخويا الغالي وصديق البرنامج الغالي الاخ صمويل صبحي، يا صمويل يا حبيبي كيف اخبارك؟ خونا صموئيل بيقول كده، فإني أبتهج بالرب.

لينا كنوز بيها نفوز، دي كنوز سماوية. صلوا من أجل ماما تاخد منها عينة من الورم يوم الأربع، اسندوها ويكون خير في اسم يسوع، آمين باسم يسوع. أخت ميرفت يكون خير بنعمة الرب. طمنينا بليز، تتبلنا وفرحينا عشان نشكر الرب معاك. بابا أبو المراحم يعطوف منتظرة معجزة، أمين أمين. بابا أطرد كل خوف، أمين أمين أمين أمين يا أخت ميرفت، أمين. رب يكمل معاكي، وسمعنا أخبار عظيمة عن ماما باسم يسوع. أختنا الغالية الأخت عفة حبيب، أهلا بيكي أخت عفة، بتقول فرح الرب هو قوتنا، أمين. فرح نفس عبدك، أمين يا أخت عفة، أمين أمين أمين أمين يا قديس. الرب يباركك، شكرا قوي لمدخلتك يا أخت عفة، أمين. أختنا مريان تقول أمين يا رب، فرح قلوبنا يا رب، محتاجين نفرح يا أبونا، أمين باسم يسوع. يفرح الرب القلب يا مريان، أمين أمين. جات لنا رسالة من صديق البرنامج الغالي على قلبي جدا، أخونا وجدي سمير. يا أخ وجدي مساء الفل، زي حضرتك. بيقول كده: أسفرت الكارثة عن مقتل 903 أشخاص في نيبال، فيما لا يزال 4247 شخص في عدد المفقودين. أوكي، شكرا جدا يا أخ وجدي، شكرا على إيجابيتك وعلى الرقم اللي حضرتك بعته باسم يسوع. أنا مصدق أنه صلواتنا النهاردة الرب يصنع إحسان لهذه البلد. شكرا مرة تانية يا إخواتي، رب يباركك، شكرا. أمين أمين أمين، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد، هاللويا هاللويا. نؤمن أن الرب بيسمع الصلاة، نؤمن أن الرب بيصنع الصلاة وبيعمل معانا إحسان ومعجزات كمان، هاللويا. هل يا ترى في أي رسائل أنا مش واخد بالي منها؟ ده اللي بنحاول نعرفه مع بعض دلوقتي. أختنا مريان سعيد بتقول أمين. أمين يا مريان، إزيك؟ إيه الأخبار؟ شكرا لمدخلتك يا مريان، الرب يباركك. أخونا مجدي بيقول: وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. أمين يا أخ وجدي، مشاركة قوية، كلمة الرب الغنية، الرب يباركك يا قديس، أمين. أختنا ميرفت نظمي بتقول أمين، هاللويا. أخ وجدي أيضا بيقول: مساء الخير أبونا الغالي، سلام ونعمة لكل المستمعين. كلمة الرب كبحر مليان كنوز، لكن إبليس مكلبش أرجلنا عن اللعب بالشط على اللعب بالشط، ولا أريد أن ندخل للعمق.

عمرك سألت نفسك ليه في ناس واثقة في خطواتها وناس دايماً محتارة ومترددة وخايفة من نتيجة أي خطوة ممكن تاخدها؟ طب عمرك حسيت إن في ناس بتتصرف كأنها عارفة ومتأكدة إن دي الخطوة الصح في التوقيت الصح؟ وناس تانية بيبقى قدامها كل تأكيدات الدنيا لكن تفضل برضو متشككة وقلقانة وخايفة تاخد أي خطوة في حياتها لحسن يكون ربنا مش راضي عنها أو مش موافق عليها. وده بالظبط موضوع حلقتنا النهاردة. هو في حاجة اسمها مشيئة الله في حياتنا؟ طب هو ربنا ممكن يتكلم مع ناس وناس تانية لأ؟ طب لو فعلا بيتكلم مع ناس، إيه الطرق اللي بيكلمهم بيها؟ أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. هو يعني إيه أصلا مشيئة الله؟ أو بمعنى أدق، يعني إيه هي مشيئة الله لحياتي؟ ببساطة مشيئة الله هي الخير اللي ربنا عايزه لك عشان خاطر نموك وتطورك ونضجك والوصول لأفضل نسخة منك بكل ميزاتك وعيوبك وصفات شخصيتك. مشيئة الله لحياتك عمرها ما هتكون ضدك أو سبب إيذاء ليك بأي شكل أو سبب ضيق ليك وضغط عليك، لكنها دايماً هتكون لبنائك، لتحريرك من الأحجار التقيلة اللي معطلة انطلاقك. مشيئة الله ليك بجد زي ما الكتاب المقدس بيقول، صالحة وكاملة ومرضية. صالحة يعني كلها خير، وكاملة يعني مش ناقصها حاجة، هي أحسن حاجة ليك. ومرضية يعني في الآخر هتكون راضي ومبسوط بيها وممتن كمان لأجلها. المشكلة بقى إننا أحياناً بنتعامل مع مشيئة الله دي كأنها سر غامض صعب جداً نكتشفه أو نفهمه أو حتى نعرفه، وأحياناً بنشوف إن مشيئة الله دي بنعرفها بعلامات خارقة للطبيعة في ظروف خاصة جداً. أحياناً بنتخيل إننا مش هنعرف مشيئة ربنا غير في حلم مثلاً، نلاقي فيه صوت بيكلمنا ويقول لنا نعمل إيه. وأحياناً بنتخيل إن اللي عرفوا وفهموا مشيئة الله لحياتهم ده كان مجرد صدفة، وأحياناً بقى بنعتقد إن معرفة مشيئة الله في حياتنا مجرد اختبار ذكاء الشخص فيه محتاج يكون في منتهى الفطنة والوعي والذكاء عشان يفهم ربنا عاوز يعمل إيه في حياته. ومن المضحك بقى إننا أحياناً بنتعامل مع مشيئة الله كأننا بنلعب استغماية، فنقعد بقى نحلل الأمور ونخاف نغلط ونستنى علامة معينة عشان ناخد خطوة معينة، لكن الحقيقة الموضوع أبسط وأعمق من كده. مشيئة ربنا لحياتي ليها جزئين، مشيئة الله العامة وكمان مشيئة الله لحياتي. المشيئة العامة الكتاب المقدس واضح فيها جداً وبيقول إن مشيئة الله للعالم كله ولخلقته كلها هي إنهم يعيشوا القداسة والمحبة والحق والطاعة، يعيشوا في نمو وثبات فيه، يعيشوا في فرح وسلام وكل الوصايا اللي احنا عارفينها دي. لكن مشيئة الله الخاصة لكل شخص فينا سواء في شغل، في جواز، في خدمة أو في أي حاجة، دي بقى ربنا بيقودنا فيها وبيجهزنا ليها من بدري، من بداية حياتنا أو يمكن من قبل ما نتولد أصلاً، عشان بعد كده يستخدم كل حاجة في الآخر عشان نعيش حياة غنية، حياة بتمجده وكمان بتفيد العالم ده وبتسيب تأثير إيجابي على الأرض. طب إيه الأسباب اللي بتخلينا نحتار كده أو نتلخبط أحياناً في مشيئة الله؟ أول حاجة إنه كتير بنكون عاوزين نعرف كل التفاصيل قبل ما نسلم أو نتكل على ربنا، وكتير برضو بنكون عاوزين نتائج سريعة من غير ما نبذل مجهود أو نخوض في انضباط الطاعة اللي بتعبر عن ثقتنا العملية في الله وترتيباته وإرادته وسيطرته على الأحداث. ومرات كتير بنكون عاوزين إجابات لكل أسئلتنا قبل ما ناخد أي خطوة مهمة أو أساسية في حياتنا، وده بصراحة ملوش علاقة بالثقة الحقيقية والاتكال على الله. وأحياناً برضو بنكون عاوزين إن مشيئة الله تتوافق مع خططنا، يعني بمعنى أصح بنطلب مشيئة الله فعلاً لكن عايزينها تمشي على مزاجنا. تعالوا بقى نتفرج على نموذج كتابي لشخص اتعلم الطاعة وساعتها اختبر مشيئة الله في حياته.
يحكي لنا الكتاب المقدس عن شخص اسمه إبراهيم. ربنا قال له بوضوح كده في يوم: اذهب من أرضك للأرض التي أريك. لو واخدين بالكم، هو ما قالوش كل التفاصيل، ما قالوش هتطلع هنا وتروح هنا وتعمل كذا، ما شرحش الخطة ولا مراحلها ولا نتيجة كل خطوة، ولا حتى طمنه على كل حاجة جاية، لكن اداله التفاصيل اللي تمشيه الخطوة الجاية بس. أما بقى المشيئة كلها وباقي التفاصيل دي بقى هتبين في الطريق. طب إيه خطورة اختزال مشيئة الله في أنماط معينة، زي مثلاً إحساس معين أو حلم معين أو علامة معينة؟ بصراحة مشكلتها إنها بتحول العلاقة الحقيقية الطبيعية اليقينية مع الله لمجرد تخمين وغموض، والله إله نور، إله حق، إله حقيقي موجود، إله قريب. يعني الله بيتعامل معانا من خلال عقلنا المتجدد. في آية في الكتاب المقدس بتقول: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. في نفس الوقت بيقول برضو: إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله. يعني مبدئياً كده عشان نعرف مشيئة الله لحياتنا، محتاجين نتأكد إن أفكارنا جاية من الكتاب المقدس، مش من مبادئ العالم ولا من الترندات ولا من الأغلبية بتقول إيه. يحكي لنا الكتاب المقدس عن شخص تاني اختبر برضو مشيئة الله بطريقة إيجابية، وهو نحمية. نحمية كان في وقت مهموم جداً ومتضايق من المشكلة الكبيرة اللي حصلت، وزعلان إن أسوار المدينة مهدومة، لكنه أول حاجة عملها إنه صلى، وبعدين عمل اللي يقدر يعمله وفكر وخطط إزاي ممكن يحل المشكلة دي ويبني السور مرة تاني، وبعدين سأل كل حد ينفع يساعد بعد ما سأل ربنا طبعا، وبعدين اتحرك باللي معاه وعلى قد النور اللي عنده والمعلومات اللي يعرفها والإمكانيات اللي معاه، اتحرك وعمل اللي عليه، والنتيجة هي إنجاز للمهمة المستحيلة في وقت قياسي وبأبسط الإمكانيات. في أدوات وحاجات بتسهل لنا جداً معرفة مشيئة الله في حياتنا، أهم أداة فيهم هي الكتاب المقدس. ليه الكتاب المقدس؟ ببساطة لأنه هو اللي بينقل لنا فكر الله، وده اللي محتاجين نجدد بيه فكرنا إحنا، ونجدد بيه فكرنا باستمرار، لأن طول الوقت هتترمي علينا أفكار ومبادئ مش بتاعتنا ومش من مبادئ الكتاب، وساعتها هنتلخبط ونتلخبط كمان في مشيئة الله. كمان المشورة الحكيمة من ناس ناضجة وأمينة في علاقتها مع الله، في أوقات نكون فيها محتاجين لخبرتهم، خبرتهم اللي جاية من علاقتهم الشخصية بالله برضو. كمان السلام الداخلي والطمأنينة اللي الله بيزرعهم في قلوبنا لما نكون بنتحرك حسب إرادته ومشيئته، ده بيطمن قلوبنا وإحنا بنتحرك وإحنا بناخد الخطوة الجاية. لكن كمان مهم جداً يكون عندنا استعداد للطاعة والثقة العملية في الله حتى لو مش فاهمين كل التفاصيل. وآخر حاجة هي التسليم والاتكال لله. في نوع من التسليم كده بيكون إنه أنا فعلاً مطمن وسايب الله ياخد مكانه وسيادته في حياتي. اتكال كده بيقول إني فعلاً مصدق إني مسؤول منه، وإن مفيش حاجة هتفلت من تحت إيده، هو عارف بيعمل إيه وكمان عارف إيه الأفضل ليا. في فكرة مهمة جداً ومريحة لينا قوي في الموضوع ده، وهي إن الله لا يربك أولاده. عايز أطمنكم، ربنا مش هيلعب معنا استغمية، وعشان يطمن قلوبنا بجد قال لنا بوضوح: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك، عيني عليك. مش عارفة ممكن نكون محتاجين إيه تاني عشان نطمن. لو خدتوا بالكم، هو ما قالش هديلك إشارات ولا هديلك علامات ولا هقولك فوازير. يعني في طريق، في إرشاد، في نصيحة، وفي عيون الله اللي متابعانا ومتابعة تفاصيل حياتنا. خد معايا نفس عميق وقول: أشكرك يا رب. تعال شاركك باختبار يقولك هل أنت عارف تشوف مشيئة الله في حياتك ولا لسه تايه شوية. محتاج تسأل نفسك ثلاث أسئلة. أول واحد: هو أنا عايز أعرف مشيئة الله بجد؟ ولا عايز أختار أفضل اختيار ليا من وجهة نظري؟ تاني سؤال: هل أنا فعلاً بطلب مشيئة الله ولا بس عايز موافقته؟ تالت سؤال:
هل أنا مستعد أطيع للآخر؟ ولا لو حاجة عكس اللي أنا نفسي فيه هحط 100 عذر عشان أعمل اللي على مزاجي في الآخر؟ جاوب على الأسئلة دي وخليك أمين أنت واقف فين.

وتعالى معايا أشاركك بالتدريب العملي ده اللي هيساعدك تتعلم تعرف وتسمع وتختبر مشيئة الله لحياتك. تعالى فكر مثلاً في حاجة أنت محتار فيها ومش عارف إيه مشيئة الله فيها، واسأل نفسك السؤال ده: هل ده هيبنيني روحياً أو عملياً أو نفسياً؟ تاني حاجة، هل أنا مستعدة أطيع بكل أمانة وتسليم ولا هراوغ عشان أعمل اللي أنا عايزه في الآخر؟ تالت سؤال، اسأل نفسك وضوح: الأمر ده بيزرع فيا سلام داخلي ولا بيزرع توتر وقلق وخوف غير مبرر؟ اسأل نفسك كمان، هل دي حاجة هتخدم غيري أو هتساعده بشكل ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ لو لقيت الإجابة نعم، فغالباً أنت كده في مشيئة الله. وعايز أقولك إن جزء كبير من مشيئة الله ليك بتكون مهمته هي نضجك أكتر من انبساطك. أنت الهدف مش اللي بتعمل. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

عمرك سألت نفسك ليه في ناس واثقة في خطواتها وناس دايماً محتارة ومترددة وخايفة من نتيجة أي خطوة ممكن تاخدها؟ طب عمرك حسيت إن في ناس بتتصرف كأنها عارفة ومتأكدة إن دي الخطوة الصح في التوقيت الصح؟ وناس تانية بيبقى قدامها كل تأكيدات الدنيا لكن تفضل برضو متشككة وقلقانة وخايفة تاخد أي خطوة في حياتها لحسن يكون ربنا مش راضي عنها أو مش موافق عليها. وده بالظبط موضوع حلقتنا النهاردة. هو في حاجة اسمها مشيئة الله في حياتنا؟ طب هو ربنا ممكن يتكلم مع ناس وناس تانية لأ؟ طب لو فعلا بيتكلم مع ناس، إيه الطرق اللي بيكلمهم بيها؟ أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. هو يعني إيه أصلا مشيئة الله؟ أو بمعنى أدق، يعني إيه هي مشيئة الله لحياتي؟ ببساطة مشيئة الله هي الخير اللي ربنا عايزهولك عشان خاطر نموك وتطورك ونضجك والوصول لأفضل نسخة منك بكل ميزاتك وعيوبك وصفات شخصيتك. مشيئة الله لحياتك عمرها ما هتكون ضدك أو سبب إيذاء ليك بأي شكل أو سبب ضيق ليك وضغط عليك، لكنها دايماً هتكون لبنائك، لتحريرك من الأحجار التقيلة اللي معطلة انطلاقك. مشيئة الله ليك بجد زي ما الكتاب المقدس بيقول، صالحة وكاملة ومرضية. صالحة يعني كلها خير،

نعتقد إن معرفة مشيئة الله في حياتنا مجرد اختبار ذكاء الشخص فيه محتاج يكون في منتهى الفطنة والوعي والذكاء عشان يفهم ربنا عاوز يعمل إيه في حياته. ومن المضحك بقى إننا أحياناً بنتعامل مع مشيئة الله كأننا بنلعب استغماية، فنقعد بقى نحلل الأمور ونخاف نغلط ونستنى علامة معينة عشان ناخد خطوة معينة، لكن الحقيقة الموضوع أبسط وأعمق من كده. مشيئة ربنا لحياتي ليها جزئين، مشيئة الله العامة وكمان مشيئة الله لحياتي. المشيئة العامة الكتاب المقدس واضح فيها جداً وبيقول إن مشيئة الله للعالم كله ولخلقته كلها هي إنهم يعيشوا القداسة والمحبة والحق والطاعة، يعيشوا في نمو وثبات فيه، يعيشوا في فرح وسلام وكل الوصايا اللي إحنا عارفينها دي. لكن مشيئة الله الخاصة لكل شخص فينا سواء في شغل، في جواز، في خدمة أو في أي حاجة، دي بقى ربنا بيقودنا فيها وبيجهزنا ليها من بدري، من بداية حياتنا أو يمكن من قبل ما نتولد أصلاً، عشان بعد كده يستخدم كل حاجة في الآخر عشان نعيش حياة غنية، حياة بتمجده وكمان بتفيد العالم ده وبتسيب تأثير إيجابي على الأرض. طب إيه الأسباب اللي بتخلينا نحتار كده أو نتلخبط أحياناً في مشيئة الله؟ أول حاجة إنه كتير بنكون عاوزين نعرف كل التفاصيل قبل ما نسلم أو نتكل على ربنا، وكتير برضو بنكون عاوزين نتائج سريعة من غير ما نبذل مجهود أو نخوض في انضباط الطاعة اللي بتعبر عن ثقتنا العملية في الله وترتيباته وإرادته وسيطرته على الأحداث. ومرات كتير بنكون عاوزين إجابات لكل أسئلتنا قبل ما ناخد أي خطوة مهمة أو أساسية في حياتنا، وده بصراحة ملوش علاقة بالثقة الحقيقية والاتكال على الله. وأحياناً برضو بنكون عاوزين إن مشيئة الله تتوافق مع خططنا، يعني بمعنى أصح بنطلب مشيئة الله فعلاً لكن عايزينها تمشي على مزاجنا. تعالوا بقى نتفرج على نموذج كتابي لشخص اتعلم الطاعة وساعتها اختبر مشيئة الله في حياته. يحكي لنا الكتاب المقدس عن شخص اسمه إبراهيم. ربنا قال له بوضوح كده في يوم: اذهب من أرضك للأرض التي أريك. لو واخدين بالكم هو ما قالوش كل التفاصيل، ما قالوش هتطلع هنا وتروح هنا وتعمل كذا، ما شرحش الخطة ولا مراحلها ولا نتيجة كل خطوة ولا حتى طمنه على كل حاجة جاية، لكن اداله التفاصيل اللي تمشيه الخطوة الجاية بس. أما بقى المشيئة كلها وباقي التفاصيل دي بقى هتبين في الطريق. طب إيه خطورة اختزال مشيئة الله في أنماط معينة، زي مثلاً إحساس معين أو حلم معين أو علامة معينة؟ بصراحة مشكلتها إنها بتحول العلاقة الحقيقية الطبيعية اليقينية مع الله لمجرد تخمين وغموض، والله إله نور، إله حق، إله حقيقي موجود، إله قريب. يعني الله بيتعامل معانا من خلال عقلنا المتجدد. في آية في الكتاب المقدس بتقول: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. في نفس الوقت بيقول برضو: إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله. يعني مبدئياً كده عشان نعرف مشيئة الله لحياتنا محتاجين نتأكد إن أفكارنا جاية من الكتاب المقدس، مش من مبادئ العالم ولا من الترندات ولا من الأغلبية بتقول إيه. يحكي لنا الكتاب المقدس عن شخص تاني اختبر برضو مشيئة الله بطريقة إيجابية، وهو نحمية. نحمية كان في وقت مهموم جداً ومتضايق من المشكلة الكبيرة اللي حصلت وزعلان إن أسوار المدينة مهدومة، لكنه أول حاجة عملها إنه صلى، وبعدين عمل اللي يقدر يعمله وفكر وخطط إزاي ممكن يحل المشكلة دي ويبني السور مرة تاني، وبعدين سأل كل حد ينفع يساعد بعد ما سأل ربنا طبعا، وبعدين اتحرك باللي معاه وعلى قد النور اللي عنده والمعلومات اللي يعرفها والإمكانيات اللي معاه اتحرك وعمل اللي عليه، والنتيجة هي إنجاز للمهمة المستحيلة في وقت قياسي وبأبسط الإمكانيات. في أدوات وحاجات بتسهل لنا جدا معرفة مشيئة الله في حياتنا، أهم أداة فيهم هي الكتاب المقدس،
ليه الكتاب المقدس؟

ببساطة لأنه هو اللي بينقل لنا فكر الله، وده اللي محتاجين نجدد بيه فكرنا إحنا ونجدد بيه فكرنا باستمرار، لأن طول الوقت هتترمي علينا أفكار ومبادئ مش بتاعتنا ومش من مبادئ الكتاب، وساعتها هنتلخبط ونتلخبط كمان في مشيئة الله. كمان المشورة الحكيمة من ناس ناضجة وأمينة في علاقتها مع الله في أوقات نكون فيها محتاجين لخبرتهم، خبرتهم اللي جاية من علاقتهم الشخصية بالله برضو. كمان السلام الداخلي والطمأنينة اللي الله بيزرعهم في قلوبنا لما نكون بنتحرك حسب إرادته ومشيئته، ده بيطمن قلوبنا وإحنا بنتحرك وإحنا بناخد الخطوة الجاية. لكن كمان مهم جداً يكون عندنا استعداد للطاعة والثقة العملية في الله حتى لو مش فاهمين كل التفاصيل. وآخر حاجة هي التسليم والاتكال لله. في نوع من التسليم كده بيكون إنه أنا فعلاً مطمن وسايب الله ياخد مكانه وسيادته في حياتي. اتكال كده بيقول إني فعلاً مصدق إني مسؤول منه وإن مفيش حاجة هتفلت من تحت إيده، هو عارف بيعمل إيه وكمان عارف إيه الأفضل ليا. في فكرة مهمة جداً ومريحة لينا قوي في الموضوع ده، وهي إن الله لا يربك أولاده. عايز أطمنكم، ربنا مش هيلعب معنا استغمية، وعشان يطمن قلوبنا بجد قال لنا بوضوح: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. مش عارفة ممكن نكون محتاجين إيه تاني عشان نطمن. لو خدتوا بالكم هو ما قالش هديلك إشارات ولا هديلك علامات ولا هقولك فوازير، يعني في طريق، في إرشاد، في نصيحة، وفي عيون الله اللي متابعانا ومتابعة تفاصيل حياتنا. خد معايا نفس عميق وقول أشكرك يا رب. تعال شاركك باختبار يقولك هل أنت عارف تشوف مشيئة الله في حياتك ولا لسه تايه شوية. محتاج تسأل نفسك تلات أسئلة. أول واحد، هو أنا عايز أعرف مشيئة الله بجد ولا عايز أختار أفضل اختيار ليا من وجهة نظري؟ تاني سؤال، هل أنا فعلاً بطلب مشيئة الله ولا بس عايز موافقته؟ تالت سؤال، هل أنا مستعد أطيع للآخر ولا لو حاجة عكس اللي أنا نفسي فيه هحط 100 عذر عشان أعمل اللي على مزاجي في الآخر؟ جاوب على الأسئلة دي وخليك أمين أنت واقف فين.

وتعالى معايا أشاركك بالتدريب العملي ده اللي هيساعدك تتعلم تعرف وتسمع وتختبر مشيئة الله لحياتك. تعالى فكر مثلاً في حاجة أنت محتار فيها ومش عارف إيه مشيئة الله فيها، واسأل نفسك السؤال ده: هل ده هيبنيني روحياً أو عملياً أو نفسياً؟ تاني حاجة، هل أنا مستعدة أطيع بكل أمانة وتسليم ولا هراوغ عشان أعمل اللي أنا عايزه في الآخر؟ تالت سؤال، اسأل نفسك وضوح: الأمر ده بيزرع فيا سلام داخلي ولا بيزرع توتر وقلق وخوف غير مبرر؟ اسأل نفسك كمان، هل دي حاجة هتخدم غيري أو هتساعده بشكل ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ لو لقيت الإجابة نعم، فغالباً أنت كده في مشيئة الله. وعايز أقولك إن جزء كبير من مشيئة الله ليك بتكون مهمته هي نضجك أكتر من انبساطك. أنت الهدف مش اللي بتعمل. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302. لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.

0: الصباح السابع.
1: واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة أي غير مغسولة، فلاموه، لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء، فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلم الشريعة:
2: لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟
1: فأجابهم:
3: يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر.
1: وقال لهم:
3: ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحافظوا على تقاليدكم؟ قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. أما أنتم فتقولون: إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما: هذا قربان أي تقدمة لله، يعفى من مساعدة أبيه أو أمه، فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها.
1: ودعا الجموع وقال لهم:
3: أصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.
1: ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت سأله تلاميذه عن مغزى هذا المثل، فقال لهم:
3: أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد.
1: وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة، وقال لهم:
3: ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه، لأن من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، الفسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والجهل. هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه.
1: وانتقل من هناك إلى نواحي سور، ودخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد، فما أمكنه أن يخفي أمره. وما إن سمعت به امرأة كان في ابنتها روح النجس حتى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وكانت المرأة غير يهودية ومن أصل سوري فينيقي، فأجابها يسوع:
3: دع البنين أولا يشبعون، فلا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب.
1: فقالت المرأة:
4: يا سيدي، حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.
1: فقال لها:
3: اذهبي، من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك.
1: فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها. وترك يسوع نواحي صور ومر بصيدا راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر. فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه، فابتعد به يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل وبصق ولمس لسانه ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال للرجل:
3: إفتا،
1: أي
3: انفتح.
1: ففي الحال انفتحت أذن الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بطلاقة. وأوصاهم يسوع أن لا يخبروا أحدا، فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة الخبر. وكانوا يقولون بإعجاب شديد:
5: ما أروع أعماله كلها،
0: جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون.
5: الإصحاح السابع.
1: واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة أي غير مغسولة، فلاموه، لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء، فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلمو الشريعة:
2: لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟
1: فأجابهم:
3: يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر.
1: وقال لهم:
3: ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحافظوا على تقاليدكم؟ قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. أما أنتم فتقولون: إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما: هذا قربان أي تقدمة لله، يعفى من مساعدة أبيه أو أمه، فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها.
1: ودعا الجموع وقال لهم:
3: أصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.
1: ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت، سأله تلاميذه عن مغزى هذا المثل، فقال لهم:
3: أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد؟
1: وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة، وقال لهم:
3: ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه، لأن من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، الفسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والجهل. هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه.
1: وانتقل من هناك إلى نواحي سور، ودخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد، فما أمكنه أن يخفي أمره. وما إن سمعت به امرأة كان في ابنتها روح النجس، حتى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وكانت المرأة غير يهودية ومن أصل سوري فينيقي، فأجابها يسوع:
3: دع البنين أولا يشبعون، فلا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب.
1: فقالت المرأة:
4: يا سيدي، حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.
1: فقال لها:
3: اذهبي، من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك.
1: فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها. وترك يسوع نواحي صور ومر بصيدا راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر. فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه. فابتعد به يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل.

ليك لازم أرن على راديو سما. طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا خليل.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: يمكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده. ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقري لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11 وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس. فبعد ما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا. فاجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. ثم اخذه ابليس الى المدينه المقدسه واوقفه على جناح الهيكل وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. ثم اخذه ايضا ابليس الى جبل عال جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. ثم تركه ابليس واذا ملائكه قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا اخي. مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليله كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليله؟ اخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا.
0: احنا خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع بيتكلم عن تجربه يسوع. يعني الشيطان كان بيجرب يسوع والتجربه دي كان في الصحراء وفي البريه. واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي يقول خلاه إنه تبقى عيش لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم. قال له خلي الحجار دي تبقى عيش وقام المسيح رد له وقال له ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم صح؟
0: وقفوا على جنان الحيكل وقال له يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: برضو بنشوف إنه إبليس برضو قام أخذه في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان
1: قال له لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده المهم وقال له يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال اسحب عني يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة بعد ذاك
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: قبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني بليز داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو أنت عشان يرسل ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك.
0: يعني
1: أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو؟ ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو أن إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعته. الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع
0: هو الساقو
2: يعني هو الساقو ويعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا. يعني
1: مكر
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءوا دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
2: بالكبس
3: أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب
3: بالضبط.
0: كان بيستخدم إن كنت ابن الله يعني مكر غير عادي. يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
2: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لك جاب نفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكده يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال لهم حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء. يعني
3: حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: هو انتحار يعني بينتحر فيه
2: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه.
1: ويستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال ما حقا
3: يعني بتجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم اللي حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة وجا مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال ليه كده يعني وأنا لا لأن أنا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
0: الإضافة جميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهر به.
3: اكيد.
2: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقه، اذا هو لقى الفجوه من الانسان ما قاعد يتابع كلمه الله، هو بطوال بخش له وبدك غيره افكاره اتجاه الرب.
0: بالضبط.
1: انا لو داري اتكلم عن الله في المقطع ده، بحس انه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الاله الله المجسد وفوق الانسان، انه رضا لنفسه انه يخوض تجربه زي دي او يكون في تجربه زي دي، عشان دار يوصل لي حاجه واحده، انه انا كانسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقته عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع الله.
0: في الشركة مع الله.
1: داري يوريني انه التجربة انا اقاومها كيف؟ يعني ما موضوع زي ما قال صابر، انه انا اعتمد على كلمة الله، انه انا اكون داري يوريني. يمكن لو داري احنا حنعدلها وكنت نتكلم على ابليس، لكن النقاط انا كيف انا ممكن انتبه. انا بحس انه الله من القصه دي كلها او من المقطع ده كله داري يوريني انه حتى ولو انت في العمق الاله، حتى ولو انت ما في انسان ما بيجر، لانه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا اخي الزول لو مرت هو خاطي، انت حق ابليس ما يغلبك، انت حق ابليس ما هنا، او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حياه زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحارب ويحاول إنه يدخل في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب، على كلمة الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك إنه المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن. لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما إحنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجي، زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه، وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
1: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسرقة أو أنهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة أيمن، الغذاء، الأكل. لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
2: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي معناته بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن، أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا هندك ده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي يعني عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب، أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفش خطط إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي إحنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي إحنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن إحنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
2: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
0: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكل أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دماء خطية ودي خطية ودماء، يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا قلت لحجر ده أبغى خبز، يعني أنا على لقازاته
0: تكون فادة.
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها، ما غلط دي ما في حاجة،
0: بنحلل لأنفسنا بعد
1: بالضبط كده. نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
2: لا قليل
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان لا لا ما بنغير يا اخي
0: كويس منو حيصلي لنا
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها لانه الموضوع الليلة كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا فخلينا نصلي مع اخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نمو سري سري كده يعني.
3: يمكن نمشي مع النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص حيقرا لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب: إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جنان الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب،
1: لا تجرب الرب إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده المهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله لو أنت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة وبعد ذاك
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا
1: طبعا.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهمه بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن
2: تصير هذه
0: الحجارة
2: كبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيمر الله
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسل ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو؟ ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح انه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه. زي بتحس انه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل الإنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعته الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو ليه بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكر
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
2: بالكبس
3: أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بيتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
2: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا بزاد قال لي جاب نفس الفكرة
3: بتاعه.
1: هاي قال لي لا ما مش أنت قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال لهم حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدها قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
2: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه.
1: ويستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال ما حقا
3: يعني جيب النص الثاني بيكون ما والله.
0: وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجره كان ما عدا شجره وجا مسكوا من الحته اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال ليه كده يعني وأنا لا لأن أنا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
0: الإضافة جميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت اللي بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك تعرف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
3: اكيد.
2: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقه، اذا هو لقى الفجوه من الانسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمه الله، هو بطوال بخش له وبدك غيره افكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: انا لو داري اتكلم عن الله في المقطع ده بحس انه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الاله الله المجسد وفوق الانسان، انه رضا لنفسه انه يخوض تجربه زي دي او يكون في تجربه زي دي عشان دار يوصل لي حاجه واحده، انه انا كانسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقته عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: في شركة مع
1: صح؟ دار يوريني انه التجربة انا اقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، انه انا اعتمد على كلمة الله، انه انا اكون داري وريني. يمكن لو دار احنا حنعدلها وكنت نتكلم على ابليس، لكن النقاط انا كيف انا ممكن انتبه. انا بحس انه الله من القصه دي كلها او من المقطع ده كله داري وريني انه حتى ولو انت في العمق الاله، حتى ولو انت ما في انسان ما بيجرب، لانه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا اخي الزول لو مرت هو خاطي، انت حق ابليس ما يغلبك، انت حق ابليس ما هنا، او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حاجه زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد، ابليس يحاول يحارب ويحاول انه يدخله في التجربه وكده، لكن هو انتصر لانه اعتمد على المكتوب، على كلمه الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بانه في تجربه، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
1: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
2: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي معناها بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءه حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن، أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا عندك كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي يعني عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي إحنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي إحنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن إحنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
2: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله وأنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
0: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكل أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا قلت لحاجة ده أبقى خبز يعني أنا على لقاز ذاته
0: تكون فادة
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحلل لأنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قلت الترنيم خربوا زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان. لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي لنا؟
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعتنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي احنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن احنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.

0: يا رب، أعلم أنك تحب العالم وترعاه وتفيض عليه بخيرك وعطاياك، ولأنك تحبنا فلا تشاء أن تمتلئ بيوتنا بالحزن، وما أكثر البيوت الحزينة، ما أكثر البيوت الممتلئة من الدموع والألم، وما أكثر الذين يبيتون على الجمر، لأننا نصنع بيوتنا من خامات رديئة. لذلك أضع نفسي بين يديك، فأنت فاحص القلوب، وأنت العارف بما في الضمير، وأنت المدرك لضعف طبيعتي، وأنت العارف بأنانية نفسي. فأنر قلبي يا رب، أنر فكري وضميري، قوم طريقي ومسلكي، واهدني طريقا أبديا أجد فيه خلاص النفس ووضوح الحق ووعد الحياة التي لا تفنى. يا الله، اجعلني إنسانا روحيا يملأني فيض من روحك، ويبني بي بيتا ثابتا لا تزحزحه الرياح، بيت من صنع يديك يا رب. آمين.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عن رنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءة الكتاب المقدس. الذي ما عندش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي هتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب التكوين الأصحاح الأول.

في البداية خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض بلا شكل وخالية، والظلام يغطي المياه العميقة، وروح الله يرفرف على سطح المياه. وقال الله: ليكن نور، فصار نور. ورأى الله أن النور حسن، وفصل الله بين النور والظلام، وسمى الله النور نهارا، وسمى الظلام ليلا. ومضى المساء وجاء بعده الصبح، هذا هو اليوم الأول. وقال الله: لتكن هناك قبة السماء لتفصل بين مياه ومياه. فصنع الله قبة السماء وفصل المياه التي تحتها عن المياه التي فوقها، فكان كذلك. وسمى الله القبة سماء. ومضى المساء وجاء بعده الصبح، هذا هو اليوم الثاني. وقال الله: لتجتمع المياه التي تحت السماء إلى مكان واحد، ولتظهر اليابسة، فكان كذلك. وسمى الله اليابسة أرضا، والمياه المجتمعة سماها بحارا. ورأى الله أن ذلك حسن. ثم قال الله: لتنبت الأرض خضرة، نباتات وشجرا على الأرض له بذور حسب أنواعه المختلفة، فكان كذلك. أخرجت الأرض خضرة، نباتات تحمل بذورا حسب أنواعها، وشجرا يحمل ثمارا فيه بذور حسب أنواعها. ورأى الله أن ذلك حسن. ومضى المساء وجاء بعده الصبح، هذا هو اليوم الثالث. وقال الله: لتكن أنوار في قبة السماء تفصل بين النهار والليل، وتكون بمثابة علامات تحدد الفصول والأيام والسنين، وتكون أيضا أنوارا في قبة السماء لتضيء الأرض، فكان كذلك. فقد خلق الله نورين عظيمين: النور الأكبر لحكم النهار، والنور الأصغر لحكم الليل. وخلق النجوم أيضا، ووضعها الله في قبة السماء لتضيء الأرض، ولتحكم النهار والليل، وتفصل بين النور والظلام. ورأى الله أن ذلك حسن. ومضى المساء وجاء بعده الصبح، هذا هو اليوم الرابع. وقال الله: لتمتلئ المياه بالكائنات الحية، ولتكن هناك طيور تطير في الأرض عبر قبة السماء. فخلق الله الكائنات البحرية الضخمة، وكل الكائنات الحية المتحركة التي امتلأت بها المياه حسب أنواعها، وأيضا الطيور التي لها أجنحة حسب أنواعها. ورأى الله أن ذلك حسن، وباركها الله وقال: أثمري واكثري واملئي مياه البحار، ولتكثر الطيور في الأرض. ومضى المساء وجاء بعده الصبح، هذا هو اليوم الخامس. وقال الله: لتخرج الأرض كائنات حية حسب أنواعها،
من بهائم وزواحف ووحوش حسب أنواعها. فكان كذلك، خلق الله الوحوش والبهائم والزواحف كلا حسب أنواعه، ورأى الله أن ذلك حسن. ثم قال الله: لنصنع الإنسان ليعبر عنا وعن صفاتنا، فيتسلط على سمك البحر وعلى طيور السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى كل الزواحف التي عليها. فخلق الله الإنسان ليعبر عنه، أي ليعبر عن الله، فخلقهم ذكرا وأنثى. وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طيور السماء وعلى كل كائن حي يتحرك على الأرض. ثم قال الله: أنا أعطيتكم كل نبات يحمل بذورا على سطح كل الأرض، وكل شجرة تحمل ثمرا فيه بذور، لتكون طعاما لكم ولجميع وحوش الأرض وكل طيور السماء وكل الكائنات التي تتحرك على الأرض. كل ما فيه نفس حية أعطيتها كل نبات أخضر طعاما. فكان كذلك، ورأى الله أن كل ما عمله حسن جدا. ومضى المساء وجاء بعده الصبح، هذا هو اليوم السادس.

0: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
1: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة

أم الحياة الأخرى؟ هل الحياة الحاضرة أم الحياة الأبدية؟ هل الدائمة أم الزائلة؟ هل حياة الروح أم حياة الجسد؟ أشتي معكم أعزائي نستعرض بعض مفاهيم الحياة عند الناس ونعلق عليها شوية. بعض الناس بيشوف إن الحياة هي الحرية، بمعنى إن الإنسان حر، يكون حر، يتمتع بالحياة دون مانع ولا عائق، بدون قيود. فما هي الحرية الحقيقية؟ الحرية الحقيقية أنك تحيا حر، بحيث أنك لا تتعدى على حريات الآخرين أو حقوقهم ولا تضر نفسك. فمش هي الحياة أن تحيا وحدك، أو الحرية أن تحيا وحدك وغيرك لا يحيون، فهذا مفهوم خاطئ للحرية. الحرية الحقيقية أنك تتحرر من الداخل، فتستطيع أن تستخدم الحرية من الخارج بدون أذية نهائي. فما يوضع من قوانين مدنية ووصايا إلهية وقيم ومبادئ هي ليست قيود للحرية، مش قيود، وإنما حفظ لها من الانحراف. مثل النهر الجاري له ضفتين من الجهتين، فالضفتين هذا ما بتقيدش النهر، على العكس هي تحفظه. فإذا قلت حريتي مقيدة مثلا بقوانين أو وصايا إلهية أو أقول لك إذا كان هذا القيد لخيرك وخير غيرك فهذا لا يكون قيد وإنما حفظ. فالذي يظن إن الحياة هي الحرية ينبغي أن يفهم جيدا ما هي الحرية الحقيقية. فالحياة الحقيقية أن يكون لك الأفضل إلى الحالة الأحسن، إلى النمو في الخير لك ولغيرك. أعزائي، وبه ناس بيظنوا الحياة هي اللذة، وللأسف اللذة عند الكثيرين ترتبط بالجسد والحواس والمادة، وهذا اللذة صار فيها من قبل سليمان الحكيم، ووصل في اللذة إلى آخر عمق يمكن أن يصل إليه مخلوق، ولكنه في الآخر وجدها باطل الأباطيل، والكل باطل، الكل باطل. إن أشبعته إلى حين، لحظة زائلة. وأحيان كثيرة بيكون بعد هذا اللحظة الزائلة يجي بعدها ضجر وملل، لأنها ما بتشبعش الإنسان. إن أشبعته فهي للحظات أو دقائق، وبعدها يشعر بفراغ كبير في روحه ونفسه وفكره. وأعزائي، ولذة الحواس تشترك فيها معنا الحيوانات أيضا، لأن ما لهاش روح الحيوانات، بينما الإنسان مش مجرد حواس، إنما هو روح. لذلك المفكرين والفلاسفة بيفرقوا كثير بين السعادة واللذة. فهل ممكن للإنسان أن يرتفع فوق مستوى الحواس ويبحث عن السعادة الحقيقية التي تشبع فيها روحه ونفسه وجسده، يشترك مع الروح، أو يتبع الروح، الجسد يتبع الروح من غير تصادم معها في شيء؟ نعم، الإنسان الحقيقي يرتفع عن مستوى اللذة. وبه ناس أيضا لذتهم مش في المادة وإنما في النفس، يعني يشتي مثلا الصيت، يشتي الشهرة، يشتي السلطة، فيظل الإنسان متعب طول ما هو ماشي في موكب الجسد أو موكب النفس، لأنهن ما يشبعينش أبدا، كل ما وصلت إلى نقطة تشتيها الأكبر، فيظل الإنسان تعبان لأن الشهوة ورغبة النفس لا تنتهي. فلا يوجد مدمر للإنسان أكثر من شهوة النفس أو الجسد، فليست هذه هي الحياة. الإنسان الذي يشتي يعيش حياته، هل يعيش يرضي نفسه أو جسده أو روحه؟ أعزائي، وكما ينبغي للإنسان أن يرتفع فوق مستوى الجسد والحواس، ينبغي أن يرتفع فوق مستوى الأنا، ويحيا لا في نطاق الأنا بل في نطاق أوسع غير محدود، نطاق الله الخالق. أوقف هنا أعزائي المستمعين وأطرح عليكم تساؤل اليوم. تساؤل اليوم هو كالتالي: لو في جماعة دينية، تخيل أنت به جماعة دينية مؤمنة بأنهم هم السادة الكرام،

0: تقوت هذا الجماعة أكثر مع الأيام وحاصرت بيتك. هذا الجماعة تطالبك إما تؤمن بأنهم هم الأسياد بأمر الله أو تقتلك بأمر الله. ما هي رسالتك حينها لهم أولا وللعالم ثانيا؟ طرحنا هذا السؤال على المجتمع اليمني وكانت الإجابات كالتالي:
1: الجماعة اللي تقتل ويكون تعاملها بهذا الشكل القاسي مستحيل تكون من السادة الكرام.
2: رسالتي لهم أولا بيدخل الشك براسي هل هم صادقين أو لا، إذا أتوا بلا قناع وأدلة ودلائل وبتعاملهم اللين وبأخلاقهم المباركة وصفاتهم الإنسانية ممكن تصديقهم، لكن تعامل الغصب والقتل هذا لا يوحي لهذا.
3: أول شيء ما فيش حاجة اسمها أسياد الله، هذا من رأيي الشخصي، كلنا بشر وخلقنا الله متساوي. يمكن نتميز عن البعض بداخلنا، يعني اللي يكون أقرب لله. رسالتي للجماعة هذه إنه يعني إذا جو بالإقناع ممكن اقتنع، طريقتهم إذا جت بالإقناع أو بالأدلة ممكن اقتنع وأؤمن. وما فيش حاجة اسمها أسياد الله وتعاملوا بهذه الوحشية وأسلوب القتل والغصب كأنه تتكلمي على الدواعش، والدواعش أكيد مستنكرين من كل العالم.
4: هذه جماعة إرهابية لا صلة لها بالله، لأن القتل والقسوة وأسلوب الغصب هذا أسلوب دواعش.
5: بتخيركم لي أن أوافقكم هواكم أو تقتلوني، أقول لكم أن الله لم يقل بهذا وأنكم على باطل، ورسالتي للعالم أن هذه الجماعات تريد أن تحكم باسم الله كذبا وافتراء، وأنها تريد أن تكرر أخطاء جماعات دينية أخرى عندما كانت تستعبد الناس باسم الله لكنها فشلت بعد حين.
6: رسالتي للجماعة هذه أنهم جماعة لا يتصلوا بالله أي صلة، لأن القتل والأسلوب القاسي هذا شغل إرهابيين وليس السادة الكرام، وتعامل ليس إنساني.
0: أعزائي المستمعين، وبين غزوة بني فلان وسرية كذا وسرية كذا، بين ضرب الرقاب وتقطيع الأطراف والأعضاء والسبايا والأسرى وملك اليمين، كانت حصص في مدرستي أنا، حصص تربية دينية، وما زالت إلى الآن منهج يدرس في مدارس بلادي. فأي تربية دينية كانت وما زالت إلى يومنا هذا. أنا طلبت في سؤالي أن يوجه رسالة منكم لهذه الجماعة التي تقتل باسم الله، أشتي منكم أنتوا من ضميركم الحي، أنتوا مشاعركم نحو هذا العمل. فقلت لك تخيل نفسك أنت، بيتك، جهالك، حالك ومالك محاصر بسبب أيش؟ إن إيمانك أو اعتقادك مخالف، إنك أنت الآخر، هو يزعم أن الله قال له يذبحك. طرح نفسك مكان هذا الشخص، يا أما تؤمن بمعتقدي وتقع مثلي وتلغي وتكذب كل إيمانك ومعتقدك، يا أما الحرب وتقطيع الروس. الرسائل الذي سمعناها من شوية منكم أنتم، صوت الضمير الحي بداخلكم رفض أن تكون هذه الجماعة من الله أو تمد لربنا بأي صلة. الضمير الحي بداخلك يرفض مبدأ القتل والعنف، فهل سمعت ضميرك الحي وصدقته، ولا سمعته وقمت تصلي وترتل تراتيل للقتل والذبح والأسر وتقول لك هذا هو الجهاد في سبيل الله وهو أعظم عمل؟ فهمني، هل أنت شخصين في شخص واحد، أو إيمانك في جهة وضميرك الحي في الجهة المضادة؟ إذن أنت تعيش حرب داخلك، تناقض متعب. أين الحرية؟ أين الحياة؟ من حرمك؟ من حرمك حريتك وحياتك؟ أمريكا؟ إسرائيل؟ خدعوك يا عزيزي، أنت حرمت نفسك، حرمت نفسك من النور. لا تلوم إلا نفسك، حرر نفسك من نفسك قبل ما تطالب بالحرية، قبل ما تطالب بالحرية والتغيير في مجتمعك ودولتك، حرر نفسك من داخلك. دواخلك تشتي مواجهة قوية قوية جدا من الجذور، تشتي قلع وتجديد. اسأل روحك ما هو السبب الدماء والدمار في حياتنا. في حياتي أنا كنت أعيش أنا في حرب في بيتي، حرب في عائلتي. الحرب والدمار والقصف قبل ما يجي على بلادنا هو كان داخلنا، داخل بيوتنا، داخل عوائلنا نفسها، بيناتنا البين. كنت دائما أتساءل ليش وإلى متى. الآن عرفت، أنا بين أكلمكم عن تجربتي أنا في حياتي. الآن عرفت ليش كانت حياتي في بيتي داخل دمار. السبب هو إننا فقدنا المحبة. الله محبة ونحن فقدنا الله، فإيش عاد بقالنا؟ كونك عزيزي تؤمن وترتل في صلواتك إن إلهك ينزل آيات فيها تحريض على القتل وقطع الرقاب والتسلط باسمه، لا وألف لا. لا جماعة الله ولا رجال الله هم الذي يتهجموا. إلهنا خالقنا محب، هو كمال المحبة. قبل ما أفارقكم اليوم أدي لكم تعليم بسيط من الإنجيل، من المسيح، من تعاليم المسيح، حيث أنه قال إن أراد أي حد، يعني أراد أن يخاصمك أو يأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. أسألك أنت عزيزي، هل هذا ضعف أم قوة القوة؟ سأل نفسك عندما تتخلى عن الماديات بسبب المحبة، تلقائي تنعم بالروحيات، تنعم بالسلام. أيضا قال لنا الإنجيل إن جاع عدوك فأطعمه وإن عطش فسقه، اسقيه. هذا هي الحكمة يا شعب اليمن، هنا الله يا قومي، هنا الحب. في الحب وجدت إلهي الحقيقي، وجدت ربي، فوجدت الحياة والسلام في داخلي وفي بيتي وفي حياتي. فابحثوا يا قومي عن الحب وافتحوا له أبواب قلوبكم وستنتهي كل المآسي، ولكم مني كل الحب والتقدير.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net. في معانا حلقتنا الرائعة الذي مننتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختنا سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديق المستمع، كتب أحد المرنمين الصاعدين وهو فارس أبو فرحة من فلسطين هذه الأنشودة الجميلة قائلا: نفسي بتغني لك، بسجد وانحني لك، عايز أقدم لك يا إلهي المجد اللايقبيك. أتعلم صديقي أن المسيح الحقيقي لا يغتم، بل هو الشخص الوحيد على هذه الأرض الذي له الحق في أن يكون سعيدا جدا وفرحا في الرب دائما. فهل أنت كذلك يا صديقي؟ أم على العكس أنت مكتئب وحزين؟ إذن مع فارس أبو فرحة وترنيمة نفسي بتغني لك.

كتب الرسول يوحنا وأحد تلاميذ الفادي يسوع المسيح هذه الكلمات مسوقا بالروح القدس، فقال: وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لهذا كتب المرنم هذه الكلمات فقال: نور العالم، نحو الظلمة أتينا، افتح عيني كي أراك، ها أنا ذا أتيت لكي أعبد. وأنت صديق المستمع، هل تصلي مع المجموعة من مصر هذه الصلاة الجميلة وتقول: يا نور العالم، أيها الرب يسوع المسيح، لقد ضللنا في الظلمة، فافتح عيوننا كي نراك؟ إذن مع المجموعة من مصر وترنيمة نور العالم.

صرح أحد الزعماء السياسيين في آخر حياته وقال: لقد وصلت إلى نهاية المطاف، والآن علمت أن بصيص النور الذي كنت أسعى جاهداً للوصول إليه طوال حياتي لم يكن حقيقياً، بل كان وهماً قاتلاً. لهذا فأنا نادم لأنني أضعت حياتي. ليس هو فحسب يا صديقي، بل إن المليونير الكبير جاي جولد انتحب وهو يحتضر قائلاً: أنا أشقى إنسان على وجه الأرض. أما فولتير الفيلسوف الفرنسي فلقد تأوه وهو يموت وصرخ: ليتني لم أولد. ترى ما هو الشيء الذي يميز الإنسان في نهاية مطاف حياته؟ هل السلام أم اليأس؟ في وسعك الحصول على اليقين الكامل إذا طلبت من الله أن يحررك من قيودك وخطاياك التي تبعث في نفسك اليأس والقنوط. فهل تأتي إليه صديقي نادما عنها؟ وهل تقول له: مسجون وبحلم بالحرية؟ هو الوحيد الذي يقدر أن يمنحك الرجاء الأكيد بحياة جديدة هنا وفي السماء. فهل تؤمن صديقي بيسوع المسيح الفادي الذي مات من أجل خطاياك، وهو الذي قال: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا؟ تعلم معي نستمع إلى المرنمين في فريق الحياة الأفضل شباب، وهم ينشدون: مسجون وبحلم بالحرية.